وفروا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث حديث الحاكم، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف قال: إسناده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد الأمور، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، وهو تنبيه في الحقيقة يتعلق بحقيقة الاعتصام الذي مضى: الاجتماع في أمر الدين وعلى أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل في علاه لم يطلق الأمر لنا بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق، كما أمرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحقيق هذا الاجتماع وانتظام الشتات إنما يكون بتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلف الأمة الصالح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارك: الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل

واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه. والثاني اعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكسوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في ذم التأويل، لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم من لوازم هذه الاستقامة وهذا الاعتصام الحذر، كل الحذر من مشاقة سبيل المؤمنين، لأن هذه المشاقة منافية لهذا الاعتصام، منافية لهذا الاعتصام. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال الإمام القدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفتها بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، وقال رحمه الله أيضا كما في المجموع لابن قاسم: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وذكر آيات عدة في ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال: والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما متلازمتان أو متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية، قال: فإنهما متلازمان، فكل من

شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع كما قلت تضمن أيضا التحذير في هذين البيتين، التحذير من البدع وأهلها، والنصوص بالتحذير من أهل البدع كثيرة كما أبنا عن ذلك في كتابنا تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة ومقالات سلف الأمة. من ذلك قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله في الجامع إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم، كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه قول كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة 50 ليلة. والقصة طويلة في ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وعلق فيه طرفا من حديث كعب. قال الإمام البغوي رحمه الله فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير. لماذا هذا كله؟ لأن البدع بارك الله فيكم سبب الرئيس لنقض أصل الاعتصام بالوحيين، وهي منابذة لحقيقة الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، إلى أن قال وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها كما قال الله تعالى لست منهم في شيء.

الوجه الخامس في قوله، في قول الناظم: واتبع الهدى. الهدى بالضم وفتح الدال هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم. لكن هنا سأتكلم عن الهداية، وثمة كلام نفيس وبديع للإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهداية، ذكره في كتابه بدائع الفوائد في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر حول هذه الآية، قال فيها 20 مسألة، جاء إلى المسألة 17 أو 17 فقال: وهي أن الهداية هنا في قول اهدنا، أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، يعني أي الهدايات تطلب أنت. قال فاعلم أن أنواع الهداية 4، أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان، هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به. فهدي الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. من الذي هداه لهذا وهو في أول نزوله؟ ومراتب هدايته سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، إلى أن قال: ومن تأمل بعض هدايته سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هذه الهداية تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.

أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه دلالة البيان والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه قال مستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان، إلى أن قال النوع الرابع غاية هذه الهداية. هذا النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها أو أهلهما إليهما. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة من الأنواع الأربعة، الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فأنت تطلب من الله أن يهديك إلى هاتين الهدايتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويلحق بهذا أمر في غاية الأهمية، عرفت الحق صحيح؟ تطلب من الله جل وعلا بعد أن عرفته أن يعينك على القيام به، أليس كذلك؟ لكن هل قيامك بهذا دليل على هدايتك فيه؟ اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم أيضا في رسالته إلى بعض إخوانه، وذكر طرفا من ذلك في البدائع أيضا. قال العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه هذا العبد بين أمور لا ينفك عنها، لا يمكنك أن تنفك عنها. ما هي؟ قال أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية، يعني فعلها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، إلى أن يهديه الله إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها. أنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم، أليس كذلك؟ ثم اقتفيت فأنت أتيت الأمر على غير وجه هداية عن عمد، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها إجمالا يعني دون تفاصيل

0: فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليه في إليها، قد هدي إليها فهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، شوف هذا الكلام، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. أنت تعلم بأنه يجب أن تلتزم اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقة السلف، أليس كذلك؟ علمت، فأنت هديت إلى الطريق، تحتاج إلى هداية في نفس الطريق. قال: والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ أنت تعلم أن الشام في جهة الشمال، أو أن اليمن في جهة الجنوب، أو العكس، جنوب المدينة يكون ماذا؟ إلى جهة اليمن، وشمالها إلى الشام مثلا، وكذا وكذا. لكن الطريق إلى الذهاب تعرف؟ كونك تعلم الجهة لا يعني أنك تعرف ماذا؟ الطريق. ولا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا بمقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون موضع كذا. فهذه هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور محتاج إلى أن يحصل أو أن تحصل له الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد الحق فيها أو باطل فيها محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وأن ينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب هداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا أمر دقيق في باب الهداية يجب أن ماذا؟ أن تعلمه. كم مضى؟ نصف. نأخذ شوية. طيب اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله بالنقل يوضح.
0: نعم، هذه الأبيات الثلاث أو الثلاثة متعلقة بماذا؟ متعلقة بصفة الكلام لله عز وجل. يقول رحمه الله، والكلام عليها شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله وقل، أي أيها السني الذي تمسك بحبل الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام كما مضى، وقل في القرآن الكريم وفي كلام الله جل وعلا: غير مخلوق كلام مليكنا، أي قل ذلك معتقدا له، لأنه بذلك دان، أي اعتقد وأطاع وآمن الأتقياء

وأفصح. الأتقياء جمع تقي، وهو من قام بما أوجب الله جل وعلا عليه أمرا ونهيا، فهم اعتقدوا ذلك وأدانوا به وأفصحوا عنه، أي صرحوا به، بمعنى لم يكتفوا بالاعتقاد به بل صحب ذلك منهم بيان وإظهار ودعوة إلى الحق ورد على الباطل وأهله. لماذا فعلوا هذا؟ لشدة الحاجة ومسيس الحاجة إلى ذلك، بسبب ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن. ولا ناهية، لا ناهية، ينهاك أيها السني ولا تك، مجزومة بحذف النون تخفيفا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. بعد أن قرر الحق لك وأبان ما يجب عليك من اعتقاد، رد على أهل الباطل من المبتدعة في هذا الباب، وهم الواقفة، وهم فرقة من الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، فرقة من فرق الجهمية كما قال الإمام أحمد كما سيرد عنه. قال عبد الله بن الإمام أحمد سئل، أي سئل يريد أباه، عن الواقفة فقال: أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام أو يعرف بالكلام فهو جهمي، أي منهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. قال عبد الله: وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة، قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. إذن الواقفة هم فرقة من ماذا؟ من الجهمية. سبب ذلك خفاء أمرهم وما أثاروه من الشبه بدعوى الوقف، وهم في الحقيقة مشككة، تأثروا بالجهمية، لذا وصفهم الناظم هنا بأنهم أتباع جهم، فرد عليهم أئمة السنة وحذروا منهم كما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. الجهم هو ابن صفوان رأس الضلالة والغواية، نسبت إليه مقالة الجهمية، مع أنه أخذها من الجعد بن درهم لأنه تبناها ودافع عنها فنسبت إليه. قال شيخ الإسلام كما في الفتوى الحموية: أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل الصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي سلسلة الضلالة والكفر. قوله: وأسجح من السجح، وهو السهولة واللين، يقال خلق سجيح أي لين سهل، وكذا يقال في المشية: مشى فلان مشيا سجحا وسجيحا، ويقال مشية سجح أي سهلة، أي سهلة، والمعنى أنهم سهلوا وألانوا قلوبهم لهذا المعتقد الباطل.

0: باطل فقالوا به مع بطلانه ومصادمته للحق والهدى. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، هكذا جاءت في أكثر نسخ النظم من الشريعة واللطيف لأبي حفص بن شاهين والسير والعلو، وفي نسخة ممسوخة مطبوعة عن دار طيبة بدل هذا قال ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن نعم، ولا تقل القرآن خلق قرآنه، هكذا قرآنه، فقول هذه نسخة ممسوخة لا تنظر إليها. نعم. وفي نسخة السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار قال ولا تقل القرآن خلق قراءة، قراءة، ولعل هذه أقرب والله أعلم. ونصبها أو النصب في وضعه على الحال أو بنزع الخافض، والمعنى لا تقل قراءة للقرآن مخلوقة لا ناهية، وتقل فعل مجزوم وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين، القرآن مبتدأ وخلق خبره بمعنى مخلوق. وهذا فيه تأصيل ورد، هذا البيت فيه تأصيل ورد، رد على فرقة ضالة يقال لها اللفظية، أولئك الواقفة، وهنا إيش اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي للقرآن مخلوقة. منشأ ضلال اللفظية أيضا هو من اتباع الجهمية نفسها، شبهتهم هي الشبهة عندهم، هي الشبهة عند الجهمية أيضا. جملة لفظي أو قراءتي للقرآن أو لفظي بالقرآن تحتمل أنه يريد، يعني القائل تحتمل هذه اللفظة أنه يريد الملفوظ أو المقروء وهو القرآن، ولا شك أن القرآن في اعتقاد أهل السنة غير مخلوق، وتحتمل أنه يريد حركة اللسان والشفة والصوت الذي يخرج من ماذا؟ من القارئ أو من فم المرء، فهذه اللسان والشفة وصوت المرء لا شك أنها مخلوقة، فاللفظة محتملة، اللفظة إيش؟ محتملة للمعنيين، والإجمال في موطن التفصيل سبب للضلالة، سبب عظيم من أسباب ماذا؟ الضلال. وأكثر ما وقع فيه أهل الضلال بسبب استخدام الألفاظ المجملة ليوهم بذلك حقا وباطلا. لذلك قال الإمام أحمد فيهم في اللفظية، قال فيهم جهمية، قال فيهم ماذا؟ جهمية. قال الناظم فإن كلام الله أي القرآن الذي تتلوه باللفظ يوضح، أي يكشف ويظهر ويبين، فكلام الله جل وعلا ليس لفظا بلا معنى ولا معنى دون لفظ، واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد المقصود، وسيرد مزيد بيان بإذن الله في أمر اللفظية فيما يتعلق بهؤلاء أو بهذه الفرقة اللفظية. نقف عند هذا الوجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والمسجلة
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أبيه الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة الكلام حول هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، وذكرنا أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وتكلمنا أيضا ما حصل بين الهجرتين من سجود كفار قريش، وذكرنا أيضا ما يتعلق بقصة الغرانيق. بقي الأمر الأخير من الأمور المتعلقة بالهجرة إلى الحبشة، وهو ما يتعلق بهجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى المسلمين قد ابتلوا بما ابتلوا به خرج أيضا مهاجرا قبل الحبشة، وقد أوذي رضي الله عنه وأرضاه، فخرج حتى إذا بلغ برك الغماد، وهي منطقة معروفة، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أو خارج الصحيح، قال بعد أن سار يوم أو يومين. ففي طريقه بعد أن سار اليوم أو اليومين لقيه رجل يقال له ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة كان سيدا لقومه، فلما رأى أبا بكر قال له يا أبا بكر أين تريد؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، وفي رواية خارج الصحيح أخرجوني قومي وآذوني وضيقوا علي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الكلمات نفسها هي التي قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض أهل العلم لعل هذه الكلمات إذا أرادوا أن يثنوا على رجل قد بلغ من الأخلاق الفاضلة يقال له هذه الكلمات. ثم قال له وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا سأحميك، أنا جار لك، يعني أنا الذي سأحميك، ما يتعرض لك أحد بأذى. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر الصديق إلى مكة، فطاف على أشراف قريش، طاف على الكفار والأشراف يقول لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون أو أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وفي رواية خارج الصحيح قال لهم يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قريش عندما رأت ذلك أنفذت هذا الجوار، يعني لمكانة ابن الدغنة، قالوا لك ذلك يا ابن الدغنة، فأمنوا أبا بكر الصديق. لكنهم اشترطوا شرطا على ابن الدغنة، قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، يعني نحن نقبل هذا أن تكون أنت جار له ولا نتعرض له بأذى، لكن إذا أراد أن يعبد ربه ويصلي ويقرأ القرآن لا يخرج، لا يعرض ذلك على الناس، لا يؤذينا، لا يستعلن بمعنى يرفع صوته ويخرج إلى فناء بيته أو يأتي إلى النساء والصبيان فيسمعون هذا، هذا المقصود بقوله لا يستعلن. فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، يخافون من أبي بكر الصديق. ابن الدغنة قال ذلك لأبي بكر، فطفق الصديق رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فافتنى مسجدا بفناء داره وخرج

وكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتجمعون ويتزاحمون. لماذا؟ يعجبون وينظرون إليه، لأنه كان رضي الله عنه كما جاء في الرواية كان رجلا رقيقا، إذا قرأ القرآن استبكى، وفي رواية البخاري وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذا السبب الذي جعل النساء والصبيان يزدحمون ويتجمعون عند بيته وينظرون إلى هيئته وهو يصلي ويبكي ويقرأ القرآن. هذا الشيء أفزع أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه قد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ذلك، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني نحن نطالبك الآن يا ابن الدغنة بهذا الأمر، إما أن تبقى على الشرط الذي قد اشترطناه عليك وأن أبا بكر يبقى في داره ولا يخرج، أو انزع هذا الجوار، فلا نحب أن نخفرك في هذا الذمة أو في هذا الجوار، ما نحب أن يصير لك شيئا تكرهه منا. فقام ابن الدغنة فماذا؟ فقالوا له فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام. وفي رواية خارج الصحيح قالوا له يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. ابن الدغنة جاء إلى أبي بكر الصديق وقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني أنت تعرف الشرط، قد اشترطت على أو اشترطوا علي شرطا فعرضته عليك فأنا وافقت وأنت وافقت، هذا المقصود عندما قال له قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلى أو أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني أنا ما أحب أن الناس والعرب يسمعون أن ذمتي أخفرت في رجل عقدت له، يعني كوني أجرتك فيقومون ويؤذوك وأنت جار لي، هذا صعب علي، فكن على الشرط حتى لا يحصل هذا. وفي رواية خارج الصحيح قال له يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. أبو بكر الصديق لما سمع الرجل يقول هذا الكلام فقال له في بعض الروايات خارج الصحيح أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، قال فاردد علي جواري. هذا خارج الصحيح أن أبا بكر الصديق هو الذي قال أنا سأرد عليك الجوار، فرد عليه الجوار ابن الدغنة أو أبو بكر الصديق، ثم قال ابن الدغنة يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. في الصحيح أبو بكر الصديق لما جاءه ابن الدغنة قال له إني يعني تفعل هذا أو ترد علي الجوار، هو الذي طلب برد الجوار، فقال أبو بكر إني أرد عليك أو إليك جوارك وأرضى بجوار الله. إذن أبو بكر الصديق هذا ما حصل له، كان يريد أن يهاجر إلى الحبشة فلما وجده ابن الدغنة رده إلى مكة فبقي في مكة، ثم بعد ذلك رد عليه جواره فصار في مكة رضي الله عنه يعبد ربه. كذلك من الأمور المتعلقة في هجرة الصحابة إلى الحبشة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى

وابن مسعود حينما ذهبوا إلى الحبشة، وكيف أن عمرو بن العاص لحقهم إلى هناك، وذكر القصة وما حصل مع النجاشي، إلى أن قال بعد ذلك رضي الله عنه: فهل تعرفون، يقول النجاشي لهم، هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ فقالوا نعم. فقال اقرأوا، فقرأوا عليه، وهنالك كان منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كل ما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. فقال الله تعالى، قال الله تعالى ذكره: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن في هذا الأثر، أثر ابن عباس، أن هذه الآيات نزلت في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي حينما سمعوا القرآن وعرفوا أنه حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام حق، فبكوا وانحدرت دموعهم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية لم تنزل في هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الآية كما هو معروف من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي كانت قبل الهجرة، فبعض أهل العلم يقول هذا القول فيه نظر، بمعنى أن هذه الآية لم تنزل في النجاشي أو في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي، لأن قصة النجاشي كانت قبل الهجرة في الحبشة، والسورة مدنية، سورة المائدة نزلت بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل هي من آخر ما نزل في القرآن، من آخر ما نزل من القرآن. فبعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا إليه وسمعوا كلامه ورأوا صفاته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم من القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وبعض أهل العلم، هذا عجيب، يقول أن النجاشي هو الذي هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمات في الطريق، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هو من الأقوال الغريبة. النجاشي كما هو معروف مات في الحبشة، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن العلماء اختلفوا في صلاة الغائب، وإن كان الصحيح من كان حاله كحال النجاشي يصلى عليه، بمعنى أنه كان في دار كفر وما كان هناك من يصلي عليه. إذن هذه المسائل المتعلقة بالهجرة. نتطرق الآن إلى ما بعد الهجرة، وهو ما حصل من إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أخاه من الرضاعة، فقد رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، كما قد مر معنا من قبل عندما تكلمنا عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. حصل أن حمزة أسلم بسبب قصة ذكرها أهل السير والتأريخ في كتبهم، ومن أشهر من ذكرها ابن إسحاق عليه رحمة الله في كتابه السيرة النبوية، وذلك أن أبا جهل اعترض النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، قالوا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكلمه، فجاءت مولاه لعبد الله بن جدعان ورأت ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل، فأخبرت حمزة بما حصل، فحمزة أقبل متوشحا أي متقلدا قوسه، مستعدا للقتال وللنزال، وكان قد ماذا، قد رجع من قنص له. فلما جاء سأل عن أبي جهل أين هو، وكان حمزة في ذاك الوقت على دين قومه، فلما بلغه الخبر جاءت له هذه المولاة، هذه الأمة، قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا، فقد آذاه وشتمه وبلغ منه

يكره، ففعل وفعل، وهي تذكر له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل. فغضب حمزة وخرج سريعا وأخذ سلاحه وذهب، فدخل إلى يبحث عن أبي من؟ عن أبي جهل، يبحث عن أبي جهل. قالوا أنه دخل المسجد فنظر في القوم فسأل عن أبي جهل، ثم وجد أبا جهل ورفع القوس وضربه ضربة شجه بها شجة منكرة، يعني أصابه ضربه بقوة، فقامت الرجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل. فقال لهم أبو جهل اتركوه، لأنهم لما رأوا الإصابة الشديدة المنكرة قالوا يا حمزة إلا قد صبأت، يعني أنت أسلمت مع محمد، ما يفعل هذا إلا وأنك أسلمت يا حمزة. فقال نعم، حمزة يقول لهم نعم، وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع. إلى أن ماذا قال أبو جهل؟ اتركوه، دعوا أبو عمار، دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم بقي حمزة على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن الصحابة فرحوا بإسلام حمزة، لا سيما وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان فيه من القوة ومن الحكمة والشجاعة ما كان فيه من الفرح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب حمزة حبا شديدا. ولهذا كان أشد عليه في غزوة أحد، سيأتي معنا، أشد ما كان عليه قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة مشهورة ومذكورة في كتب السير، وهي لا تصح، لا يوجد لها إسناد صحيح، بل أن أشهر من ذكرها ابن إسحاق، وقد ذكرها عن رجل من أسلم، ثم قال ماذا ابن إسحاق؟ قال حدثني رجل من أسلم أن أبا جهل، ثم ذكر القصة، فهي على جهالة الرجل، ليست مسندة وليس لها إسناد صحيح. إذن لا ندري ما هو سبب إسلام حمزة وكيف أسلم حمزة، وإن كان أهل السير يذكرون أنه أسلم في السنة السادسة أو السابعة من البعثة، وعمر بن الخطاب يقولون أسلم بعده بأيام يسيرة، بأيام يسيرة، قيل أنها ثلاثة أيام. إذن هذا هو إسلام حمزة، هذا هو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. بعده بأيام يسيرة أسلم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام عمر، وكان يقول كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام. قال: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. لهذا قال العلماء قوله اللهم أعز الإسلام أي قوه وانصره واجعله غالبا على الكفر، وهذا ما حصل، هذا ما حصل بإسلام عمر رضي الله عنه. فقد قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، أي لما كان فيه من الجلد وفيه من القوة في أمر الله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عند الطبراني وعند ابن أبي شيبة: كان إسلام عمر عزا، كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات يقول ابن مسعود: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. نعم، عمر لا شك أنه حصل له قتال، وسيأتي معنا ذكر هذا القتال، حصل قتال شديد بين كفار قريش وبين عمر عندما علموا بإسلامه، لكن لا يعني ذلك أن عمر لم يتأذى من كفار قريش، بل تأذى، وسيأتي معنا أنه لما هاجر هاجر سرا وخشي على نفسه لشدة قريش ولشدة أذيتهم، مع أن عمر كما سيأتي معنا كان أيضا قبل إسلامه شديدا على المسلمين، شديدا على المسلمين، فقد جاء من حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه

وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وزيد بن عمرو قد مر معنا حديثه والكلام حوله، هو ابن عم عمر بن الخطاب. إذن هذا سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخت عمر فاطمة. كان يقول لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني في صحيح البخاري، يعني أن عمر كان يؤذينا وكان يربطني ويوثقني بالحبال من أجل أني أسلمت. لهذا كما ذكرت لكم كان عمر شديدا قبل إسلامه، فكان يطبع النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه فأسلم، فلما أسلم قال ما زلنا أعزه منذ أن أسلم أو منذ أسلم عمر، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو السبب أو ما هي قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الروايات كثيرة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر الروايات التي جاءت لا تصح، ضعيفة. وهناك من الروايات ما هي أقرب إلى التصحيح وقد صححها جمع من العلماء وقبلوها، فأقول جاء في كتاب السيرة لابن إسحاق وفي غيره أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة فوجد رجلا في الطريق. هذا هو أشهر الأسباب في إسلامه، كيف أسلم عمر بن الخطاب. قالوا أنه خرج مرة فوجد رجل فقال إلى أين ابن الخطاب؟ قال إلى محمد، إلى محمد لقد بلغني كذا وكذا، وكان يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له أو قال له هذا الرجل أتذهب إلى محمد وقد دخل الإسلام إلى بيتك يا ابن الخطاب؟ قالوا أن هذا الرجل كان أراد أو كان يريد أن يصرف عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له إلى محمد وقد دخل الإسلام في بيتك؟ فقال وما ذاك؟ قال أختك فاطمة قد أسلمت أو صدأت مع محمد. قالوا فرجع غضبان فدخل عليها، وكان عندها خباب بن الأرت مع زوجها الذي هو سعيد ابن زيد، فدخل فاختبأوا رضي الله عنهم وكانوا يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما دخل خرجت له أخته فاطمة فقال لها ما الذي حصل؟ فاعترفت وقالت أسلمت، فضربها ضربة قوية حتى سال الدم. فلما رأت المرأة الدم بكت، ثم قالت له يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل، يعني قد أسلمت افعل ما شئت. فدخل ورأى شيئا من القرآن، صحيفة، فقال ما هذه؟ اعطوني حتى انظر فيها. فقالت لا انت رجل مشرك اغتسل. ثم قال في بعض الروايات قام فاغتسل، وفي بعض الروايات انه ماذا، يعني قالت له اخته لست من اهلها، اي لست من اهل هذه الصحيفة، انت لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه الا المطهرون. فقال فما زلت بها حتى أعطتني، يعني في رواية أنه اغتسل وفي رواية أنه بالقوة أخذها. قال فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني من سورة الحشر، وفي بعض الروايات من سورة الحديد، وفي بعض الروايات جاءت أنها من سورة طه. فقرأ عمر ثم ذهب وأسلم. هذه الرواية مشهورة وهي ضعيفة لا تصح، لا تصح. وفي بعض الروايات أن عمر كان عند البيت وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الآيات فتأثر بهذه القراءة فأسلم، وكانت من سورة الحاقة. قال فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، قال فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت هذا كاهن، فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقال لفوقع الإسلام في قلبي فأسلمت. هذه قصة ثانية فيها أن عمر أو سبب إسلام عمر كان عندما وقف أو قام خلف البيت أو عند النبي عليه السلام وهو يصلي فسمع هذه الآيات فأسلم. والرواية الثالثة في إسلامه أن عمر رضي الله عنه تقول أم عبد الله

بنت أبي حثمة قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر هو زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه، يعني قبل أن يسلم، فقالت وكنا نلقى منه أذى وشدة علينا، يعني كان عمر قبل أن يسلم يؤذينا وكان شديدا علينا معشر المسلمين. فقالت يقول لي أو قال لي عمر إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني هل ستنطلقون وسترحلون؟ فقالت نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال لها عمر صحبكم الله، عمر يقول لهذه المرأة صحبكم الله. قالت المرأة ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف، يعني تعجبت المرأة من كلام عمر ومن رقته وكأنه حزين عليهم. قالت ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا فقلت له يا أبا عبد الله، الآن المرأة تحكي لزوجها ما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة الأذى الذي كانوا يجدونه من عمر. يقول لها هذا يستحيل أن يسلم عمر الذي يؤذينا والذي ضيق علينا وشد علينا، لكن إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. قالت المرأة يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته، لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق وذكره ابن هشام في السيرة، حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقبل ذلك أيضا، وبعضهم أشار إلى أن فيه ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن هذه المرأة وهي صحابية رضي الله عنها، الراوي عنها هو ابنها عبد العزيز بن عبد الله بن عامر، قالوا فهذا الرجل لم نجد له جرحا ولم نجد كذلك تعديلا في كتب الجرح والتعديل، قد ذكره البخاري وذكره ابن أبي حاتم، لكن هو يقص القصة ويرويها عن أمه، وأمه هي التي تروي ما حصل لها مع ابن الخطاب، ولهذا قبلها كثير من أهل العلم. فالذي يظهر أن القصة هي أقرب القصص وأصح القصص أو أصح ما في الباب، الذي ماذا في الذي هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس تخرج رق قلبه وحزن عليهم، فكان هذا داعيا إلى الإسلام ثم أسلم. أما القصص التي قد ذكرناها آنفا هي ضعيفة شديدة الضعف، وإن كان أيضا أهل العلم يذكرونها وقد قبلها بعضهم كالحافظ ابن حجر في فتح الباري، قد ذكر أن سبب قصة أو سبب إسلام عمر هو ما حصل مع أخته في بيتها عندما ضربها وشق وجهها وأصابها، ثم قرأ ما في الصحيفة ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكبر الصحابة لإسلامه. على كل حال هذه قصة باختصار التي هي ماذا سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر حينما أسلم كان أيضا خائفا على نفسه، لأنه يعرف بطش قريش ويعرف ما تصنعه قريش. فبعد أن أسلم جاء في صحيح البخاري أنهم اعترضوا له وآذوه وأرادوا أن يضربوه، وقد حصل. فجاء من حديث ابن عمر قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، جاء إلى عمر وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وكان هذا الرجل العاص بن وائل من بني سهم وهم حلفاء لقبيلة عمر في الجاهلية. فقال له ما بالك، يقول لعمر ما بالك يا عمر؟ فقال عمر زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. فقال العاص لا سبيل إليك، لا سبيل إليك، فأمن عمر بعد أن قال هذه

كلمة أمن. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي كما في البخاري، يعني تجمعوا من كل مكان وقد سال بهم الوادي لكثرتهم. ماذا يريدون؟ يريدون عمر، ويريدون أن يضربوه ويؤذوه، بل يقتلوه إذا استطاعوا، وماذا تمكنوا من ذلك. فلما خرج العاص ورأى الناس قد تجمعت قال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال لا سبيل إليه، فكر الناس، خرج الناس وتركوه، لأنهم وجدوا العاص بن وائل وهو على دينهم، يعني على الكفر، هو الذي يحمي عمر ويقول لهم ماذا؟ لا سبيل لكم. هذا كان في السنة السابعة من البعثة، وبعضهم يقول في السنة السادسة، والذي يظهر أن مس إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين. جاء أيضا في الرواية أن عمر أراد أن يظهر إسلامه، فبعد أن أسلم كما عند ابن إسحاق بإسناد حسن، بعد أن أسلم قال أي قريش أنقل للحديث، يعني من من الرجال من قبيلة قريش إذا أعطيناه خبرا ينشره وينقله بسرعة؟ فقالوا له جميل، جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه عمر فقال له يا جميل إني قد أسلمت. في بعض الروايات قال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني ما كلم عمر، مباشرة ذهب يركض ويجر الرداء حتى يبلغ الناس لشدة ما فيه من هذه الصفة وهو نقل الحديث. فخرج واتبعه عمر، فالرجل يمشي إلى المسجد وقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر كان خلفه. ماذا يقول عمر؟ يقول كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم أو على رؤوسه، يعني أن كفار قريش ما تركوا ابن الخطاب، آذوه وضربوه وقاموا عليه، بل أرادوا قتله وسال بهم الوادي وهم ينتظرونه وهو في بيته وفي داره خائفا. إلا أن العاص بن وائل هو الذي كان له جار، لأنهم كما ذكرت لكم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. ثم بعد ذلك، بعد إسلام عمر، حصل أيضا من اشتداد، حصل من قوة الصحابة ومن خروجهم مع عمر، لأن عمر كان رجلا قويا. ثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم، حصل من كفار قريش أنهم غضبوا لإسلام عمر، ورأوا أن الإسلام يشتد وأن الناس يدخلون، فها هو عمر الذي كان شديدا على المسلمين وكان مع كفار قريش إذا به يسلم ويدخل في دين الله ويصير مع المسلمين يحارب الكفار وينشر التوحيد ويتعلم هذا الدين، فأغضبهم ذلك، أغضبهم. فبعد ذلك ماذا حصل؟ جاءت المقاطعة. ما هي المقاطعة؟ كفار قريش اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم، وكانت المقاطعة في كل شيء. وباختصار أنا سأذكر قصة المقاطعة وما حصل فيها. هذه المقاطعة قالوا أنه لما بدأ الناس أو رأى المشركون اشتداد ماذا، عندما رأى المشركون أن المسلمين يدخلون في دين الله وأن محمدا كثر أتباعه، اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبيلته. لماذا؟ لأنهم يرون أن السبب هو محمد، ويرون أن قبيلته ستقف معه، ففكروا بأن يكتبوا صحيفة، هذه الصحيفة فيها مقاطعة لبني هاشم، لا نشتري منهم، لا نبيع منهم، لا نعاونهم على شيء، لا نقف معهم. ولهذا جاء في الرواية أن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمون الجهد، يعني أصابهم من

الشدة ومن العناء، وأصابهم كذلك من البلاء. فقريش أرادت أن تقتل محمدا عليه الصلاة والسلام علانية وتتخلص منه. أبو طالب لما رأى ذلك جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب، يعني يحمونه ويمنعونه ممن أرادوا قتله. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر من بني عبد المطلب اجتمع ووقف، لكن هذه الوقفة وقفة حمية وليست وقفة من أجل الإيمان ومن أجل التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. فكتبوا الصحيفة وكتبوا عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. فلبث بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنين، 3 سنين وهم على هذه المقاطعة. اشتد عليهم البلاء واشتد عليهم الجهد، وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا لهم طعاما، كان إذا قدم الطعام إلى مكة كانوا يقطعون عليهم ذلك، لا يتركون لهم شيء، كانوا يشترون ويتركون بني هاشم، وكذلك منعوهم من كل شيء. وهذا سببه إما أن تسلموا لنا محمدا فنقتله ونسفك دمه، وإلا سنبقى على هذه المقاطعة. أبو طالب كان حازما في هذا الموقف في الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا من شدة دفاعه كان إذا جاء الليل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اضطجع مكاني، تعال إلى فراشي ونم هنا، وتعال أنت يا فلان من بني أعمامه أو من بني أو أحد من بنيه من بني أبي طالب، فيقول له اضطجع على فراش محمد عليه الصلاة والسلام، فكان على هذا يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مر 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي، ورجال أيضا من سواهم من قريش، يعني بسبب أنهم من قبيلة واحدة من بني هاشم، رأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا كذلك ببني هاشم، فاجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة من ذلك. الله عز وجل قالوا بعث على هذه الصحيفة التي علقوها في الكعبة كما جاء في بعض الروايات، أرسل عليها الأرضة، والأرضة هذه دابة صغيرة تأكل الأخشاب وتأكل الأوراق، قالوا أنها جاءت الأرضة وكانت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت، فأكلت هذه الصحيفة ولم تترك اسما لله إلا أكلته، يعني فقط أكلت الأسماء الموجودة التي هي لله، مثل باسمك اللهم، فكانت تأكله. وأما المواثيق والعهود التي فيها الشرك والظلم وفيها قطيعة الرحم تركته وما أكلته. فأطلع الله عز وجل هذا الأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وما صنع الله بصحيفتهم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال له يا عم قد حصل كذا وكذا للصحيفة، فصدقه أبو طالب لأنه يعرف أن محمدا لا يكذب. فانطلق أبو طالب ومعه من معه من بني عبد المطلب حتى دخل على كفار قريش الذين قاطعوه، فأخبرهم بالخبر. قال لهم أبو طالب قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. فذهبوا وهم معجبين بالصحيفة، فلما وقفوا عليها وجدوا أن الصحيفة قد أكلتها. ففي بعض الروايات قال لهم أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، يعني سأنصفكم، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني ولم يكذبني.

يعني أنا أعرفه صادق ما أعرفه أنه يكذب، أن الله قد فعل بصحيفتكم ما فعل، ومحى كل اسم له سبحانه وتعالى، وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فلما رأوا ذلك ذهبوا فتأكدوا، ففتحوا الصحيفة فوجدوا فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأت قريش الشيء الذي قاله أبو طالب فقالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، يعني يا أبا طالب ما حصل في الصحيفة إنما هو من سحر محمد. فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم، واشتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. فبعد ذلك القوم الذين قد تعاهدوا من قبل واجتمعوا على أنهم رأوا أن بني هاشم قد أصابهم ما أصابهم وأنهم لن يرضوا بهذا، قاموا قومة رجل واحد فنقضوا هذا الكلام، فقاموا واعترضوا على هذه الصحيفة، فحصل أن وقفت هذه المقاطعة، وقفت هذه المقاطعة التي حصلت لبني هاشم في الشعب. هذه القصة مشهورة في كتب السير والتاريخ، وهي المعروفة بالمقاطعة التي حصلت في شعب بني هاشم، وكيف أن بني هاشم اجتمعوا لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، كافرهم ومسلمهم، كافرهم للحمية وأما مسلمهم للإيمان ولمقام النبوة رضي الله عنه وأرضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بخبر الصحيفة، فكانت آية ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أيده بها ربه سبحانه وتعالى. هذه القصة كل الأسانيد التي جاءت بها إنما هي مرسلة، فقد جاء من طريق الزهري، وجاء من طريق عروة، وجاء أيضا في إسناد ثالث من طريق عكرمة، وكل هؤلاء من التابعين. إذن هي ثلاث طرق مرسلة، ولا شك أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذه القصة لها أصل في صحيح البخاري. التفاصيل التي ذكرناها ليست موجودة في صحيح البخاري، لكن كون الكفار اجتمعوا وتقاسموا على الكفر وعلى المقاطعة، هذه أصلها موجود في صحيح البخاري. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد قدوم مكة قال عليه الصلاة والسلام: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال العلماء هذا المقصود به عندما قال عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا على الكفر، أي حينما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وعلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. إذن الحافظ يقول أن البخاري ما صحت عنده القصة بهذا التفاصيل، لكن أصل القصة أنهم تقاسموا على الكفر وأجمعوا على قتل محمد وعلى المقاطعة، هذا ثابت، ولهذا اكتفى البخاري بإيراد هذا الثابت، وما ذكره أهل المغازي وأهل السير في كتبهم هو كالشرح لقوله عليه الصلاة والسلام تقاسموا على الكفر. إذن القصة لها أصل، وحصلت هذه المقاطعة والاجتماع من قريش على الكفر وعلى البطش والقتل للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هي أيضا ثلاثة مراسيل، بعض أهل العلم يرى أنها تعتضد مرسل الزهري ومرسل، أو أربع مراسيل: مرسل أبي الأسود، ومرسل الزهري، ومرسل عروة، وعروة من كبار التابعين، ومرسل عكرمة. إذن هذه قصة الشعب باختصار. بعد هذا، بعد قصة الشعب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش فحدثت فيه مجاعة عظيمة، حتى أن قريشا أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أو يسأله أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقال:

أو نزلت الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا كان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم العذاب، لكن ماذا؟ عادوا إلى الكفر، لم يسلموا، مع أن أبا سفيان جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فدعا النبي عليه السلام وكشف عنهم العذاب، لأنه نزلت بهم مجاعة شديدة، صاروا يأكلون الميتة ويأكلون الجلود، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فرفع عنهم أو كشف الله ما بهم من العذاب، لكن بقوا على كفرهم. قالوا هذا الدعاء الذي حصل، وهذا ثابت في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين، قالوا هذا حصل بعد قصة الشعب، وحصلت في مكة لكفار قريش. وأما الدخان الذي هو آية من آيات الله الكبرى أو من علامات الساعة الكبرى، هذا أمر آخر، هذا سيكون في آخر الزمان وهي من العشر الكبرى. إذن هذا حصل لكفار قريش، قالوا بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب. بعد ذلك، بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب، مكثت هذه المقاطعة 3 سنين، وفي بعض الروايات 2 سنين. خرج النبي عليه السلام وخرج أبو طالب، بعدها حصلت وفاة أبي طالب، وفي نفس العام أو في العام نفسه توفيت خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بعد أن غادر بنو هاشم من ذلكم الشعب، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبة، أو قالوا ماذا؟ أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه أبي طالب، وهذا كان في آخر السنة العاشرة من المبعث، لأن المقاطعة ذكر العلماء أنها حصلت في السنة 7 واستمرت إلى 10. قالوا أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام، لما خرج من الشعب كان عمره 49 سنة. إذن خرج عليه الصلاة والسلام فمات عمه أبو طالب، وذلك في آخر السنة 10 من المبعث الذي كان يحوطه وكان يغضب له وكان ينصره، توفي. لهذا قريش، وقد ذكرت لكم هذا، كانت تحترمه، ولهذا حضروا عندما حضرته الوفاة، حضر صناديد قريش وحضر كبراءهم أبو جهل، وذكروا أيضا عبد الله بن أبي أمية، لكن كان حضورهم لماذا؟ كانوا يحرضون أبا طالب أن يبقى ويستمسك بدينه، وألا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان يعرض الإسلام على أبي طالب، فيقول له: قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. أبو طالب ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له: لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك. يعني لقلتها يا محمد، لقلت هذه الكلمة التي تطالبني أن أقولها، لكني لا أريد أن تعيرني قريش. ولا شك أن هذا كلام من أبطل الباطل، أن يترك دين الحق من أجل أن يعيره فلان وفلان، أو من أجل هذا الدين الباطل الذي كانت عليه قريش. فأنزل الله عز وجل على نبيه، لأنه مات أبو طالب على الكفر ولم يقل هذه الكلمة، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إسلامه، فجاء في بعض الروايات أن العباس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجودا معه حينما مات أبو طالب، فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني قالوا أن العباس نظر إلى أبي طالب عند

قير رمق حرك شفتيه فقال يا ابن، يقول العباس للرسول يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أسمع، لم أسمع. هذا الخبر لا يصح، ذكره ابن هشام في السيرة وذكره غيره، وهو لا شك ضعيف في إسناده ضعف، ومع ضعفه هو يخالف ما في الصحيحين أنه مات على الكفر وأن الله أنزل إنك لا تهدي من أحببت، يخالف لما في الصحيحين. ومع مخالفته لما في الصحيحين أن العباس لم يكن قد أسلم في ذاك الوقت، فكيف يقول هذا الكلام؟ وعلى كل حال لا يصح هذا الحديث، وإن احتجت به الرافضة، وإن ألفوا المؤلفات فيه وفي إسلام أبي طالب. الرافضة لا قيمة بهم ولا قيمة لكلامهم، لأنهم يجعلون المسلم كافرا والكافر مسلما. فأبو بكر الصديق عندهم كافر، وعمر كافر، بل عمر عندهم أكثر من إبليس، وأبو طالب الذي مات على الكفر عندهم مسلم، وعندهم ماذا؟ يؤلفون المؤلفات في إثبات فضائله وإسلامه. بل إن أبا لؤلؤ المجوسي، وهو مجوسي، يعتقدونه أنه من خير عباد الله، ويسألون ربهم أن يحشروا معه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فهذا حال الرافضة، لا يعول بهم ولا يعول على كلامهم. الشاهد هذا الحديث لا يصح الذي فيه أن العباس أخبر بأن أبا طالب قال تلكم الكلمة. أنا ذكرت لكم قديما أن أبا طالب كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يحب دينه، يحبه محبة طبيعية لأنه عمه، لكن لا يحب دينه. والدليل ما حصل في هذه القصة، لو كان يحب دين محمدا عليه الصلاة والسلام، لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لقال هذه الكلمة، لكن كان يحب محمدا ويحوطه وينصره ويدفع عنه ويغضب له، مع ذلك لم يسلم عندما قال له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة في بعض الروايات كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب كما جاء في الرواية، أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن توفي أبو طالب، وشاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت على كفره، ومات أيضا قبل الهجرة بثلاث سنوات، مات قبل الهجرة بثلاث سنوات، لأنه اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه، فما استطاع أن يصبر فصبر لمدة ثلاث سنوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن التقى بالمؤمنين أو بعد أن التقى بالأنصار وبايعوه على الإسلام. كذلك في العام نفسه توفيت خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان اختلف العلماء متى توفيت خديجة، هل هي قبل أبي طالب أو بعد أبي طالب، منهم من يقول بعد وكانت بعده بشهرين أو بشهر وخمسة أيام، وبعضهم قال غير ذلك، ومنهم من قال ماذا أنها توفيت في رمضان. وعلى كل حال أن توفي أبو طالب وتوفيت خديجة في العام نفسه، ولا شك أن أبا طالب كان درعا حصينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك خديجة وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها النبي عليه الصلاة والسلام عند الشدائد. ولهذا العلماء لما يذكرون هذا العام يسمونه عام الحزن، وإن كان ما جاء ما يدل على هذه التسمية، لكن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على موت خديجة، وكذلك لموت أبي طالب على الكفر، كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أبو طالب، لكن أبى الله إلا أن يموت على كفره. لهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيه

قال وبعضهم حسنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذا وإن كان فيه إرسال إلا أنه مرسل حسن. هذا دليل على أن الشدة والضيق الذي حصل للنبي عليه السلام إنما اشتد بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. سودة بنت زمعة هي من قريش، وهي رضي الله عنها الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحيح هي بعد عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا وسأذكر الرواية عقد على عائشة وعقد بعد ذلك على سودة، يعني كانت امرأة واحدة كما سيأتي معنا وهي خولة بنت عثمان، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام تخطب له عائشة وتخطب له كذلك سودة، فخطبت عائشة فوافق الصديق وعقد عليها النبي عليه السلام، ثم عقد على سودة ودخل بها، أما عائشة لم يدخل بها إلا في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك، بعد أن ماتت خديجة تزوج بسودة بنت أو بنت زمعة، تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة كانت آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكرام ابن عمرو. ثم بعد ذلك أسلم معها وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، سودة مع زوجها السكران. قالوا أن زوجها السكران ابن عمرو مات بأرض الحبشة، فلما انتهت عدتها وحلت خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن عقد على عائشة كما سنذكر الرواية، وكان هذا في السنة العاشرة، ودخل بها بمكة بعد موت خديجة. إذن سودة بنت زمعة رضي الله عنها جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خولة، أرسل خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مضعون، ذهبت وقالت له وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تتزوج، تقول له بعد أن ماتت خديجة ألا تتزوج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. فذهبت هذه المرأة خولة بنت حكيم فدخلت بيت أبي بكر الصديق، فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة. أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها، تقول لها يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة. فقالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال ارجعي إليه فقولي له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخولة ارجعي إليه، أي ارجعي إلى أبي بكر الصديق، فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت له ذلك، فقال أبو بكر انتظري، وخرج. فقالت أم رومان إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر الصديق. يعني عائشة قد ذكرها مطعم ابن عدي يريد أن يزوجها أو يريدها لابنه، كان يريدها لابنه، فأبو بكر يرى أن مطعم ابن عدي قد أعطاها ماذا؟ قد أعطاه أبو بكر شيئا من قد وعده بذلك.
فقام أبو بكر الصديق ودخل على مطعم بن عدي وكانت عنده امرأته، قالت هذه المرأة وهي تخاطب أبو بكر الصديق: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. المرأة هذه زوجة المطعم بن عدي تقول له: يا أبا بكر، تقول له: يا أبا بكر، ابننا لو تزوج ابنتك عائشة لعلك تدخله في هذا الدين الذي أنت عليه أنت وصاحبك محمد. فأبو بكر تعجب من هذا الكلام، فنظر إلى الرجل، ما خاطب المرأة، نظر إلى الرجل مطعم بن عدي، فقال: أقول هذه تقول؟ يعني هل أنت على ما عليه هذه المرأة زوجتك وتقول بهذا القول؟ فقال مطعم: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وتركه، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. أبو بكر لما ذهب إلى المطعم كان لأنه قد وعده، لكن لما رأى هذا الكلام من المرأة ورأى هذا الكلام من مطعم خرج من عندهم وذهب في نفسه ما كان قد وعدهم، يعني يقول: خلاص انتهت القضية، وهؤلاء لا يستحقون عائشة، وكلامهم أيضا ماذا، لا قيمة له، فلا زواج ولا وعد لهم. فرجع وقال لخولة: ادعي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعته فزوجها إياه. وعائشة كان عمرها في ذاك الوقت كانت يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت هذه خولة فدخلت على سودة بنت جمعة. إذن من الذي حصل الزواج قبل بعد خديجة؟ حصل لعائشة، لأنه بعد أن وافق وتم العقد ذهبت خولة تذكر لسودة بن جمعة ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. تقول خولة: ثم خرجت فدخلت على سودة بنت جمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت ادخلي إلى أبي. يعني أنا، تقول سودة، ودي أن يحصل هذا، فأنا لا أعارض وأفرح أن يكون النبي عليه السلام هو زوجي، لكن ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. أبوها كان شيخا كبيرا، كان كبيرا، وكان في ذاك الوقت وقت الحج، وقد تخلف عن الحج. فدخلت عليه خولة فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالوا له خولة، أو قالت خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم. يقول هذا الرجل: كفء كريم، يعني محمد أهل لذلك وهو كريم. فقال: ماذا تقول صاحبتك؟ ماذا تقول صاحبتك؟ يعني يقول لخولة: ما هو رأي صاحبتك السودة الذي هي بنته؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فدخلت سودة على أبيها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: دعيه لي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها إياه، فجاء أخوها عبد بن زمعة وكان في الحج، يعني بعد أن تم الزواج جاء أخوها وهو عبد بن زمعة وكان في الحج. فلما بلغه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أخته سودة وكان كافرا، جعل يحثي على رأسه التراب، يعني كأنه يتندم ويغضب لذلك، فظل يفعل ما يفعله الجاهليون من أخذ التراب على الرأس والذكر بالويل. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه تندم أشد الندم، فكان يقول بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. إذا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة، وكانت أيضا هذه المرأة رضي الله عنها من خيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر العلماء الشيء الكثير من فضائلها، من ذلكم أن عائشة كما جاء في صحيح مسلم كانت تقول ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها.

0: ليست سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. يعني عائشة تقول: ما تمنيت أن أكون مثل امرأة وأن أدخل في مسلاخها، المسلاخ بمعنى الجلد، يعني أتمنى أن أكون أنا هي، لكن فيها شيء من الحدة، ولكن أخلاقها وكريم صفاتها، وكذلك وصفتها بقوة الله، ماذا يعني وصفتها بالأخلاق الحميدة، وتمنت أن تكون مثلها. ولهذا ذكروا أن من خواص سودة ومن الأشياء الطيبة التي صنعتها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام التي هي عائشة، تقربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى رسول الله، وهي راضية بذلك، مؤثرة لرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أنها لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن الرسول لما حج بنسائه حجة الوداع وحج كل النساء معه، قال لهم: هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط لكم، ثم تبقين في بيوتكم في بيوتكن، لا تخرجن إلى الحج في زمني وفي حياتي. سودة بنت زمعة كانت تقول: فكن كلهن يحججن، يعني بعد موت الرسول كل النساء حجوا إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: وما ذلك إلا لشدة اتباعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعته يقول: هذه ثم ظهور الحصر أو الحصر. إذن هذه سودة، وهذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن تزوج سودة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف، وهذا إن شاء الله، أو خرج إلى الطائف، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب حصل له من الأذية، فأراد أن يخرج إلى الطائف، لأن قريش نالت منه بعد أن مات أبي طالب، بعد أن مات أبو طالب نالت منه من الأذى ما لم تكن قد نالت منه من قبل، فخرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف. هذا بإذن الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء، أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الدعوة والإرشاد من محافظة جدة، وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك، أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب

0: سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم، ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وبأسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروسه للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالم معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم.

0: ثانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
1: نعم، أحسنت. نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مجتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله، يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله: ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّن هذه العقيدة، عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه.

من أهل السنة والجماعة هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لو جدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت في القرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث تجد أن الله جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول وآخر أيضا ستجد أن هناك أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه، ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته

أخبرنا عن ملائكته وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر، لأن باب الخبر الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. والله جل لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم، وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا ولكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر، يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت، هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا، فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب، المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا، ولكن لما تعلم باب القدر وأن كل شيء بقدر وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا، فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله، وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه، كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا هذه العقيدة، فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها، لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، ذات الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها.

صدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان، هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن الكلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطى؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد.

وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي حتى تكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا. كيف حصل التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بمطالب الألوهية هي الإيمان بالله. المقصود بمطالب الألوهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة، هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهودي عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار، من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو متوفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم، إذا كان الأمر والنهي في التوحيد الفقه الأكبر، أنا غششتكم، لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون،

فنجد أن بعض الكتب يسماها السنة، بعض الكتب يسماها الإيمان، بعض الكتب يسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاث. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله، في الحديث حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإيمان ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهية أسماء صفاته. نعم، والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، بمسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله، أو مراد به ربوبية ألوهية أسماء صفات، أو مراد به الألوهية. فما سمى العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ فضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد، مثلا التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم، جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو، أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد بباب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندى، جميل. توحيد للبخاري، صحيح؟ شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح، جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. نعم، والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل. أصول الدين، ومن سميت علم العقيدة أصول الدين. أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلكم، يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.

والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإيمان، فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب أيضا من مسميات العقيدة السنة. السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، لإمام أحمد، وصول السنة لإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم أيضا، عفوا الإمام أحمد، عبد الله، السنة لعبد الله الإمام أحمد، سنة أحسن، جميل، السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا من مسميات العقيدة الشريعة، الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة. من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى، أو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة التي يعني شرعت لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى، هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل. ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة، فهذه متعلقة بالفقه، من الأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح أن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة. وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة

شريعة للآجري، وأيضا الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخالص وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم والسلام، والإيمان ابن مندة، هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم، هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة، السنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة، الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة، أهل السنة والجماعة فرقة من الفرق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماء السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لمن يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيه. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا، نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف. كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي.

0: عقيدة أهل السنة الجماعة حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة فهي معرضة للوعيد. وهذا الحديث تمر كما رويت حديث وعيد. نعم يعني حديث وعيد فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره. لا ليس هذا مراد، ولكن هذا حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وترين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة لو قلنا كلمة الجماعة هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنه عددهم كثير أم ماذا؟ عبد اللطيف موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو متبع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد هو الذي شذ عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة فقال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان. انظر ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر لماذا كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات قال نعم قيل له قد مات أبو بكر وعمر طب من بعده قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان قال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وابو حمزه السكري قال احمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفه بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الارجاء، كان الارجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر ولكن هؤلاء تبرعوا من الارجاء فكانوا هم الجماعه. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنه كان هو من اهل السنه والجماعه. وايضا قيل نعم سئل إسحاق بن راهويه قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه قال إسحاق ثم سأل قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالم منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق قال صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصراه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي يقول لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر. لأنه دين الله الأعظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان: والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل جماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم، كثيرون لكن جهال بالدين وعندهم بدع، ثم ينتسب لها لهم يقول أنا مع الجماعة. لا، خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس القرآن، تدرس السنة، وتحرص على فهم السلف، وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام، وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزوم يعني هذا الطريق. من سميت أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين: باعتبار الزمان، زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى، القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام، الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني: السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج، باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة لله الحمد، هناك من يعتقدها لله الحمد، وتدرس لله الحمد، وفي هذا البلد المبارك لله الحمد تدرس في المدارس هذه العقيدة طيبة، كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة لله الحمد تدرس، وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها، فهذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله: المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله، قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب، قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر، قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل هذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حجية السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد فاتح شهر جماد الأولى عام 46 هجرية بمسجد سيد الشهداء في المدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع بالجميع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك إن شاء الله ضمن برنامج فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية حول برنامج مكانة السنة النبوية، وعنوان هذا اللقاء عن حجية السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فجزاهم الله خيرا على اختيار هذه البرامج النافعة والمفيدة، والحاجة ماسة إلى تذكير الأمة بها. وبعد، فأقول اعلم وفقك الله لهداه أنه لم يكن بين المسلمين اختلاف في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في فرض اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن ذلك من الأمور الثابتة المعلومة لديهم من دين الإسلام بالضرورة. وكان من أوائل الفتن التي حلت بأمة الإسلام مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه. ومن هنا بدأ السؤال والبحث عن الرجال والتفتيش عن أحوالهم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قول ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهو أخرجه مسلم كما قلت في المقدمة، وهو صحيح عن الإمام محمد بن سيرين. وفي الباب آثار أخر. ثم ظهرت بعض الفرق حين ذلك كالخوارج، ثم القدرية والرافضة وغيرهم، وتكاثرت هذه الفرق بعد انقضاء 100 الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها، وهكذا

تاريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الحديث إلى آخره. أخرجه الأئمة أبو داود واللفظ له وأحمد وابن نصر في السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل وقال إسناده صحيح وهو كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح هذا المعنى يعني الوارد في حديث المقدام هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجد تصديقه فيما بعده. انتهى أي حصل ووقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ومن أمثلة هذا ما أخرجه الحافظ الحاكم في المستدرك من طريق الإمام الثوري رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة إنما هما صلاتان العصر والفجر وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وقتل. انتهى الأثر وصححه على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي. قلت وإسناده صحيح. فحذر رضي الله عنه حذيفة من هاتين الفرقتين اللتين تقولان الضلالة وتلفظان بها. الأولى تتهم سلف الأمة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات أي قالوا بفرضية ماذا الخمس صلوات وإنما هما صلاتان. والفرقة الأخرى الذين قالوا إن الإيمان كلام مجرد النطق ولو لم يصاحبه ماذا تصديق وإن قتل وإن زنى. نعوذ بالله من هؤلاء. ولما كان أمر خطر البدع كما ذكرت باختصار جاءت هذه المحاضرة في محاور ثلاثة. المحور الأول بيان مختصر عن مكانة السنة النبوية الغراء وحفظ الله تعالى لها. المحور الثاني حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين. المحور الثالث الإمام الشافعي وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. أما المحور الأول وهو البيان المختصر عن مكانة السنة النبوية وحفظ الله لها بيّن الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له فقال أما بعد فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ولفظ الناس يشمل الثقلين إلى الناس كافة وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وجعله موضع الإبانة منه أو عنه فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معانيه من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأزكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلام الإمام رحمه الله. ومن هنا أقول وبناء على ما سبق إن السنة النبوية المباركة هي صنو القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم قاموا بجهد عظيم كبير لجمع أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحفظها وصيانتها من أن يدخل عليها مضل، فإن فعل فهم الذابون عن سنته صلى الله عليه وسلم. ضربوا بذلك أروع الأمثلة في بذل النفس والنفيس حفاظا وصيانة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحصيت هذه السنة إحصاء دقيقا ودونت بأدق ما يكون من التدوين. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها الله جل وعلا لحفظ ذكره وحفظ بيان ذكره، وارتبطت هذه السنة الغراء بكتاب الله جل وعلا وعز ارتباطا وثيقا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محمد سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، فبلغ البلاغ الكامل الشامل التام صلى الله عليه وسلم وعليه. فالفصل بين القرآن والسنة المطهرة فصل غير ممكن أبدا، فكل محاولة وتشكيك وعبث وتشغيب يقوم به أهل الأهواء والبدع للاستخدام

لا بأحدهما عن الآخر فإنما هي ضربة لازب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. ومن رد السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرد الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسند الحافظ الحاتمي في الاعتبار عن العلامة إبراهيم بن سعد الكسائي أنه قال: المذهب في ذلك، أي القول المختار، يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أن هذه السنة المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر جملة من الآيات أيضا المذكورة فيها القرآن أو الكتاب والحكمة، ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض، أي أنه مفروض، إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا، أي لما جاء به النص في الكتاب والسنة، لما وصفنا من أن الله عز وجل جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قارن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة المباركة حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه العزيز، ذلك أن الذكر يشملهما معا. يقول الله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله

له يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله تعالى بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه من كتابه النبذ. وروى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، انتهى الحديث. قال الحافظ الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، انتهى كلامه رحمه الله. المحور الثاني في أدلة حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين، والمراد بأبواب الدين هنا ما كان عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين. أقول إن الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أبواب الدين جميعا، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، الأخذ بما ثبت واجب حتم لا مناص لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أن يطبق ذلك ويلتزمه. والنصوص في الوحيين التي تحث وتأمر وتحذر من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله من رواية ابنه عبد الله: ذكر الله تعالى طاعة رسوله في القرآن في غير موضع. ثم ساق الإمام عبد الله الآيات في ذلك. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو، أي الإمام أحمد جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله، وطاعته طاعة الله.

يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ محمد بن علي الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي أنه قال الأسوة في هذه الآية، قال الأسوة، الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه أقول إن السنة النبوية قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت القول بحجيتها وفرضيتها، فمن ذلك أذكر أولا بعضا من نصوص القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحانه بنفسه، يعني في هذه الآية أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر نحوه في الصواعق المرسلة أيضا. من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق: وجه الاستدلال أن الله أو أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع بحمد الله انتهى على أن السنة الثابتة تفيد علما قاطعا. وقال العلامة الشاطبي في الموافقات بعد أن ذكر هذه الآية، قال: قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن الله أمر بطاعة رسوله في مواطن كثيرة، وتكراره الفعل أطيعوا وتكراره الفعل يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته صلى الله عليه وسلم انتهى. ثالث الأدلة قول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير

من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله، وهو ذكر من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو، والسهو من الرواة، ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه، وهذا من أعظم الباطل. انتهى. من الأدلة أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن القيم أيضا: هذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. انتهى كلامه رحمه الله. وغيرها من النصوص كثير. ثانيا من نصوص ماذا؟ من نصوص السنة النبوية المباركة، وهي أيضا كثيرة، أذكر بعضا منها. أولا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل، لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ظاهر. ثانيا من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام البخاري تحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد تحته أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذكر أيضا حديث جابر تحته عقب حديث أبي هريرة. واستمع إلى حديث جابر هذا، قال رضي الله عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم:

إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله، والكلام عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها، يعني فسروها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. قال الحافظ العيني في العمدة: فرق بتشديد الراء بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماض، كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره بسكون الراء وبتنوين القاف. فرق بمعنى فارق بين المطيع والعاصي، انتهى. قال الحافظ ابن حجر: كلاهما، أي كلا الضبطين متجه. كلاهما ماذا؟ متجه. ثالث الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في الثلاثة النفر الذين أتوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا أزواجه عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، إلى آخره، يعني قيام الليل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: فما بال أقوام يقولون، أو ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: من علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقادي أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتابه الفرقان معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال: أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد

أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. انتهى كلامه رحمه الله. رابع الأدلة، الحديث الذي يحفظه كثير من المسلمين ونص عليه جماعة من أهل العلم على أنه من المتواتر، حديث قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث وله ألفاظ عديدة، قال الإمام الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن أسند حديثا لابن مسعود في حديث نضر الله امرأ سمع مقالة منا الحديث، قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، هذا الذي يبلغ عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال البيهقي في الدلائل: لولا ثبوت الحجة بالخبر، يعني بالسنة عموما، لولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم أسند حديث ابن مسعود في الباب ونقل كلام الإمام الشافعي آنفا. خامس الأدلة من السنة، حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف. وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، قال محذرا ومنبها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث العظيم، قال: في هذا الحديث، يعني في حديث العرباض، علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ليس العلماء فقط، جميع المسلمين يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ولا يسعهم جهلها أو جهله. انتهى كلامه. ثم سرد حقائق كبرى تتعلق بفقه هذا الحديث العظيم الذي يجب إدراك معانيه وفقهه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر حديث العرباض هذا، قال: ففي هذا الحديث أمر المسلمين، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي التي نهى عنها ما خالف ذلك.

ما خالف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر ليس فقط لأصحابه في وقته، بل هو عام للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وغيرها كثير من نصوص السنة. أما الإجماع فأقول إن المتتبع لتصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعرفهم لأحكام الدين لأجل العمل بما جاء وثبت، يجد أنهم إذا وجدوا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملوا بها واعتقدوها وأفتوا بها ودعوا الناس إليها، بل لم يستجيزوا مخالفتها ولا إغفالها ولا اطراحها. هذا هو مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا سلك من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين والملة في القرون المفضلة. لذا أقول أجمعت أمة الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين العظام وأئمة الإسلام المجتهدين وسائر علماء الملة والدين الثابتين على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على حجية السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجوب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والتحاكم إليها وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب الحياة، في كل جوانب حياة المسلمين، في جميع أمور دينهم ودنياهم، ولم يماري في هذه الحقيقة الساطعة الناصعة إلا من لا حظ له في الهدى والرشاد، وهم نفر لا يعتد بهم لخروجهم عن إجماع الأمة من الخوارج والروافض ومن أحيا مذهبهم من دعاة الإلحاد في عصرنا الحالي، ممن شاق سبيل المؤمنين وخرج عن صراط الله المستقيم. وأنقل عشرة نقول عن أهل العلم في هذا الإجماع المحكي. قال أولا، قال الإمام الشافعي في الرسالة: إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره، ما لهم عذر في ماذا؟ في عدم الاتباع. ونقل الإمام ابن القيم عن الإمام الشافعي في مواطن من كتبه في إعلام الموقعين وفي الصواعق وفي الروح وفي المدارج وفي غيرها أن الإمام الشافعي قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال في جماع العلم، أعني الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل في أن الله تعالى فرض اتباع أمر رسوله

قوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، والتسليم لحكمه. ثم قال: وذلك بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وأن الله فرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرضه واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة، يعني إلا خالف في هذا، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. انتهى كلامه. من هؤلاء الأئمة الإمام أبو العباس بن سريج البغدادي فقيه العراقين، فيما نقل عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنه أنه قال: قد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، زمان ابن سريج، وابن سريج توفي سنة 600 من الهجرة، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله تعالى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته، التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر. انتهى كلامه رحمه الله. من هؤلاء ثالث النقول قول الحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام، ومنه أنه قال: برهان آخر أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألون، ما يسألون عن رأي فلان، يسألون عما يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة، ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا إلى أن قال، فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال في موطن آخر: ولو أن امرأ قال أنا لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، قال ابن حزم لكان كافرا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. رابع النقول قول الحافظ إمام المشرق وحافظ المشرق، أعني آسف حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة.
إلى يومنا هذا، ووفاته كانت سنة 63 بعد 400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، أي أقوالها لا تعد ماذا؟ خلافا. وقال في موطن آخر منه: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. خامس نقول: قول الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: قالنا الإمام أبو المظفر السمعاني، مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وذكر مسائل عدة في العقيدة، ثم قال: وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى ليقوع علم السامع بها. انتهى. سادس نقول: قول الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج، قال: وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد. سابع نقول: قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه جمع العلامة ابن قاسم، قال عقب أن أورد سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. المسلمون متفقون على وجوب ماذا؟ على وجوب اتباعها. وقد يكون من سنته ما يظن، يعني الظن، أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه، كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن، فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين. وقال في رفع الملام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامن النقول: قول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية عقب أن نقل كلام الإمام الشافعي أجمع المسلمون الذي تقدم نقله، قال معلقا: لا يستريب أحد من أئمة الإسلام، لا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي.

فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر كما في مختصر الصواعق أن من صفات أهل السنة التي مايزوا بها أهل البدع التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف كانوا يفعلون؟ إذا سمعوا طبقوا وعملوا. قال: فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. تاسع النقول. قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين وعاشرها وآخرها، والأقوال كثيرة. قول الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال: أعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية. وذكر عددا ثم قال: وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر، إلى أن قال: الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل في هذا القدر المنقول كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. المحور الثالث: الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. تقدم بارك الله فيكم أن ذكرت حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه، والوعيد الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حق أولئك الذين ماذا يردون السنة ويكتفون بماذا؟ بالأخذ بالقرآن. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول الحديث. وتقدم قول البيهقي أيضا أنه قال: هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. استمرت هذه الظاهرة، ظاهرة أهل الأهواء التي بذروها، استمرت في التصاعد مع مرور الزمن، حتى جعلتها طوائف من سمات منهجها في التعامل مع السنة النبوية الغراء، كطوائف المعتزلة والخوارج والروافض، وتنامت هذه الآراء وهذا البلاء أثناء القرن الثاني وما بعده، وتفرعت هذه الفرق وتشعبت، وخرج من رحمها فرق أخرى وأقوال ونحل. حمل لواء هذه الظاهرة ظاهرة المسخ.

ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا. انتهى كلامه رحمه الله، أي ممن تأثر أيضا بهذا البلاء. إذن لبدعة الكلام ونشأته والاشتغال به أثر واضح في نشأة ظاهرة، أو في نشوء ظاهرة التشكيك في السنة النبوية. وفي خبر الواحد على وجه خاص، وكان هؤلاء لهم وجود بارز وظاهر في عصر الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، بل إنهم أوغلوا في البلدان. جاء الوقت.

أقول هؤلاء القوم برزوا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله، ووجدوا في بلدان عدة، وأوغلوا الجدل في أمر السنة، ونال أمر أو قضية خبر الواحد نصيبا كبيرا من معارضتهم الجدلية العقيمة، كما بين هذا الإمام الشافعي رحمه الله في جماع العلم، حيث قال: فقد وجدت أهل الكلام، يقول الشافعي: وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي إلى قوله، وتضعه الموضع الذي وصفت. والحقيقة تقال أن الإمام الشافعي رحمه الله يعد أبرز العلماء الذين تعد كتاباتهم تاريخا أمينا لهذه الظاهرة، وهو يعد من أبرز من تصدى لهذه الفرق، وصرح غير مرة في كتبه كالرسالة وغيرها أن الصحابة والتابعين كانوا وأئمة الدين كانوا يثبتون حجية خبر الواحد، إلا فرقة يبدو أنها تفرعت إلى فرقتين في وقته، وهما فرقة ردت السنة بالكلية، وفرقة ردت خبر الواحد خاصة. وهذا ظاهر فيما كتبه رحمه الله في جماع العلم، فقال: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. أما الثانية بوب لها قائلا: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة، يعني خبر الواحد. وبالتأمل فيما ساقه رحمه الله من رد على هاتين الفرقتين، يبدو أنه نتيجة لمحاورته لبعض أصحاب الفرقة الأولى التي ردت السنة بالكلية، أن بعضا منهم لما ناظره رجع إلى الحق واعترف بهذا، فقال فيما يحكيه عنه الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له: الحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرت إلى قبول الخبر وأنه لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله عز وجل، وليست تدخلني

مسافة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته. هذا رجل منصف باحث عن الحق هداه الله إليه. أما مناظراته ومحاوراته فيما للفرقة الثانية، يظهر أنهم كانوا أكثر كما هو حالهم الآن وكثيرون، وهذا يستظهر من عبارات الإمام الشافعي التي يحكيها عنهم فيقول: ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد منهم وكلام الجماعة ولا ما أخبر به كلا، يعني هذا من كثرتهم. وقال قال هو وبعض من حضر معه، وقال قلت له ولبعض من حضر معه، وقال فقال جماعة ممن حضر معه منهم، يعني ما يأتون إلا هكذا في أكثر من ماذا؟ من محفل وأكثر من عدد. إذن ماذا تستفيد مجتمعين، كلمني جماعة، متفرقين ومجتمعين؟ تفهم من هذا أو يظهر لك، تظهر لك الصورة، وهي ضراوة المعارك العلمية التي خاضها الإمام الشافعي مع هؤلاء. ضراوة هذه ماذا؟ المعارك. وتظهر لك بسالته وقوة حجته وثباته على الحق بما قطع حجج المخالفين ورد شبههم انتصارا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورغبة في أن ينضر الله وجهه. يمكن أن نستخلص جملة من الأمور في الحوار الذي لو قرأتموه في الرسالة وفي جماع العلم واختلاف الحديث وغيرها، أن الإمام الشافعي في مناظرته للفرقتين نستخلص أمورا. الأمر الأول أن الإمام الشافعي أثبت بالأدلة والبراهين القاطعة أن السلف من الصحب والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدهم أنهم على تثبيت الاحتجاج بالسنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص فيما يتعلق بتثبيت حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة وعلماء الدين، وأن القاعدة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وأدلة أهل السنة في هذا الباب هي أدلتهم في قبول خبر الواحد في جميع أبواب الدين، فمن أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة النبوية كلها. أطال رحمه الله في هذا الباب، أطال وأجاد رحمة الله تعالى عليه، وأخذ ذلك قسطا كبيرا من اهتمامه لمسيس الحاجة إليه وقصد تثبيت اتفاق السلف الصالح على الحجية المذكورة وعلى خبر الواحد خصوصا، وبيان أن مذاهب هذه الطوائف مذهب فاسد وباطل خارق لما عليه الحق المبين، فتصدى لذلك الخرق والشبه التي أثاروها ورد عليهم بعلم وعدل رحمه الله تعالى وغفر له. الثاني التأكيد والإيضاح بالحجة والبرهان، اللا تساهل مع تلكم الطوائف

الطائف أيا كانت لا تساهل معها في بثها التشكيك أو النيل من أصل عظيم له ارتباط وثيق بتحقيق الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كي لا يغتر بهم عامة الناس فينخدعوا فيما أثاروه من تشكيك حول السنة وحول خبر الواحد خصوصا. وأيضا مع هذا أراد أن ينفر عامة الناس، ينفرهم من الاغترار بهؤلاء وما يطرحونه، حيث قال بعد أن سرد الحجة أو الحجج في حجية خبر الواحد ومواقف الصحابة والتابعين وأئمة الدين، قال كلهم هؤلاء يثبت خبر واحد عن واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعله حجة، حمد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت معاني ما كتبت في صدري كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدا، وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومذهبنا. يقول انظر إلى التحذير والتنفير، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، ما هو فقط أنه مفارق للسبيل، كذلك هو من ماذا؟ لتحذر من الوقوع في هذا. ونقل عنهم أنهم قالوا وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل. إذن احذر، وأراد هذا التحذير. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت وانتدبت للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة، لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباههم، هذا الذي فعله الإمام رحمه الله. ثالث الفوائد: دحض شبه الطوائف الرافضة للاحتجاج بالسنة النبوية عموما وبخبر الواحد خصوصا. وهذا الدحض وتولي الرد هو من مهمات أهل العلم، هو من مهمات أهل العلم، ذلك أن الشبهة إذا لم تدحض بالحجة والبرهان فإنها تتغلغل شيئا فشيئا حتى تصبح في صورة أدلة. قال الإمام ابن تيمية في رده في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتج عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية

لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم. انتهى. فيجب أن يكون الرد مستوعبا بعلم وعدل. لهذا قال في رده على المنطقيين، أعني شيخ الإسلام، ليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر أو يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. الرابع، أن التيار الخارق لسبيل أهل الإيمان من الصحب رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، أن هذا التيار الخالق لهذا السبيل في مسألة حجية خبر الواحد يبدو من كلام الإمام الشافعي أنه في زمنه كان تيارا قويا. فمن قوله في الرسالة وقلت له في مناظرته: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، متعجبا منه. ولهذا مما يجب أن يعلم أن الذب عن الحق ودحد الباطل يجب أن تعلم أن قوة تيار المبطل وقوة شبهته يجب أن يقابلها قوة في الرد والبيان. جابت الصلاة. نعم، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة هذا الوجه ثم الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نتمم هذا المحور الثالث، وكان الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري الاحتجاج بالسنة النبوية، وذكرنا جملة من الأمور التي تستخلص مما دار بين الإمام الشافعي رحمه الله وهؤلاء المخالفين، ووقفنا عند النقطة الرابعة وهي أن التيار الخارق لهذا السبيل، سبيل أهل الإيمان، يبدو أنه في ذلكم العصر كان قويا كما يفهم من عبارة الإمام الشافعي وبعض عباراته، ونقلنا ذلك. ومما يجب أن يعلمه أهل السنة والإيمان الذابين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الرادين على المخالفين فيها أو لها، أن قوة تيار وشبهة المبطل يجب أن يقابلها قوة في الرد، قوة في الرد، وهذه القوة إنما تكون بأدلة وحجج وبراهين. ويظهر هذا فيما ذكره جماعة من أهل العلم. قال الإمام الدارمي في رده على الجهمية: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين

مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء، ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين عن كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا عنون له قائلا: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها، انتهى. هذه الأمور المستخلصة مما كان عليها الإمام الشافعي رحمه الله في موقفه من منكري حجية السنة النبوية، وعلى هذا الأساس قام في الجواب عليهم وتفنيد ماذا شبههم وبيان عواري قولهم رحمه الله، وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم الخاتمة: أقول وبعد، فاعلم يا من ترغب في نجاة نفسه يوم العرض الأكبر، اعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الميزان بين الحق والباطل، والهدى والرشاد، والغي والضلالة. فقد ثبت عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب أن الإمام ابن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، أي تعرض على سنته، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل، انتهى كلامه رحمه الله. ثم استيقن يا رعاك الله بما قاله الإمام أبو عثمان النيسابوري كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وتأمل قول الحافظ ابن حبان في مقدمة الصحيح: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها

0: فها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد. فالمتعلقون بها أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وبما قاله الإمام ابن القيم في الصواعق، في الصواعق المرسلة: فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرجالي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثاني.
3: تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا عن كتاب الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أعني كتابه الأدب والمشهور بالأدب المفرد. وقد سبق فيما مضى في الدرس الأول أن تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام البخاري وذكر شيء من سيرته رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقلنا للمسألة الثانية وهي الكلام على كتابه الأدب. تبينا ما تضمنه الكتاب من مسائل عدة، من حيث اسم الكتاب وتصانيف العلماء قبله، وكذلك منهجه وطريقته فيه، وعناية العلماء وطبعات الكتاب تكلمنا عليه فيما مضى. ونذكر بأن الكتاب من حيث تسميته له اسمان: اسم وهو اسم الشهرة الأدب المفرد، وهذا حتى هذا الاسم المشهور به الكتاب تناقله العلماء فيما بينهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا شيخه العراقي وابن كثير وغيرهم. وأما اسم الكتاب العلمي فكما تقدم معنا أن اسمه الأدب، كتاب الأدب، وإنما قيل الأدب المفرد تمييزا له عن كتابه الذي في الجامع الصحيح. واليوم سنتحدث عن مسألة متعلقة بالمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي معنى الأدب وفضله ومكانته وعناية السلف به. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى ندرس إلى أبواب وأحاديث الكتاب بعون الله. فأقول: الأدب في اللغة الظرف

وحسن التناول، ويقال أدب فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب. وفي كتاب المطلع على أبواب المقنع قال: الأدب مصدر أدب الرجل إذا صار أديبا في خلق أو علم. انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. انتهى كلامه. ولذلك كان معناه في الاصطلاح يشمل التثقيف والتهذيب في العقل والشعور، فكما أن الطعام يغذي الأبدان، فإن الأدب يغذي الوجدان. ولا ريب أن كلمة الأدب لا ريب أنها من المصطلحات التي دار حولها الجدل، وتعددت وتباينت فيها الأنظار، وتجاذبتها الأطراف، وما زالت موضع دراسة وبحث حتى يومنا هذا. وقد تتبع بعض الباحثين الأحوال التاريخية لإطلاق هذه الكلمة، فوجدوها مرت بالأطوار التالية. ففي الجاهلية وصدر الإسلام كان أول استعمال لها، يعني الأدب، في كلامهم شعرا ونثرا بمعنى الدعوة إلى الطعام، فإنهم يقولون: أدب القوم بأدبهم، أو يأدبهم أدبا إذا دعاهم إلى طعام يتخذه. كما اشتقوا كلمة المأدبة وهي الوليمة من ذلك. وقد تحول هذا المعنى الحسي إلى معنى نفسي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة. وفي العصر الأموي ظلت لفظة الأدب بمعنى أو بالمعنى الخلقي والتهذيبي، ولكنها تحمل معنى آخر وهو معنى تعليمي. فقد ظهرت طائفة من المعلمين تسمى المؤدبين، كانوا يعلمون أولاد الخلفاء فيلقنونهم الشعر والخطبة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام لكلمة أدب أن تكون مقابلة لكلمة العلم الذي يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها. وأما في العصر العباسي فقد استفاض استعمال كلمة أدب، وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة إلى غير ذلك، فأطلقت على كل هذا، وأنزلت منزلة الحقائق العرفية اصطلاحا. وبهذا المعنى نقل ابن خلدون عن الأدباء في حد الأدب أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ولا ريب أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة دلالات، فهي بحسب ما احتفت به من القرائن والمواقف. وقد يطلق الأدب أيضا ويقصد به كل ما يؤثر في النفس من نثر رائع وشعر جميل يراد به التعبير عن مكنون العواطف والضمائر وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي راق أنيق، يطلق على الشعر والنثر الفني فحسب. قال

ابن القيم رحمه الله: علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. انتهى كلامه. ولا ريب أن هذه الكلمة وهي الأدب كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد. إنها تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه، في جوارحه، في حركاته وسكناته، في هيئته ومظهره، في قيامه وقعوده، في حله وترحاله، في معاملته، في جميع شؤونه. وقد عرف العلماء الأدب اصطلاحا كما يأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال المناوي رحمه الله: الأدب رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس. وقيل هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقيل غير ذلك. ولعل تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي استعمله العلماء، وهو شائع، وهو تعريف جامع مانع. وقد عرفه كما مضى معنا بأنه استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بطرف من تعريف العلماء حول معنى الأدب. وأما عن فضله فيطول الحديث في حصره، وقد أولى السلف رحمهم الله اهتماما عظيما بهذا الشأن، فجدوا في طلبه ودعبوا في تحصيله. ونذكرها هنا طرفا من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وقال النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قوله واصفا حال كبار التابعين. ابن سيرين يصف حال كبار التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد بن نزار قال: سمعت الإمام مالك يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، وهو صغير، تلبسه العمامة، وتقول لي حينما تبعته إلى الدرس بحضور دروس العلماء، تقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه، قبل علمه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل

بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أيضا: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: روى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. وقال رويد ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويل أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي من الأدب. وهكذا كانت وصية سلفنا الصالح بتعاهد الأدب أكثر مما يتعاهد به العلم، بل جعلوه مقياسا ومعيارا يقاس به الناس عندهم. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به إلى خشية الله تبارك وتعالى. أنواع الأدب. والأدب 3 أنواع، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله 3 أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله، الثالث صيانة إرادته، يعني صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك عليه يغضبك عليه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مكانته، وأنه رسول من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عين الأدب معه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعام، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد

0: من عذاب الله إلا بهما. فكما وحد الله عز وجل بأنه يخضع ويذله، كذلك عليه أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، لكل واحد من الخلق مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص بهما، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل أدب، فللأكل آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللكلام آداب، بل وللسكون وللاستماع آداب. فما أجمل آداب الشريعة، وما أجمل أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بالسنة ولزوم الهدي النبوي، وما أجمل لزوم آداب الشريعة مع عباد الله عز وجل بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة له. والضابط في ذلك أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا هو الضابط، أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ومال عند القلة. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. وبعده، فلا ريب أن الالتزام بالأدب يحقق فوائد وثمار عديدة جليلة. ولسنا هاهنا في مقام شرح ذلك وبسطه، وإنما نشير إشارات فيها تذكير وفيها تنبيه. فمن ثمرات الأدب أنه يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه، ومن الثمرات أنه يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، ومن الثمرات أنه يجعل الإنسان يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، وكذلك يهذب الأخلاق ويصلح المعاملات ويصلح العادات، يجعل الإنسان يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله وغير ذلك. والحاصل أن الأدب والخلق منة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا فاحذر يا عبد الله، يا رعاك الله، من التهاون بشأن الأدب وإصلاح النفس وأطرها على الحق أطرا. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، قال رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. من تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب في الباطن. ما أساء الأدب أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنا. وهذا الكلام قد أفاض في شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة الأدب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. وقال الإمام الخطيب البغدادي قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها، ويصطفوا عن أرذلها وأدونها. انتهى كلامه. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وختاما: فمن رام لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، متضرعا إليه صادقا في الرجاء، مؤمنا من الله جل وعلا. فهو لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة النبوية بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة المعينة لاكتساب الآداب. ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه، حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة، ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة، يرتفع أدب الإنسان، ويزين خلقه، وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذه مقدمة مهمة بين يدي الكتاب، وهو كتاب عظيم جليل في الآداب النبوية. ننتقل الآن ونبدأ بعون الله بالباب الأول. اقرأ يا شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأدب. باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن

0: الزهري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
1: نعم، بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، والتسمية قد وردت في بعض النسخ في مطلع الباب الأول، فبدأ بباب ما جاء في قوله، عندنا كلمة باب في بعض النسخ، نحن نهتم بالنسخ بالذي نحتاج منها، في باب، في نسخة باب في قول الله عز وجل، وفي نسخة باب في قوله تعالى، وفي نسخة باب قول الله تعالى، وفي نسخة باب ما جاء في قول الله في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري ابتدى كتابه بذكر باب، بذكره لباب تضمن آية من كتاب الله، وهو ابتداء منه بالقرآن العظيم، ومراده ما جاء في تفسير الآية من عظم الوصاية بحق الوالدين. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، ويقرأ بالتنوين باب وتركه باب كذا، تركه يكون على الإضافة، وبالتنوين على الابتداء، وبالوقف عليه باب، فيكون لا إعراب له، على سبيل التعداد للأبواب. أما الآية التي ذكرها الإمام البخاري فقد قال في شأنها البغوي في تفسيره أي برا بهما وعطفا عليهما، معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، انتهى كلامه. وسيأتي الكلام على سبب نزولها عندما يورد الإمام البخاري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى هذا الحديث تخريجه، أخرجه بهذا الإسناد والمتن الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، وفي كتاب الأدب باب تبل الرحم ببليها، وأخرج المصنف في صحيحه الإمام البخاري في التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه المصنف أيضا في الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الإيمان من طريق الوليد ابن العيزار به نحوه. إذن هذا تخريج موجز للحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين لا نطيل في تخريجه، وإن كان في خارجهما فإن الحديث إن كان ظاهر إسناده الصحة

جار هو ابن حريث العبد الكوفي ثقة، وابو عمرو الشيباني هو سعد بن إياش الكوفي ثقة مخبرة، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ عبد الله في الصحابة فإنه يعنى به من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد ما يأتي منها أنه من خماسيات المؤلف، من خماسيات المؤلف، ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه السماع حدثنا، حدثنا ثلاثة مواضع، وفيه السماع قال سمعته. ومنها من لطائف الإسناد أن فيه القول والسماع والسؤال، ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي، ومنها أن فيه قوله قال الوليد بن العزار أخبرني، تقديم وتأخير، تقديره حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمرو. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي، الوليد عن أبي عمرو الشيباني. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا الوليد، فلم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. غريب الحديث ورواياته. حدثنا صاحب هذه الدار قال الحافظ كذا رواه شعبة مبهما، ورواه مالك بن مغول عن المصنف أو عند المصنف في الجهاد، وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد، يعني في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد والجهاد، عن الوليد فصرح باسم عبد الله. وكذا يعني صاحب الدار هو عبد الله ابن مسعود. وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني، وأحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه. والدار المذكورة صاحب هذه الدار لعلها داره التي كانت بالكوفة، ونحن قلنا أن الإسناد ما بين كوفيين وبصريين. وكانت له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا دارا بالمدينة النبوية، قطنها الإمام مالك فيما بعد، اشتراها وقطنها، كانت له دار أيضا في المدينة النبوية. قوله وأومأ بيده وفي نسخة وأشارة، عندك في الكتاب أومأ وفي نسخة وأشارة، وهي التي في الصحيح، وفيها الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. قوله أي العمل أحب إلى الله، في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل، وكذا لأكثر الرواة، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه، يعني يفهم باللازم عنه. ومعنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا، قاله ابن العربي. لكن هنا نشير إلى أن هذا القول أن المحبة صفة ثابتة، صفة، قال ومعنى المحبة من الله تعالى، هذا اللازم، هذا المعنى صحيح، لكن بعد إثبات الصفة تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا. قوله قلت ثم عيد، قال الفاكهاني ينبغي أو يتعين أن لا ينون، أنت قرأتها بالتنوين، هي لا تنون، لا تقل أي، قال الفكهاني ينبغي ويتعين أن لا ينول، يعني أي، لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه صلى الله عليه وسلم، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا، وإنما يقول الفكهاني نبهت على هذا وإن كان هذا ظاهرا، لأني رأيت كثيرا من المحدثين أو الأكثر ممن رأيته ينونه ويصله بما بعده، وهو خطأ على ما تقرر، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة. قلت ثم أي، هكذا، ولا يقول قلت ثم

يقول قلت ثم عيب، انتهى كلامه. وحكى ابن الجوزي عن أبي محمد بن الخشاب النحوي المتوفى سنة 567 من الهجرة، وكان عارفا وعالما باللغة في زمانه، وهو من أعلم الناس بالعربية في زمانه، قال الجزم بتنوينه، جزم أنه ينون، قال لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرا، والمضاف إليه محذوفا لفظا، والتقدير ثم أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب، ولكنها تبنى إذا أضيفت، واستشكله وأنكره عليه الزجاج. إذن الصحيح أنها لا تنوين. قوله الصلاة على وقتها مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه، وفي بعض الروايات لوقتها، والمعنى واحد، لأن اللام تأتي بمعنى على، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض، كما في قوله تعالى يخرون للأذقان أي عليها، وقوله وتله للجبين أي على الجبين، أو هي اللام تكون لام التوقيت والتأخير، كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. وتحتمل الابتداء، أن تكون الابتداء، مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ابتداء زوالها. فإن اللام في الأسماء وما أشبهها تكون للتوقيت، أو قد تكون اللام ظرفية بمعنى في، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وقد اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب، وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. كل الرواة أو معظم الرواة عن شعبة رووا هذه الرواية على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. والصحيح رواية الأكثر عن شعبة، لأن هذا مما تفرد به، فتكون رواية على وقته هي الصحيحة، أما على أفضل وقتها فهي رواية ضعيفة. ومعلوم أن على تفيد الاستعلاء، يعني يمكن لكون لها وجه أفضل، بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت فيقدمه على جميع أعماله ولا يقدم شيئا عليها. وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب، لأن أعظم الأدب الأدب مع الله تعالى، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق. قوله بر الوالدين بكسر الباء ضد العقوق، ومعناه الإحسان وتوفية الحقوق، البر معناه الإحسان وتوفية الحقوق. والبر نوعان، صلة ومعروف، والوالدان هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص. حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع بالجواب أو سمع الجواب. قوله ولو استزدته لزادني، أي طلبت منه الزيادة في السؤال. وزاد الترمذي قبل هذا فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعند مسلم فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه ورفقا به لئلا يسأم. هذا ما يتعلق بألفاظ وروايات الحديث. نأتي الآن للكلام على مسائل وفوائد الحديث. المسألة الأولى، المراد بقوله أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال البدنية دون القلبية، لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق، وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث.
في رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فيؤخذ من هذا الحديث أنه أريد به الأعمال مطلقا، قلبية كانت أو بدنية. إذن المقصود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي الأعمال البدنية دون القلبية، لأن القلبية مقدمة وقد جاءت في حديث آخر ذكرناه آنفا. مسألة الثانية، جاءت الأحاديث مختلفة في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. كما مر معنا الصلاة لوقتها، إيمان بالله أفضل الأعمال، إيمان بالله جاء كذلك أيضا غير هذا من الأعمال ففيها تقديم عمل على آخر الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، الجواب الأول أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، والجواب الثاني كان الاختلاف باختلاف الأوقات، أي الأعمال أفضل الصدق جاء في بعض الأحاديث، أن الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة للقيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدق، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. والجواب الثالث أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقد يقال أيضا إن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، فمثلا الإيمان بالله أفضل أعمال القلب، وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصر كما جاء في الحديث لأنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، بأفضل أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فهذا يكون الذكر مقيد هنا بعمل اللسان، والتعلم والتعليم أفضل الأعمال اللسان المتعدية، إذن الذكر اللسان أعمال اللسان القاصرة، وأعمال اللسان المتعدية التعليم العلم والتعليم، والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. المسألة الثالثة، دل الحديث على تعظيم بر الوالدين حيث قدمه على الجهاد فأداهما محرم، والبر خلاف العقوق، فبرهما الإحسان إليهما وفعل الجميل معهم وفعل ما يسرهما، ومنه الإحسان إلى صديقهما كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقد ألف الناس في البر والصلة مصنفات عديدة، من أشهرها كتابان، الكتاب الأول للإمام عبد الله بن المبارك له كتاب البر والصلة وهو مطبوع، والكتاب الثاني للإمام ابن الجوزي كتاب البر والصلة وأيضا مطبوع. وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات.

الفائدة الرابعة عظم شأن الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأداءهن في أوقاتها المعلومة. الفائدة الخامسة والمسألة الخامسة فيه فضيلة المبادرة إلى الصلاة في بداية الوقت، لأن صيغة أحب تقتضي المشاركة في الاستحباب ويحترز به عن آخر الوقت، وقد اختلف في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هل المقصود أول الوقت أو طيلة وقتها؟ قولان للعلماء. الأول قال به ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، قال في الحديث أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. انتهى كلامه. والقول الثاني لابن دقيق العيد، إذ قال ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. انتهى كلامه. والذي يظهر هو القول الأول، أن يبادر في أدائها في أول وقته، بداية وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها محرم، أو تأخيرها بدون عذر كذلك. ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، وهذا لا يمنع فضل الصلاة في وقتها، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها ومن جميع الأعمال. وفي الحديث أيضا جواز تكرار السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد، لقوله ولو استزدته لزاده. وفيه تقديم الصلاة على البر، لأن الصلاة شكر لله، والبر شكر للوالدين، وشكر الله مقدم على شكر الوالدين، موافقة لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. قال الإمام سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. انتهى كلامه. المسألة السابعة فيه فضل الجهاد وعظيم منزلته. قال الإمام ابن دقيق العيد: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين، منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحبه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. مسألة الثامنة: الحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاثة المذكورة بأفضل الأعمال بعد الإيمان. ما هي هذه الأعمال الثلاثة مذكورة في الحديث؟ ما هي؟ الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال الثلاثة الحكمة من تخصيصها بأفضل الأعمال، لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها، فهو لا شك لغيرها من أمر الدين أشد تضييعا وأشد تهاونا واستخفافا. وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله تعالى أشد تضييعا. وكذلك الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعيينه عليه. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال. الفائدة التاسعة فيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح. قوله حدثني صاحب هذه الدار، أشار إليه ولم يذكر اسمه، بمعنى أن الإشارة تنزل منزلة التصريح.

0: إذا كانت معين للمشار إليه مميز له عن غيره، المشار يعرف أن هذه الدار دار فلان، فالإشارة تعين على ذلك. الفائدة العاشرة فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال، وتنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. المسألة الحادي عشر فيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد لتكرار قول ثم أي ثم أي، سألوا عن عدة مسائل. جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه الصلاة والسلام عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. الثاني عشر فيه إرشاد للطلبة والمتعلمين أن لا يكثروا من الأسئلة حتى يشقوا على شيوخهم وأساتذتهم المربين، وإرشاد كذلك للمربين أن يتقبلوا أسئلة التلاميذ بصدور رحبة ولو سئلوا مرارا ما دام لم يكن في ذلك مضيعة ولا مضرة. نكتفي بهذه الفوائد، ولعل في هذا القدر كفاية، ونقف هنا، نقف عند هذا الحديث، ونواصل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله.

عز وجل. ابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا

غير ذلك ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين هذه الدعوة إلى التوحيد يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة إلى توحيد الله ما من نبي ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم الإخلاص والمتابعة إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله بيان توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك لأنه من مات على التوحيد عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب

لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو الإنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله.

صلى الله عليه وسلم. يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو
ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار، معاملته الحسنة وأمانته وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام صورة الإسلام، شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة.

عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال.

يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، يعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرضه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله، واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة،

ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرزهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وضل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام، عياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة

الذل والجبن والانهزام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق. الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل ما له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر. بل حتى فيها خير للمردود عليه، إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله. لأن النية تتقلب علي، يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته.

طلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. والمسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، عن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله فضله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل زيارة.

0: إخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود بن سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تجدو وتربح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نقول تعليقا على هذين البيتين في مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم: الوجه الأول، بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان أصل عظيم، وهو وجوب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ليستقيم لك الاعتقاد، ليستقيم لك الاعتقاد. وتضمن أيضا وخاصة البيت الشطر

الثاني أو الشطر الثاني من البيت الأول التحذير من البدع والأهواء، وبضرورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيها الهدى والرشاد. الوجه الثاني أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن أدلة الشرع دلت على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون ذلك على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: أمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق، فمن رام أن يجمع الناس على غير كلمة الحق فلن يجتمعوا. ومن الأدلة، والأدلة كثيرة كما سبق، قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث حديث الحاكم. قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف، قال: إسناده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العربي الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد

هذه الأمور ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تفرقوا، فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، وهو تنبيه في الحقيقة يتعلق بحقيقة الاعتصام الذي مضى: الاجتماع في أمر الدين وعلى أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل في علاه لم يطلق الأمر لنا بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق، كما أمرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحقيق هذا الاجتماع وانتظام الشتات إنما يكون بتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلف الأمة الصالح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارك: الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه. والثاني اعتصام بوحيه، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكسوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم، من لوازم هذه الاستقامة وهذا الاعتصام الحذر، كل الحذر من مشاقة سبيل المؤمنين، لأن هذه المشاقة منافية لهذا الاعتصام، منافية لهذا الاعتصام. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام القدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة، وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان، فليتبعهم بإحسان. ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في

مختصر الفتاوى المصرية، من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفتها بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، فهو من أهل البدع والضلال. وقال رحمه الله أيضا كما في المجموع لابن قاسم: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم. إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وذكر آيات عدة في ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال: والدعاء إلى ما أنزل الله، والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما متلازمتان أو متلازمان. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، إلى آخر الآية، قال: فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع كما قلت تضمن أيضا التحذير في هذين البيتين، التحذير من البدع وأهلها، والنصوص بالتحذير من أهل البدع كثيرة كما أبنا عن ذلك في كتابنا تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة ومقالات سلف الأمة. من ذلك قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله في الجامع: إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث، في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم: كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه قول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس

وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة. ليلة، والقصة طويلة في ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وعلق فيه طرفا من حديث كعب. قال الإمام البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأديب، وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير. لماذا هذا كله؟ لأن البدع بارك الله فيكم سبب الرئيس لنقض أصل الاعتصام بالوحيين، وهي منابذة لحقيقة الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، إلى أن قال: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الوجه الخامس في قوله، في قول الناظم: واتبع الهدى. الهدى بالضم وفتح الدال هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم. لكن هنا سأتكلم عن الهداية، وهثمة كلام نفيس وبديع للإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهداية، ذكره في كتابه بدائع الفوائد في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر حول هذه الآية، قال فيها 20 مسألة، جاء إلى المسألة 17 أو 17 فقال: وهي أن الهداية هنا في قول اهدنا، أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، يعني أي الهدايات تطلب أنت؟ قال: فاعلم أن أنواع الهداية 4: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان، هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به. وإن

اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به. فهدي الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. من الذي هداه لهذا وهو في أول نزوله؟ ومراتب هدايته سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها. وهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به. أين توجه بها؟ إلى أن قال: ومن تأمل بعض هدايته سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هذه الهداية تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه دلالة البيان والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه قال مستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان، إلى أن قال: النوع الرابع غاية هذه الهداية. هذا النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار، إذا سيق أهلها أو أهلهما إليهما. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة، اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة من الأنواع الأربعة، الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فأنت تطلب من الله أن يهديك إلى هاتين الهدايتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويلحق بهذا أمر في غاية الأهمية، عرفت الحق.
صحيح؟ تطلب من الله جل وعلا بعد أن عرفته أن يعينك على القيام به، أليس كذلك؟ لكن هل قيامك بهذا دليل على هدايتك فيه؟ اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم أيضا في رسالته إلى بعض إخوانه، وذكر طرفا من ذلك في البدائع أيضا. قال: العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه هذا العبد بين أمور لا ينفك عنها، لا يمكنك أن تنفك عنها. ما هي؟ قال: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية، يعني فعلها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، إلى أن يهديه الله إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها. أنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم، أليس كذلك؟ ثم اقتفيت، فأنت أتيت الأمر على غير وجه هداية عن عمد، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها إجمالا يعني دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليه في إليها، قد هدي إليها، فهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، شوف هذا الكلام، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. أنت تعلم بأنه يجب أن تلتزم اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقة السلف، أليس كذلك؟ علمت، فأنت هديت إلى الطريق، تحتاج إلى هداية في نفس الطريق. قال: والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ أنت تعلم أن الشام في جهة الشمال، أو أن اليمن في جهة الجنوب، أو العكس، جنوب المدينة يكون ماذا؟ إلى جهة اليمن، وشمالها إلى الشام مثلا، وكذا وكذا، لكن الطريق إلى الذهاب تعرف؟ كونك تعلم الجهة لا يعني أنك تعرف ماذا؟ الطريق. ولا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا بمقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون موضع كذا، فهذه هداية في نفس السير. قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور محتاج إلى أن يحصل أو أن تحصل له الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد الحق فيها أو باطل فيها محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه على هدى وهو على ضلال.

0: مسألة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وأن ينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب هداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا أمر دقيق في باب الهداية يجب أن ماذا؟ أن تعلمه. كم مضى؟ نصف. نأخذ شوية. طيب اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن فرق فرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
0: نعم، هذه الأبيات الثلاث أو الثلاثة متعلقة بماذا؟ متعلقة بصفة الكلام لله عز وجل. يقول رحمه الله، والكلام عليها شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله وقل، أي أيها السني الذي تمسك بحبل الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام كما مضى، وقل في القرآن الكريم وفي كلام الله جل وعلا: غير مخلوق كلام مليكنا، أي قل ذلك معتقدا له، لأنه بذلك دان، أي اعتقد وأطاع وآمن الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء جمع تقي، وهو من قام بما أوجب الله جل وعلا عليه أمرا ونهيا، فهم اعتقدوا ذلك وأدانوا به وأفصحوا عنه، أي صرحوا به، بمعنى لم يكتفوا بالاعتقاد به بل صحب ذلك منهم بيان وإظهار ودعوة إلى الحق ورد على الباطل وأهله. لماذا فعلوا هذا؟ لشدة الحاجة ومسيس الحاجة إلى ذلك، بسبب ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن. ولا ناهية، لا ناهية ينهاك أيها السني، ولا تك مجزومة بحذف النون تخفيفا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، بعد أن قرر الحق لك وأبان ما يجب عليك من اعتقاد، رد على أهل الباطل من المبتدعة في هذا الباب وهم الواقفة، وهم فرقة من الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، فرقة من فرق الجهمية كما قال الإمام أحمد كما سيرد عنه. قال عبد الله بن الإمام أحمد، سئل يريد أباه عن الواقفة، فقال: أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام أو يعرف بالكلام فهو جهمي، أي منهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. قال عبد الله: وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة، قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. إذن الواقفة هم فرقة من ماذا؟ من الجهمية. سبب

قال مقالة تعطيل الصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي سلسلة الضلالة والكفر. قوله وأسجح من السجح، وهو السهولة واللين، يقال خلق سجيء أي لين سهل، وكذا يقال في المشية مشى فلان مشيا سجحا وسجيحا، ويقال مشية سجح أي سهلة، أي سهلة، والمعنى أنهم سهلوا وألانوا قلوبهم لهذا المعتقد الباطل فقالوا به مع بطلانه ومصادمته للحق والهدى. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، هكذا جاءت في أكثر نسخ النظم من الشريعة واللطيف لأبي حفص بن شاهين والسير والعلو، وفي نسخة منسوخة مطبوعة عن دار طيبة بدل هذا قال ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن نعم ولا تقل القرآن خلق قرآنه، هكذا قرآنه، فقول هذه النسخة ممسوخة لا تنظر إليها. نعم. وفي نسخة السفارني رحمه الله في لوائح الأنوار قال ولا تقل القرآن خلق قراءة، قراءة، ولعل هذه أقرب والله أعلم. ونصبها أو النصب في وضعه على الحال أو بنزع الخافض، والمعنى لا تقل قراءة للقرآن مخلوقة لا ناهية، وتقل فعل مجزوم، وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين، القرآن مبتدأ وخلق خبره بمعنى مخلوق. وهذا فيه تأصيل ورد، هذا البيت فيه تأصيل ورد، رد على فرقة ضالة يقال لها اللفظية، أولئك الواقفة وهنا إيه اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي للقرآن مخلوقة. منشأ ضلال اللفظية أيضا هو من اتباع الجهمية نفسها، شبهتهم هي الشبهة عندهم، هي الشبهة عند الجهمية أيضا. جملة لفظي أو قراءتي للقرآن أو لفظي بالقرآن تحتمل أنه يريد، يعني القائل تحتمل هذه اللفظة أنه يريد الملفوظ أو المقروء وهو القرآن، ولا شك أن القرآن في اعتقاد أهل السنة غير مخلوق، وتحتمل أنه يريد حركة اللسان والشفة والصوت الذي يخرج من ماذا؟ من القارئ أو من فم المرء، فهذه اللسان والشفة وصوت المرء لا شك أنها إيش؟ مخلوقة، فاللفظة محتملة، اللفظة إيش؟ محتملة للمعنيين. والإجمال في موطن التفصيل سبب للضلالة، سبب عظيم.

0: من أسباب ماذا؟ الضلال. وأكثر ما وقع فيه أهل الضلال بسبب استخدام الألفاظ المجملة ليوهم بذلك حقا وباطلا. لذلك قال الإمام أحمد فيهم في اللفظية قال فيهم جهمية، قال فيهم ماذا؟ جهمية. قال الناظم فإن كلام الله أي القرآن الذي تتلوه باللفظ يوضح أي يكشف ويظهر ويبين، فكلام الله جل وعلا ليس لفظا بلا معنى ولا معنى دون لفظ، واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد المقصود، وسيرد مزيد بيان بإذن الله في أمر اللفظية فيما يتعلق بهؤلاء أو بهذه الفرقة اللفظية. نقف عند هذا الوجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة الكلام حول هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، وذكرنا أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وتكلمنا أيضا ما حصل بين الهجرتين من سجود كفار قريش، وذكرنا أيضا ما يتعلق بقصة الغرانيق. بقي الأمر الأخير من الأمور المتعلقة بالهجرة إلى الحبشة، وهو ما يتعلق بهجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى المسلمين قد ابتلوا بما ابتلوا به خرج أيضا مهاجرا قبل الحبشة، وقد أوذي رضي الله عنه وأرضاه، فخرج حتى إذا بلغ برك الغماد، وهي منطقة معروفة، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أو خارج الصحيح، قال بعد أن سار يوم أو يومين. ففي طريقه بعد أن سار اليوم أو اليومين لقيه رجل يقال له ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة كان سيدا لقومه، فلما رأى أبا بكر قال له يا أبا بكر أين تريد؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، وفي رواية خارج الصحيح أخرجوني قومي وآذوني وضيقوا علي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الكلمات نفسها هي التي قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض أهل العلم لعل هذه الكلمات إذا أرادوا أن يثنوا على رجل قد بلغ من الأخلاق الفاضلة يقال له هذه الكلمات. ثم قال له وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا سأحميك، أنا جار لك يعني أنا الذي سأحميك، ما يتعرض لك أحد بأذى. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر الصديق إلى مكة، فطاف على أشراف قريش، طاف على الكفار والأشراف يقول لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون أو أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وفي رواية خارج الصحيح قال لهم يا معشر قريش

إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قريش عندما رأت ذلك أنفذت هذا الجوار، يعني لمكانة ابن الدغنة، قالوا لك ذلك يا ابن الدغنة، فأمنوا أبا بكر الصديق، لكنهم اشترطوا شرطا على ابن الدغنة، قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. يعني نحن نقبل هذا أن تكون أنت جار له ولا نتعرض له بأذى، لكن إذا أراد أن يعبد ربه ويصلي ويقرأ القرآن لا يخرج، لا يعرض ذلك على الناس، لا يؤذينا، لا يستعلن، بمعنى يرفع صوته ويخرج إلى فناء بيته أو يأتي إلى النساء والصبيان فيسمعون هذا، هذا المقصود بقوله لا يستعلن. فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، يخافون من أبي بكر الصديق. ابن الدغنة قال ذلك لأبي بكر، فطفق الصديق رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فافتنى مسجدا بفناء داره، وخرج وكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتجمعون ويتزاحمون. لماذا؟ يعجبون وينظرون إليه، لأنه كان رضي الله عنه كما جاء في الرواية كان رجلا رقيقا، إذا قرأ القرآن استبكى، وفي رواية البخاري وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذا السبب الذي جعل النساء والصبيان يزدحمون ويتجمعون عند بيته وينظرون إلى هيئته وهو يصلي ويبكي ويقرأ القرآن. هذا الشيء أفزع أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه قد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ذلك، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني نحن نطالبك الآن يا ابن الدغنة بهذا الأمر، إما أن تبقى على الشرط الذي قد اشترطناه عليك وأن أبا بكر يبقى في داره ولا يخرج، أو انزع هذا الجوار، فلا نحب أن نخفرك في هذا الذمة أو في هذا الجوار، ما نحب أن يصير لك شيئا تكرهه منا. فقام ابن الدغنة فماذا؟ فقالوا له فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. وفي رواية خارج الصحيح قالوا له يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. ابن الدغنة جاء إلى أبي بكر الصديق وقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني أنت تعرف الشرط، قد اشترطت على أو اشترطوا علي شرطا فعرضته عليك فأنا وافقت وأنت وافقت، هذا المقصود عندما قال له قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلى أو أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني أنا ما أحب أن الناس والعرب يسمعون أن ذمتي أخفرت في رجل عقدت له، يعني كوني أجرتك فيقومون ويؤذوك وأنت جار لي هذا صعب علي، فكن على الشرط حتى لا يحصل هذا. وفي رواية خارج الصحيح قال له يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذى

بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. أبو بكر الصديق لما سمع الرجل يقول هذا الكلام فقال له في بعض الروايات خارج الصحيح: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. هذا خارج الصحيح أن أبا بكر الصديق هو الذي قال: أنا سأرد عليك الجوار. فرد عليه الجوار ابن الدغنة أو أبو بكر الصديق، ثم قال ابن الدغنة: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. في الصحيح أبو بكر الصديق لما جاءه ابن الدغنة قال له: إني يعني تفعل هذا أو ترد علي الجوار، هو الذي طلب برد الجوار. فقال أبو بكر: إني أرد عليك أو إليك جوارك وأرضى بجوار الله. إذن أبو بكر الصديق هذا ما حصل له، كان يريد أن يهاجر إلى الحبشة، فلما وجده ابن الدغنة رده إلى مكة فبقي في مكة، ثم بعد ذلك رد عليه جواره فصار في مكة رضي الله عنه يعبد ربه. كذلك من الأمور المتعلقة في هجرة الصحابة إلى الحبشة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النصارى الذين كانوا مع النجاشي، لا سيما القسيسين والرهبان. جاءت في رواية عن ابن عباس وصححها بعض أهل العلم، ذكرها الإمام الطبري أيضا في تفسيره، أن ابن عباس ذكر قصة الهجرة وما صنع جعفر بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وابن مسعود حينما ذهبوا إلى الحبشة، وكيف أن عمرو بن العاص لحقهم إلى هناك، وذكر القصة وما حصل مع النجاشي، إلى أن قال بعد ذلك رضي الله عنه: فهل تعرفون، يقول النجاشي لهم، هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ فقالوا: نعم. فقال: اقرأوا. فقرأوا عليه، وهنالك كان منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كل ما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله تعالى ذكره: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن في هذا الأثر، أثر ابن عباس، أن هذه الآيات نزلت في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي حينما سمعوا القرآن وعرفوا أنه حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام حق، فبكوا وانحدرت دموعهم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية لم تنزل في هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الآية كما هو معروف من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي كانت قبل الهجرة. فبعض أهل العلم يقول هذا القول فيه نظر، بمعنى أن هذه الآية لم تنزل في النجاشي أو في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي، لأن قصة النجاشي كانت قبل الهجرة في الحبشة، والسورة مدنية، سورة المائدة نزلت بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل هي من آخر ما نزل في القرآن، من آخر ما نزل من القرآن. فبعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا إليه وسمعوا كلامه ورأوا صفاته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم من القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وبعض أهل العلم، هذا عجيب، يقول أن النجاشي هو الذي هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمات في الطريق، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هو من الأقوال الغريبة.
النجاشي كما هو معروف مات في الحبشة، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن العلماء اختلفوا في صلاة الغائب، وإن كان الصحيح من كان حاله كحال النجاشي يصلى عليه، بمعنى أنه كان في دار كفر وما كان هناك من يصلي عليه. إذن هذه المسائل المتعلقة بالهجرة. نتطرق الآن إلى ما بعد الهجرة، وهو ما حصل من إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أخاه من الرضاعة، فقد رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، كما قد مر معنا من قبل عندما تكلمنا عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. حصل أن حمزة أسلم بسبب قصة ذكرها أهل السير والتأريخ في كتبهم، ومن أشهر من ذكرها ابن إسحاق عليه رحمة الله في كتابه السيرة النبوية، وذلك أن أبا جهل اعترض النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، قالوا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكلمه، فجاءت مولاه لعبد الله بن جدعان ورأت ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل، فأخبرت حمزة بما حصل، فحمزة أقبل متوشحا أي متقلدا قوسه، مستعدا للقتال وللنزال، وكان قد ماذا قد رجع من قنص له. فلما جاء سأل عن أبي جهل أين هو، وكان حمزة في ذاك الوقت على دين قومه، فلما بلغه الخبر جاءت له هذه المولاة هذه الأمة، قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا، فقد آذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره، ففعل وفعل، وهي تذكر له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل. فغضب حمزة وخرج سريعا وأخذ سلاحه وذهب، فدخل إلى يبحث عن أبي من؟ عن أبي جهل، يبحث عن أبي جهل. قالوا أنه دخل المسجد فنظر في القوم فسأل عن أبي جهل، ثم وجد أبا جهل ورفع القوس وضربه ضربة شجه بها شجة منكرة، يعني أصابه ضربه بقوة، فقامت الرجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل اتركوه، لأنهم لما رأوا الإصابة الشديدة المنكرة قالوا يا حمزة إلا قد صبأت، يعني أنت أسلمت مع محمد، ما يفعل هذا إلا وأنك أسلمت يا حمزة. فقال نعم، حمزة يقول لهم نعم، وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع. إلى أن ماذا قال أبو جهل اتركوه، دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم بقي حمزة على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن الصحابة فرحوا بإسلام حمزة، لا سيما وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان فيه من القوة ومن الحكمة والشجاعة ما كان فيه من الفرح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وللنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب حمزة حبا شديدا، ولهذا كان أشد عليه في غزوة أحد سيأتي معنا، أشد ما كان عليه قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة مشهورة ومذكورة في كتب السير، وهي لا تصح، لا يوجد لها إسناد صحيح، بل أن أشهر من ذكرها ابن إسحاق، وقد ذكرها عن رجل من أسلم، ثم قال ماذا ابن إسحاق؟ قال حدثني رجل من أسلم أن أبا جهل، ثم ذكر القصة، فهي على جهالة الرجل ليست مسندة وليس لها إسناد صحيح. إذا لا ندري ما هو سبب إسلام حمزة وكيف أسلم حمزة، وإن كان أهل السير يذكرون أنه أسلم في السنة السادسة أو السابعة من البعثة، وعمر بن الخطاب يقولون أسلم بعده بأيام يسيرة.

سيرة قيل أنها ثلاثة أيام. إذن هذا هو إسلام حمزة، هذا هو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. بعده بأيام يسيرة أسلم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام عمر، وكان يقول كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام. قال: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. لهذا قال العلماء: قوله اللهم أعز الإسلام أي قوه وانصره واجعله غالبا على الكفر. وهذا ما حصل، هذا ما حصل بإسلام عمر رضي الله عنه. فقد قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، أي لما كان فيه من الجلد وفيه من القوة في أمر الله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عند الطبراني وعند ابن أبي شيبة: كان إسلام عمر عزا، كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات يقول ابن مسعود: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. نعم، عمر لا شك أنه حصل له قتال، وسيأتي معنا ذكر هذا القتال. حصل قتال شديد بين كفار قريش وبين عمر عندما علموا بإسلامه، لكن لا يعني ذلك أن عمر لم يتأذى من كفار قريش، بل تأذى. وسيأتي معنا أنه لما هاجر هاجر سرا وخشي على نفسه لشدة قريش ولشدة أذيتهم، مع أن عمر كما سيأتي معنا كان أيضا قبل إسلامه شديدا على المسلمين، شديدا على المسلمين. فقد جاء من حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو قد مر معنا حديثه والكلام حوله، هو ابن عم عمر بن الخطاب. إذن هذا سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخت عمر فاطمة. كان يقول: لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني في صحيح البخاري، يعني أن عمر كان يؤذينا وكان يربطني ويوثقني بالحبال من أجل أني أسلمت. لهذا كما ذكرت لكم كان عمر شديدا قبل إسلامه، فكان يطبع النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه فأسلم. فلما أسلم قال: ما زلنا أعزه منذ أن أسلم، أو منذ أسلم عمر، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو السبب، أو ما هي قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الروايات كثيرة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر الروايات التي جاءت لا تصح، ضعيفة. وهناك من الروايات ما هي أقرب إلى التصحيح، وقد صححها جمع من العلماء وقبلوها. فأقول: جاء في كتاب السيرة لابن إسحاق وفي غيره أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة فوجد رجلا في الطريق. هذا هو أشهر الأسباب في إسلامه، كيف أسلم عمر بن الخطاب. قالوا أنه خرج مرة فوجد رجل فقال: إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال: إلى محمد، لقد بلغني كذا وكذا. وكان يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له، أو قال له هذا الرجل: أتذهب إلى محمد وقد دخل الإسلام إلى بيتك يا ابن الخطاب؟ قالوا أن هذا الرجل كان أراد، أو كان يريد أن يصرف عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له: إلى محمد وقد دخل الإسلام في بيتك؟ فقال: وما ذاك؟ قال: أختك فاطمة قد أسلمت أو صبأت مع محمد. قالوا: فرجع غضبان فدخل عليها، وكان عندها خباب بن الأرت مع زوجها الذي هو سعيد بن زيد، فدخل فاختبأوا رضي الله عنهم، وكانوا يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما دخل خرجت له أخته فاطمة، فقال لها: ما الذي حصل؟ فاعترفت وقالت: أسلمت. فضربها ضربة قوية حتى سال الدم، فلما رأت المرأة الدم بكت.

ثم قالت له يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل، يعني قد أسلمت افعل ما شئت. فدخل ورأى شيئا من القرآن، صحيفة، فقال ما هذه؟ اعطوني حتى انظر فيها. فقالت لا، انت رجل مشرك، اغتسل. ثم قال في بعض الروايات قام فاغتسل، وفي بعض الروايات انه ماذا، يعني قالت له اخته لست من اهلها، اي لست من اهل هذه الصحيفة، انت لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه الا المطهرون. فقال فما زلت بها حتى اعطتني، يعني في رواية انه اغتسل وفي رواية انه بالقوة اخذها. قال فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت الى نفسي فاذا فيها سبح لله ما في السماوات والارض، يعني من سورة الحشر، وفي بعض الروايات من سورة الحديد، وفي بعض الروايات جاءت انها من سورة طه. فقرأ عمر ثم ذهب واسلم. هذه الرواية مشهورة وهي ضعيفة، لا تصح، لا تصح. وفي بعض الروايات أن عمر كان عند البيت وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الآيات فتأثر بهذه القراءة فأسلم، وكانت من سورة الحاقة. قال فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، قال فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت هذا كاهن، فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فقال فوقع الإسلام في قلبي فأسلمت. هذه قصة ثانية فيها أن عمر أو سبب إسلام عمر كان عندما وقف أو قام خلف البيت أو عند النبي عليه السلام وهو يصلي فسمع هذه الآيات فأسلم. والرواية الثالثة في إسلامه أن عمر رضي الله عنه تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر، عامر هو زوجها، في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه، يعني قبل أن يسلم، فقالت وكنا نلقى منه أذى وشدة علينا، يعني كان عمر قبل أن يسلم يؤذينا وكان شديدا علينا معشر المسلمين. فقالت يقول لي أو قال لي عمر إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني هل ستنطلقون وسترحلون؟ فقالت نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال لها عمر صحبكم الله، عمر يقول لهذه المرأة صحبكم الله. قالت المرأة ورأيت له رقة لم أكن أرها، ثم انصرف. يعني تعجبت المرأة من كلام عمر ومن رقته وكأنه حزين عليهم. قالت ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا فقلت له يا أبا عبد الله، الآن المرأة تحكي لزوجها ما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها أطمعتي، أطمعتي في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة الأذى الذي كانوا يجدونه من عمر. يقول لها هذا يستحيل، يستحيل أن يسلم عمر الذي يؤذينا والذي ضيق علينا وشد علينا، لكن إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. قالت المرأة يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته، لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق وذكره ابن هشام في السيرة، حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقبل ذلك أيضا، وبعضهم أشار إلى أن فيه ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن هذه المرأة وهي صحابية رضي الله عنها، الراوي عنها هو ابنها عبد العزيز بن عبد الله بن عامر، قالوا فهذا الرجل لم نجد له جرحا ولم نجد

ذلك تعديلا في كتب الجرح والتعديل، قد ذكره البخاري وذكره ابن أبي حاتم، لكن هو يقص القصة ويرويها عن أمه، وأمه هي التي تروي ما حصل لها مع ابن الخطاب، ولهذا قبلها كثير من أهل العلم. فالذي يظهر أن القصة هي أقرب القصص وأصح القصص أو أصح ما في الباب، الذي ماذا في الذي هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس تخرج رق قلبه وحزن عليهم، فكان هذا داعيا إلى الإسلام ثم أسلم. أما القصص التي قد ذكرناها آنفا هي ضعيفة شديدة الضعف، وإن كان أيضا أهل العلم يذكرونها وقد قبلها بعضهم، كالحافظ ابن حجر في فتح الباري قد ذكر أن سبب قصة أو سبب إسلام عمر هو ما حصل مع أخته في بيتها عندما ضربها وشج وجهها وأصابها، ثم قرأ ما في الصحيفة، ثم ذهب إلى درار الأرقم ابن أبي الأرقم فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكبر الصحابة لإسلامه. على كل حال هذه قصة باختصار التي هي ماذا سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر حينما أسلم كان أيضا خائفا على نفسه، لأنه يعرف بطش قريش ويعرف ما تصنعه قريش. فبعد أن أسلم جاء في صحيح البخاري أنهم اعترضوا له وآذوه وأرادوا أن يضربوه، وقد حصل. فجاء من حديث ابن عمر قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، جاء إلى عمر وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وكان هذا الرجل العاص بن وائل من بني سهم، وهم حلفاء لقبيلة عمر في الجاهلية. فقال له: ما بالك، يقول لعمر: ما بالك يا عمر؟ فقال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. فقال العاص: لا سبيل إليك، لا سبيل إليك. فأمن عمر بعد أن قال هذه الكلمة، أمن. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، كما في البخاري، يعني تجمعوا من كل مكان وقد سال بهم الوادي لكثرتهم. ماذا يريدون؟ يريدون عمر، ويريدون أن يضربوه ويؤذوه، بل يقتلوه إذا استطاعوا، وماذا تمكنوا من ذلك. فلما خرج العاص ورأى الناس قد تجمعت قال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال: لا سبيل إليه. فكر الناس، خرج الناس وتركوه، لأنهم وجدوا العاص بن وائل وهو على دينهم، يعني على الكفر، هو الذي يحمي عمر ويقول لهم ماذا: لا سبيل لكم. هذا كان في السنة السابعة من البعثة، وبعضهم يقول في السنة السادسة، والذي يظهر أن مس إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين. جاء أيضا في الرواية أن عمر أراد أن يظهر إسلامه، فبعد أن أسلم كما عند ابن إسحاق بإسناد حسن، بعد أن أسلم قال: أي قريش أنقل للحديث؟ يعني من من الرجال من قبيلة قريش إذا أعطيناه خبرا ينشره وينقله بسرعة؟ فقالوا له: جميل، جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه عمر فقال له: يا جميل، إني قد أسلمت. في بعض الروايات قال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني ما كلم عمر، مباشرة ذهب يركض ويجر الرداء حتى يبلغ الناس لشدة ما فيه من هذه الصفة وهو نقل الحديث. فخرج واتبعه عمر، فالرجل يمشي إلى المسجد وقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر كان خلفه. ماذا يقول عمر؟ يقول: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وثاروا إليه فما برح يقاتلهم، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم أو على رؤوسه، يعني أن كفار قريش ما تركوا ابن الخطاب، آذوه وضربوه وقاموا عليه، بل أرادوا قتله وسال بهم الوادي وهم ينتظرونه وهو في بيته وفي داره خائفا،

إلا أن العاص بن وائل هو الذي كان له جار، لأنهم كما ذكرت لكم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. ثم بعد ذلك بعد إسلام عمر حصل أيضا من اشتداد، حصل من قوة الصحابة ومن خروجهم مع عمر، لأن عمر كان رجلا قويا. ثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم، حصل من كفار قريش أنهم غضبوا لإسلام عمر، ورأوا أن الإسلام يشتد وأن الناس يدخلون، فها هو عمر الذي كان شديدا على المسلمين وكان مع كفار قريش إذا به يسلم ويدخل في دين الله ويصير مع المسلمين يحارب الكفار وينشر التوحيد ويتعلم هذا الدين، فأغضبهم ذلك، أغضبهم. فبعد ذلك ماذا حصل؟ جاءت المقاطعة. ما هي المقاطعة؟ كفار قريش اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم، وكانت المقاطعة في كل شيء. وباختصار أنا سأذكر قصة المقاطعة وما حصل فيها. هذه المقاطعة قالوا أنه لما بدأ الناس أو رأى المشركون اشتداد ماذا، عندما رأى المشركون أن المسلمين يدخلون في دين الله وأن محمدا كثر أتباعه، اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبيلته. لماذا؟ لأنهم يرون أن السبب هو محمد، ويرون أن قبيلته ستقف معه، ففكروا بأن يكتبوا صحيفة، هذه الصحيفة فيها مقاطعة لبني هاشم، لا نشتري منهم، لا نبيع منهم، لا نعاونهم على شيء، لا نقف معهم. ولهذا جاء في الرواية أن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمون الجهد، يعني أصابهم من الشدة ومن العناء، وأصابهم كذلك من البلاء. فقريش أرادت أن تقتل محمدا عليه الصلاة والسلام علانية وتتخلص منه. أبو طالب لما رأى ذلك جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب، يعني يحمونه ويمنعونه ممن أرادوا قتله. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر من بني عبد المطلب اجتمع ووقف، لكن هذه الوقفة وقفة حمية وليست وقفة من أجل الإيمان ومن أجل التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. فكتبوا الصحيفة وكتبوا عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. فلبث بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنين، 3 سنين وهم على هذه المقاطعة. اشتد عليهم البلاء واشتد عليهم الجهد، وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا لهم طعاما، كان إذا قدم الطعام إلى مكة كانوا يقطعون عليهم ذلك، لا يتركون لهم شيء، كانوا يشترون ويتركون بني هاشم، وكذلك منعوهم من كل شيء. وهذا سببه إما أن تسلموا لنا محمدا فنقتله ونسفك دمه، وإلا سنبقى على هذه المقاطعة. أبو طالب كان حازما في هذا الموقف في الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا من شدة دفاعه كان إذا جاء الليل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اضطجع مكاني، تعال إلى فراشي ونم هنا، وتعال أنت يا فلان من بني أعمامه أو من بني أو أحد من بنيه من بني أبي طالب، فيقول له اضطجع على فراش محمد عليه الصلاة والسلام، فكان على هذا يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مر 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي، ورجال أيضا من سواهم من سواهم
من قريش، يعني بسبب أنهم من قبيلة واحدة من بني هاشم، رأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا كذلك ببني هاشم، فاجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة من ذلك. الله عز وجل قالوا بعث على هذه الصحيفة التي علقوها في الكعبة كما جاء في بعض الروايات، أرسل عليها الأرضة، والأرضة هذه دابة صغيرة تأكل الأخشاب وتأكل الأوراق. قالوا أنها جاءت الأرضة وكانت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت، فأكلت هذه الصحيفة ولم تترك اسما لله إلا أكلته، يعني فقط أكلت الأسماء الموجودة التي هي لله مثل باسمك اللهم، فكانت تأكله. وأما المواثيق والعهود التي فيها الشرك والظلم وفيها قطيعة الرحم تركته وما أكلته. فأطلع الله عز وجل هذا الأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وما صنع الله بصحيفتهم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال له يا عم قد حصل كذا وكذا للصحيفة، فصدقه أبو طالب لأنه يعرف أن محمدا لا يكذب. فانطلق أبو طالب ومعه من معه من بني عبد المطلب حتى دخل على كفار قريش الذين قاطعوه، فأخبرهم بالخبر. قال لهم أبو طالب قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. فذهبوا وهم معجبين بالصحيفة، فلما وقفوا عليها وجدوا أن الصحيفة قد أكلتها. ففي بعض الروايات قال لهم أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، يعني سأنصفكم، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني، يعني أنا أعرفه صادق ما أعرف أنه يكذب، أن الله قد فعل بصحيفتكم ما فعل ومحى كل اسم له سبحانه وتعالى، وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فلما رأوا ذلك ذهبوا فتأكدوا، ففتحوا الصحيفة فوجدوا فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأت قريش الشيء الذي قاله أبو طالب فقالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، يعني يا أبا طالب ما حصل في الصحيفة إنما هو من سحر محمد، فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم، واشتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. فبعد ذلك القوم الذين قد تعاهدوا من قبل واجتمعوا على أنهم رأوا أن بني هاشم قد أصابهم ما أصابهم وأنهم لن يرضوا بهذا، قاموا قومة رجل واحد فنقضوا هذا الكلام، فقاموا واعترضوا على هذه الصحيفة، فحصل أن وقفت هذه المقاطعة التي حصلت لبني هاشم في الشعب. هذه القصة مشهورة في كتب السير والتاريخ، وهي المعروفة بالمقاطعة التي حصلت في شعب بني هاشم، وكيف أن بني هاشم اجتمعوا لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، كافرهم ومسلمهم، كافرهم للحمية وأما مسلمهم للإيمان ولمقام النبوة رضي الله عنه وأرضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بخبر الصحيفة، فكانت آية ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أيده بها ربه سبحانه وتعالى. هذه القصة كل الأسانيد التي جاءت بها إنما هي مرسلة، فقد جاء من طريق الزهري، وجاء من طريق عروة، وجاء أيضا في إسناد ثالث من طريق عكرمة، وكل هؤلاء من التابعين. إذن هي ثلاث طرق مرسلة، ولا شك أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذه القصة لها أصل في صحيح البخاري. التفاصيل التي ذكرناها ليست موجودة في صحيح البخاري، لكن كون الكفار اجتمعوا وتقاسموا على الكفر وعلى المقاطعة هذه أصلها موجود في صحيح البخاري. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد قدوم مكة قال عليه الصلاة والسلام
منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال العلماء هذا المقصود به عندما قال عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا على الكفر، أي حينما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وعلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. إذن الحافظ يقول أن البخاري ما صحت عنده القصة بهذا التفاصيل، لكن أصل القصة أنهم تقاسموا على الكفر وأجمعوا على قتل محمد وعلى المقاطعة، هذا ثابت، ولهذا اكتفى البخاري بإيراد هذا الثابت. وما ذكره أهل المغازي وأهل السير في كتبهم هو كالشرح لقوله عليه الصلاة والسلام تقاسموا على الكفر. إذن القصة لها أصل، وحصلت هذه المقاطعة والاجتماع من قريش على الكفر وعلى البطش والقتل للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هي أيضا ثلاثة مراسيل، بعض أهل العلم يرى أنها تعتضد مرسل الزهري ومرسل أو أربع مراسيل، مرسل أبي الأسود ومرسل الزهري ومرسل عروة، وعروة من كبار التابعين، ومرسل عكرمة. إذن هذه قصة الشعب باختصار. بعد هذا، بعد قصة الشعب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش فحدثت فيه مجاعة عظيمة حتى أن قريشا أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أو يسأله أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ أو نزلت الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا كان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم العذاب، لكن ماذا؟ عادوا إلى الكفر، لم يسلموا، مع أن أبا سفيان جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فدعا النبي عليه السلام وكشف عنهم العذاب، لأنه نزلت بهم مجاعة شديدة، صاروا يأكلون الميتة ويأكلون الجلود. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فرفع عنهم أو كشف الله ما بهم من العذاب، لكن بقوا على كفرهم. قالوا هذا الدعاء الذي حصل هذا ثابت في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين. قالوا هذا حصل بعد قصة الشعب وحصلت في مكة لكفار قريش. وأما الدخان الذي هو آية من آيات الله الكبرى أو من علامات الساعة الكبرى، هذا أمر آخر، هذا سيكون في آخر الزمان وهي من العشر الكبرى. إذن هذا حصل لكفار قريش، قالوا بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب. بعد ذلك، بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب، مكث هذه أو مكثت هذه المقاطعة 3 سنين، وفي بعض الروايات 2 سنين. خرج النبي عليه السلام وخرج أبو طالب، بعدها حصلت وفاة أبي طالب، وفي نفس العام أو في العام نفسه توفيت خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بعد أن غادر بنو هاشم من ذلكم الشعب، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبة، أو قالوا ماذا؟ أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه أبي طالب، وهذا كان في آخر السنة العاشرة من المبعث، لأن المقاطعة ذكر العلماء أنها حصلت في السنة 7 واستمرت إلى 10. قالوا أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام، لما خرج من الشعب كان عمره 49 سنة. إذن خرج عليه الصلاة والسلام فمات عمه أبو طالب، وذلك في آخر السنة 10 من المبعث الذي كان يحوطه

كان يغضب له وكان ينصره توفي. لهذا قريش، وقد ذكرت لكم هذا، كانت تحترمه، ولهذا حضروا عندما حضرته الوفاة، حضر صناديد قريش وحضر كبراءهم أبو جهل، وذكروا أيضا عبد الله بن أبي أمية. لكن كان حضورهم لماذا؟ كانوا يحرضون أبا طالب أن يبقى ويستمسك بدينه وألا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان يعرض الإسلام على أبي طالب، فيقول له: قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. أبو طالب ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له: لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك. يعني لقلتها يا محمد، لقلت هذه الكلمة التي تطالبني أن أقولها، لكني لا أريد أن تعيرني قريش. ولا شك أن هذا كلام من أبطل الباطل، أن يترك دين الحق من أجل أن يعيره فلان وفلان، أو من أجل هذا الدين الباطل الذي كانت عليه قريش. فأنزل الله عز وجل على نبيه، لأنه مات أبو طالب على الكفر ولم يقل هذه الكلمة، إنك، أنزل الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إسلامه. فجاء في بعض الروايات أن العباس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجودا معه حينما مات أبو طالب، فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني قالوا أن العباس نظر إلى أبي طالب عند آخر رمق، حرك شفتيه، فقال يا ابن، يقول العباس للرسول: يا ابن أخي، لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أسمع. هذا الخبر لا يصح، ذكره ابن هشام في السيرة وذكره غيره، وهو لا شك ضعيف في إسناده، ضعف، ومع ضعفه هو يخالف ما في الصحيحين أنه مات على الكفر وأن الله أنزل إنك لا تهدي من أحببت، يخالف لما في الصحيحين. ومع مخالفته لما في الصحيحين أن العباس لم يكن قد أسلم في ذاك الوقت، فكيف يقول هذا الكلام؟ وعلى كل حال لا يصح هذا الحديث، وإن احتجت به الرافضة، وإن ألفوا المؤلفات فيه وفي إسلام أبي طالب، الرافضة لا قيمة بهم ولا قيمة لكلامهم، لأنهم يجعلون المسلم كافرا والكافر مسلما. فأبو بكر الصديق عندهم كافر، وعمر كافر، بل عمر عندهم أكثر من إبليس، وأبو طالب الذي مات على الكفر عندهم مسلم، وعندهم ماذا؟ يؤلفون المؤلفات في إثبات فضائله وإسلامه. بل إن أبا لؤلؤ المجوسي، وهو مجوسي، يعتقدونه أنه من خير عباد الله، ويسألون ربهم أن يحشروا معه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فهذا حال الرافضة، لا يعول بهم ولا يعول على كلامهم. الشاهد، هذا الحديث لا يصح الذي فيه أن العباس أخبر بأن أبا طالب قال تلكم الكلمة. أنا ذكرت لكم قديما أن أبا طالب كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يحب دينه، يحبه محبة طبيعية لأنه عمه، لكن لا يحب دينه. والدليل ما حصل في هذه القصة. لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لقال هذه الكلمة. لكن كان يحب محمدا ويحوطه وينصره ويدفع عنه ويغضب له، مع ذلك لم يسلم عندما قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة، في بعض الروايات كلمة، أحاج لك بها عند الله. فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، كما جاء في الرواية، أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام:

بثلاث سنوات، لأنه اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه، فما استطاع أن يصبر فصبر لمدة ثلاث سنوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن التقى بالمؤمنين أو بعد أن التقى بالأنصار وبايعوه على الإسلام. كذلك في العام نفسه توفيت خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان اختلف العلماء متى توفيت خديجة، هل هي قبل أبي طالب أو بعد أبي طالب، منهم من يقول بعد وكانت بعده بشهرين أو بشهر وخمسة أيام، وبعضهم قال غير ذلك، ومنهم من قال ماذا أنها توفيت في رمضان. وعلى كل حال أن توفي أبو طالب وتوفيت خديجة في العام نفسه، ولا شك أن أبا طالب كان درعا حصينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك خديجة وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها النبي عليه الصلاة والسلام عند الشدائد. ولهذا العلماء لما يذكرون هذا العام يسمونه عام الحزن، وإن كان ما جاء ما يدل على هذه التسمية، لكن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على موت خديجة، وكذلك لموت أبي طالب على الكفر، كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أبو طالب، لكن أبى الله إلا أن يموت على كفره. لهذا جاء في بعض الروايات وإن كان فيه إرسال وبعضهم حسنه أنه قال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذا وإن كان فيه إرسال إلا أنه مرسل حسن. هذا دليل على أن الشدة والضيق الذي حصل للنبي عليه السلام إنما اشتد بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. سودة بنت زمعة هي من قريش، وهي رضي الله عنها الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحيح هي بعد عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا وسأذكر الرواية عقد على عائشة وعقد بعد ذلك على سودة، يعني كانت امرأة واحدة كما سيأتي معنا وهي خولة بنت عثمان، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام تخطب له عائشة وتخطب له كذلك سودة، فخطبت عائشة فوافق الصديق وعقد عليها النبي عليه السلام، ثم عقد على سودة ودخل بها، أما عائشة لم يدخل بها إلا في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك، بعد أن ماتت خديجة تزوج بسودة بنت أو بنت زمعة، تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة كانت آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران ابن عمرو، ثم بعد ذلك أسلم معها وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، سودة مع زوجها السكران. قالوا أن زوجها السكران ابن عمرو مات بأرض الحبشة، فلما انتهت عدتها وحلت خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن عقد على عائشة كما سنذكر الرواية، وكان هذا في السنة العاشرة، ودخل بها بمكة بعد موت خديجة. إذن سودة بنت زمعة رضي الله عنها جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خولة بنت حكيم، وهي امرأة عثمان بن مضعون، ذهبت وقالت له وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تتزوج، تقول له بعد أن ماتت خديجة ألا تتزوج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما عليه. فذهبت هذه المرأة خوفا.

بنت حكيم، فدخلت بيت أبي بكر الصديق فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها، تقول لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت أو رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: ارجعي إليه فقولي له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخولة: ارجعي إليه، أي ارجعي إلى أبي بكر الصديق، فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت له ذلك، فقال أبو بكر: انتظري. وخرج، فقالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر الصديق. يعني عائشة قد ذكرها مطعم ابن عدي يريد أن يزوجها أو يريدها لابنه، كان يريدها لابنه، فأبو بكر يرى أن مطعم ابن عدي قد أعطاها ماذا؟ قد أعطاه أبو بكر شيئا من قد وعده بذلك. فقام أبو بكر الصديق ودخل على مطعم ابن عدي وكانت عنده امرأته، قالت هذه المرأة وهي تخاطب أبو بكر الصديق: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. المرأة هذه زوجة المطعم ابن عدي تقول له: يا أبا بكر، تقول له: يا أبا بكر، ابننا لو تزوج ابنتك عائشة لعلك تدخله في هذا الدين الذي أنت عليه، أنت وصاحبك محمد. فأبو بكر تعجب من هذا الكلام، فنظر إلى الرجل، ما خاطب المرأة، نظر إلى الرجل مطعم بن عدي، فقال: أقول هذه تقول؟ يعني هل أنت على ما عليه هذه المرأة زوجتك وتقول بهذا القول؟ فقال مطعم: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وتركه، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. أبو بكر لما ذهب إلى المطعم كان لأنه قد وعده، لكن لما رأى هذا الكلام من المرأة ورأى هذا الكلام من مطعم خرج من عندهم وذهب في نفسه ما كان قد وعدهم، يعني يقول: خلاص انتهت القضية، وهؤلاء لا يستحقون عائشة، وكلامهم أيضا ماذا؟ لا قيمة له، فلا زواج ولا وعد لهم. فرجع وقال لخولة: ادعي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعته فزوجها إياه. وعائشة كان عمرها في ذاك الوقت كانت يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت هذه خولة فدخلت على سودة بنت جمعة. إذن من الذي حصل الزواج بعد خديجة؟ حصل لعائشة، لأنه بعد أن وافق وتم العقد ذهبت خولة تذكر لسودة بن جمعة ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. تقول خولة: ثم خرجت فدخلت على سودة بنت جمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت ادخلي إلى أبي. يعني أنا، تقول سودة، ودي أن يحصل هذا، فأنا لا أعارض وأفرح أن يكون النبي عليه السلام هو زوجي، لكن ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. أبوها كان شيخا كبيرا، كان كبيرا، وكان في ذاك الوقت وقت الحج، وقد تخلف عن الحج. فدخلت عليه خولة فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالوا له خولة، أو قالت خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم. يقول هذا الرجل: كفء كريم، يعني محمد أهل لذلك وهو كريم. فقال: ماذا تقول صاحبتك؟ ماذا تقول صاحبتك؟ يعني يقول لخولة: ما هو رأي صاحبتك السودة الذي هي بنته؟ قال: لا تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فدخلت سودة على أبيها، فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

0: الكاذب قد أرسل يخطبك، قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال دعيه لي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها إياه، فجاء أخوها عبد بن زمعة وكان في الحج، يعني بعد أن تم الزواج جاء أخوها وهو عبد بن زمعة وكان في الحج. فلما بلغه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أخته سودة وكان كافرا، جعل يحثي على رأسه التراب، يعني كأنه يتندم ويغضب لذلك، فظل يفعل ما يفعله الجاهليون من أخذ التراب على الرأس والذكر بالويل. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه تندم أشد الندم، فكان يقول بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. إذا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة، وكانت أيضا هذه المرأة رضي الله عنها من خيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر العلماء الشيء الكثير من فضائلها، من ذلكم أن عائشة كما جاء في صحيح مسلم كانت تقول ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها ليست سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. يعني عائشة تقول ما تمنيت أن أكون مثل امرأة وأن أدخل في مسلاخها، المسلاخ بمعنى الجلد، يعني أتمنى أن أكون أنا هي، لكن فيها شيء من الحدة، ولكن أخلاقها وكريم صفاتها، وكذلك وصفتها بقوة الله، ماذا يعني وصفتها بالأخلاق الحميدة، وتمنت أن تكون مثلها. ولهذا ذكروا أن من خواص سودة ومن الأشياء الطيبة التي صنعتها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام التي هي عائشة تقربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى رسول الله وهي راضية بذلك، مؤثرة لرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أنها لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن الرسول لما حج بنسائه حجة الوداع وحج كل النساء معه، قال لهم هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط لكم، ثم تبقين في بيوتكن لا تخرجن إلى الحج في زمني وفي حياتي. سودة بنت زمعة كانت تقول فكن كلهن يحججن، يعني بعد موت الرسول كل النساء حجوا إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا وما ذلك إلا لشدة اتباعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعته يقول هذه ثم ظهور الحصر أو الحصر. إذن هذه سودة، وهذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن تزوج سودة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف، وهذا إن شاء الله أو خرج إلى الطائف، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه أبي طالب حصل له من الأذية، فأراد أن يخرج إلى الطائف، لأن قريش نالت منه بعد أن مات أبي طالب، بعد أن مات أبو طالب نالت منه من الأذى ما لم تكن قد نالت منه من قبل، فخرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف. هذا بإذن الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه

0: الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: إلى يوم الدين أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد من محافظة جدة وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة، فاسمه محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين بن الوهبة بن بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن عزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وبأسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان.

0: الإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالي معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
0: نعم أحسنت. نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب يقول رحمه الله: الحمد لله

وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجدة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّن هذه العقيدة، عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة. فمصدر العقيدة الإسلامية، عقيدة السنة والجماعة، القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة، يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم، الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لوجدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من

ربوبية أو من أمور من غير ربوبية، ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا، أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جعل يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جعل. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخر تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول وآخر أيضا ستجد أن هناك، أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه، ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته، وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر. لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي، يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق، وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم. وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا، ولكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر. يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة. أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت، هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها، والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا. فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب. المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا. ولكن لما تعلم باب القدر أن كل شيء بقدر، وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة

توحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا. فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله. وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه. كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا لهذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها. لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، زاد الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان، هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة، معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة، لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة، إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن كلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط.

وقوة في في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا، لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء، بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد، من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي ستكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا. كيف صار التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بمطالب الألوهية هي الإيمان بالله، المقصود بمطالب الألوهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذن تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا. ماذا أقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة،

عقيدة هذه يقينية محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد اعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو توفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم إذا كان الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم، لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون، فنجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء وصفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإيمان ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته أسماء وصفاته. نعم، والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن سم، إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم، باسم مسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله، أو مراد به ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو مراد به الألوهية. فما سمى العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ طب مبنية على التوحيد. طيب
باب آخر. طيب التوحيد، التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد مثلا، التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندى، جميل. التوحيد للبخاري، صحيح شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح، جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد، نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل. أصول الدين، ومن سميت علم العقيدة أصول الدين. أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم، جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب أيضا من مسميات العقيدة السنة، السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وصول السنة الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم أيضا، عفوا الإمام أحمد، عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أحسن أحسن جميل، السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جاءت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وفرض عليه. والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وهناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله.

أيضاً مسميات العقيدة الشريعة. الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة. من يكتب دليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرعة عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف. طالما الشريعة التي يعني شرعت شريعة لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة. لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش؟ كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ ها؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى، هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل. ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة. فهذه متعلقة بالفقه، بالأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح أن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة. وهنا في هذا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة، شريعة للأجري، وأيضا لبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخاص، وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان من مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم والسلام، والإيمان ابن مندة. هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائه، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة الجماعة، أهل الأثر نعم، أهل الحديث نعم. هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة، السنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة، فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة الجماعة.

على أمة هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة أمة الدعوة. أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماها السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة 100 سنة 150 سنة 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيه. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف؟ كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أهل السنة الجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة فهي معرضة للوعيد، وهذا الحديث تمر كما رويت حديث وعيد، نعم يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا ليس هذا، ليس هذا مراده، ولكن هذه حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأ من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو مبتدع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد وهو الذي شد عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، ماذا كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله بن مبارك أبو حمزة السكري جماعة. في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وابو حمزه السكري، قال احمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفهم بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الارجاء، كان الارجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الارجاء،

هم الجماعة. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل نعم سئل إسحاق بن راهويه قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه قال إسحاق ثم قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالم منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق قال صدق والله فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي يقول لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان والله هذه الجماعة عددها كثير مثل الجماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم كثيرون لكن جهال في الدين وعندهم بدع ثم ينتسب لهم يقول أنا مع الجماعة. لا خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدرس القرآن تدرس السنة وتحرص على فهم السلف وأن تكون مع السلف الصالح والله أنت على خير والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام بل ينخرون في هذا الدين والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كتب العلم كتب العقيدة كتب الفقه الصحيح كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا على لزوم يعني هذا الطريق. سميت أهل السنة جماعة السلف والسلف جمع سالف لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين باعتبار الزمان زمن السلف كان قبل 1000 سنة الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف يقولنا القرون الأولى القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني السلف منهجا وعقيدة وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة لله الحمد هناك من يعتقدها ولله الحمد وتدرس لله الحمد وفي هذا البلد المبارك لله الحمد درس في المدارس هذه العقيدة طيبة كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة لله الحمد تدرس وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها فهذا نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها وإن ذلك هو مذهب السلف.

0: صالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله، قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب، قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر، قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل لهذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حجية السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد فاتح شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بمسجد سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع بالجميع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك إن شاء الله ضمن برنامج فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية، حول برنامج مكانة السنة النبوية، وعنوان هذا اللقاء عن حجية السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فجزاهم الله خيرا على اختيار هذه البرامج النافعة والمفيدة، والحاجة ماسة إلى تذكير الأمة بها. وبعد، فأقول: اعلم وفقك الله لهداه أنه لم يكن بين المسلمين اختلاف في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في فرض اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن ذلك من الأمور الثابتة المعلومة لديهم من دين الإسلام بالضرورة،

وكان من أوائل الفتن التي حلت بأمة الإسلام مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه. ومن هنا بدأ السؤال والبحث عن الرجال والتفتيش عن أحوالهم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قول ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهو أخرجه مسلم كما قلت في المقدمة، وهو صحيح عن الإمام محمد بن سيرين. وفي الباب آثار أخر. ثم ظهرت بعض الفرق حين ذلك كالخوارج ثم القدرية والرافضة وغيرهم، وتكاثرت هذه الفرق بعد انقضاء المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها. وهكذا تناثر وتطاير شرع هذه الفرق في أماكن شتى، وأحدثت فتنا عظيمة بين أهل الإسلام في أقطار الأرض. وإن مما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاما له ومحذرا في حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الحديث إلى آخره. أخرجه الأئمة أبو داود واللفظ له وأحمد وابن نصر في السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل، وقال إسناده صحيح وهو كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: هذا المعنى، يعني الوارد في حديث المقدام، هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة: هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. انتهى، أي حصل ووقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: ومن أمثلة هذا ما أخرجه الحافظ الحاكم في المستدرك من طريق الإمام الثوري رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، قوم يقولون: إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما هما صلاتان العصر والفجر، وقوم يقولون: إنما الإيمان كلام وإن زنى وقتل. انتهى الأثر، وصححه على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: وإسناده صحيح. فحذر رضي الله عنه حذيفة من هاتين الفرقتين اللتين

تقولان الضلالة وتلفظان بها. الأولى تتهم سلف الأمة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إن كان أولنا ضلالا، ما بال خمس صلوات؟ أي قالوا بفرضية ماذا؟ الخمس صلوات وإنما هما صلاتان. والفرقة الأخرى الذين قالوا إن الإيمان كلام مجرد النطق، ولو لم يصاحبه ماذا؟ تصديق، وإن قتل وإن زنى. نعوذ بالله من هؤلاء. ولما كان أمر خطر البدع كما ذكرت باختصار، جاءت هذه المحاضرة في محاور ثلاثة. المحور الأول بيان مختصر عن مكانة السنة النبوية الغراء وحفظ الله تعالى لها. المحور الثاني حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين. المحور الثالث الإمام الشافعي وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما المحور الأول وهو البيان المختصر عن مكانة السنة النبوية وحفظ الله لها، بيّن الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له فقال: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولفظ الناس يشمل الثقلين، إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة منه أو عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معانيه، من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأزكاها وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلام الإمام رحمه الله. ومن هنا أقول وبناء على ما سبق إن السنة النبوية المباركة هي الصنو القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين من الصحابة الكرام

رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم قاموا بجهد عظيم كبير لجمع أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحفظها وصيانتها من أن يدخل عليها مضل، فإن فعل فهم الذابون عن سنته صلى الله عليه وسلم. ضربوا بذلك أروع الأمثلة في بذل النفس والنفيس حفاظا وصيانة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحصيت هذه السنة إحصاء دقيقا ودونت بأدق ما يكون من التدوين. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها الله جل وعلا لحفظ ذكره وحفظ بيان ذكره، وارتبطت هذه السنة الغراء بكتاب الله جل وعلا وعز ارتباطا وثيقا لا انفكاك عنه. ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على محمد سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، فبلغ البلاغ الكامل الشامل التام صلى الله عليه وسلم وعليه. فالفصل بين القرآن والسنة المطهرة فصل غير ممكن أبدا، فكل محاولة وتشكيك وعبث وتشغيب يقوم به أهل الأهواء والبدع للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي ضربة لازب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. ومن رد السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرد الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسند الحاسمي في الاعتبار عن العلامة إبراهيم بن سعد الكسائي أنه قال: المذهب في ذلك، أي القول المختار، يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أن هذه السنة المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر جملة من الآيات أيضا المذكورة فيها القرآن أو الكتاب والحكمة، ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض أي أنه مفروض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا، أي لما جاء به النص في الكتاب والسنة، لما وصفنا من أن الله عز وجل جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قارن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة المباركة حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه العزيز، ذلك أن الذكر يشملهما معا. يقول الله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله تعالى بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من كتابه النبذ. وروى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. انتهى الحديث. قال الحافظ الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه. انتهى كلامه رحمه الله. المحور الثاني في أدلة حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين، والمراد بأبواب الدين هنا ما كان عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين. أقول إن الأخذ

بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أبواب الدين جميعا، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، الأخذ بما ثبت واجب حتم لا مناص لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أن يطبق ذلك ويلتزمه. والنصوص في الوحيين التي تحث وتأمر وتحذر من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله من رواية ابنه عبد الله، ذكر الله تعالى طاعة رسوله في القرآن في غير موضع. ثم ساق الإمام عبد الله الآيات في ذلك. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو، أي الإمام أحمد جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله، وطاعته طاعة الله. يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ محمد بن علي الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي أنه قال الأسوة في هذه الآية، قال الأسوة، الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، انتهى كلامه رحمه الله. وعليه أقول إن السنة النبوية قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت القول بحجيتها وفرضيتها، فمن ذلك أذكر أولا بعضا من نصوص القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحانه بنفسه، يعني في هذه الآية أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر نحوه في الصواعق المرسلة أيضا. من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم

شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق وجه الاستدلال أن الله أو أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله انتهى على أن السنة الثابتة تفيد علما قاطعا. وقال العلامة الشاطبي في الموافقات بعد أن ذكر هذه الآية، قال قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن الله أمر بطاعة رسوله في مواطن كثيرة، وتكراره الفعل أطيعوا وتكراره الفعل يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته صلى الله عليه وسلم انتهى. ثالث الأدلة قول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق وجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله، وهو ذكر من الله أنزله على رسوله، وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه، وهذا من أعظم الباطل انتهى. من الأدلة أيضا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن القيم أيضا هذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. انتهى كلامه رحمه الله. وغيرها من النصوص كثير. ثانيا من نصوص ماذا؟ من نصوص السنة النبوية المباركة، وهي أيضا كثيرة أذكر بعضا منها. أولا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني

من يعصي الأمير فقد عصاني. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل، لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ظاهر. ثانيا، من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام البخاري تحت باب الاقتداء برسول الله، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد تحته أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذكر أيضا حديث جابر تحته عقب حديث أبي هريرة. واستمع إلى حديث جابر هذا، قال رضي الله عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله، والكلام عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها، يعني فسروها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس. قال الحافظ العيني في العمدة: فرق بتشديد الراء، بفتح الراء المشددة، على أنه فعل ماض، كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره بسكون الراء وبتنوين القاف. فرق بمعنى فارق بين المطيع والعاصي. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: كلاهما، أي كلا الضبطين متجه، كلاهما
ماذا؟ متجه. ثالث الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في الثلاثة النفر الذين أتوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا أزواجه عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، إلى آخره، يعني قيام الليل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال فما بال أقوام يقولون، أو ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: من علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقادي أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتابه الفرقان معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال: أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. انتهى كلامه رحمه الله. رابع الأدلة الحديث الذي يحفظه كثير من المسلمين، ونص عليه جماعة من أهل العلم على أنه من المتواتر، حديث قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث وله ألفاظ عديدة. قال الإمام الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن أسند حديثا لابن مسعود في حديث نضر الله امرأ سمع مقالة منا الحديث، قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، هذا الذي يبلغ عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال البيهقي في الدلائل: لولا ثبوت الحجة بالخبر، يعني بالسنة عموما، لولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم أسند حديث ابن مسعود في الباب

ونقل كلام الإمام الشافعي آنفا. خامس الأدلة من السنة حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف. وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، قال محذرا ومنبها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث العظيم، قال: في هذا الحديث، يعني في حديث العرباض، علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ليس العلماء فقط، جميع المسلمين يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ولا يسعهم جهلها أو جهله. انتهى كلامه، ثم سرد حقائق كبرى تتعلق بفقه هذا الحديث العظيم الذي يجب إدراك معانيه وفقهه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر حديث العرباض هذا، قال: ففي هذا الحديث أمر المسلمين، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي نهى عنها ما خالف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر ليس فقط لأصحابه في وقته، بل هو عام للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وغيرها كثير من نصوص السنة. أما الإجماع فأقول إن المتتبع لتصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعرفهم لأحكام الدين لأجل العمل بما جاء وثبت، يجد أنهم إذا وجدوا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملوا بها واعتقدوها وأفتوا بها ودعوا الناس إليها، بل لم يستجيزوا مخالفتها ولا إغفالها ولا اطراحها. هذا هو مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا سلك من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين والملة في القرون المفضلة. لذا أقول أجمعت أمة الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين العظام وأئمة الإسلام المجتهدين وسائر علماء الملة والدين الثابتين على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على حجية السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجوب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والتحاكم إليها وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب الحياة، في كل جوانب حياة المسلمين، في جميع أمور دينهم.

وخرج عن صراط الله المستقيم وأنقل عشرة نقول عن أهل العلم في هذا الإجماع المحكي. قال أولا: قال الإمام الشافعي في الرسالة: إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره، ما لهم عذر في ماذا؟ في عدم الاتباع. ونقل الإمام ابن القيم عن الإمام الشافعي في مواطن من كتبه في إعلام الموقعين وفي الصواعق وفي الروح وفي المدارج وفي غيرها أن الإمام الشافعي قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال في جماع العلم، أعني الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل في أن الله تعالى فرض اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. ثم قال: وذلك بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن الله فرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرضه واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. انتهى كلامه. من هؤلاء الأئمة الإمام أبو العباس بن سريج البغدادي فقيه العراقين فيما نقل عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنه أنه قال: قد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، زمان ابن سريج، وابن سريج توفي سنة 600 من الهجرة، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر. انتهى كلامه رحمه الله. من هؤلاء ثالث النقول قول الحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام، ومنه أنه قال: برهان آخر أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألون، ما يسألون عن رأي فلان، يسألون عما يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يسألونه عن

أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة. ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا إلى أن قال. فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال في موطن آخر: ولو أن امرأ قال أنا لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن قال ابن حزم لكان كافرا بإجماع الأمة بإجماع الأمة. رابع النقول: قول الحافظ إمام المشرق وحافظ المشرق أعني آسف حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ووفاته كانت سنة 63 بعد 400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، أي أقوالها لا تعد ماذا؟ خلافا. وقال في موطن آخر منه: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. خامس النقول: قول الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: قالنا الإمام أبو المظفر السمعاني مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وذكر مسائل عدة في العقيدة. ثم قال: وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. انتهى. سادس النقول: قول الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج، قال: وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد. سابع النقول: قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه جمع العلامة ابن قاسم، قال عقب أن أورد سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. المسلمون متفقون على وجوب ماذا؟ على وجوب اتباعها. وقد يكون من سنته ما يظن، يعني الظان، أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه.

كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن، فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين. وقال في رفع الملام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامن النقول قول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية عقب أن نقل كلام الإمام الشافعي أجمع المسلمون الذي تقدم نقله، قال معلقا: لا يستريب أحد من أئمة الإسلام، لا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر كما في مختصر الصواعق أن من صفات أهل السنة التي ما يزو بها أهل البدع التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانوا يفعلون إذا سمعوا طبقوا وعملوا. قال: فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. تاسع النقول قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين وعاشرها وآخرها، والأقوال كثيرة. قول الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال: أعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وذكر عددا، ثم قال: وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر، إلى أن قال: الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل في هذا القدر المنقول كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. المحور الثالث: الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. تقدم بارك الله فيكم أن ذكرت حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه والوعيد الذي قاله عليه الصلاة والسلام

في حق أولئك الذين ماذا يردون السنة ويكتفون بماذا بالأخذ بالقرآن. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول الحديث. وتقدم قول البيهقي أيضا أنه قال هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه فوجد تصديقه فيما بعده. استمرت هذه الظاهرة، ظاهرة أهل الأهواء التي بذروها، استمرت في التصاعد مع مرور الزمن حتى جعلتها طوائف من سمات منهجها في التعامل مع السنة النبوية الغراء، كطوائف المعتزلة والخوارج والروافض، وتنامت هذه الآراء وهذا البلاء أثناء القرن الثاني وما بعده، وتفرعت هذه الفرق وتشعبت، وخرج من رحمها فرق أخرى وأقوال ونحل. حمل لواء هذه الظاهرة، ظاهرة المسخ، حمل لواء هذه الظاهرة أهل الكلام الذين ليس لهم موقف واحد في هذه المسألة، بل لهم مواقف عدة، كما هو مفهوم قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في جماع العلم ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، هكذا يصف، تفرقوا تفرقا متباينا، وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا، انتهى كلامه رحمه الله، أي ممن تأثر أيضا بهذا البلاء. إذن لبدعة الكلام ونشأته والاشتغال به أثر واضح في نشأة ظاهرة، أو في نشوء ظاهرة التشكيك في السنة النبوية. وفي خبر الواحد على وجه خاص، وكان هؤلاء لهم وجود بارز وظاهر في عصر الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، بل إنهم أوغلوا في البلدان. جاء الوقت.

أقول هؤلاء القوم برزوا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله، ووجدوا في بلدان عدة، وأوغلوا الجدل في أمر السنة، ونال أمر أو قضية خبر الواحد نصيبا كبيرا من معارضتهم الجدلية العقيمة، كما بين هذا الإمام الشافعي رحمه الله في جماع العلم، حيث قال: فقد وجدت أهل الكلام، يقول الشافعي: وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي إلى قوله، وتضعه الموضع الذي وصفت. والحقيقة

تقال أن الإمام الشافعي رحمه الله يعد أبرز العلماء الذين تعد كتاباتهم تاريخا أمينا لهذه الظاهرة، وهو يعد من أبرز من تصدى لهذه الفرق وصرح غير مرة في كتبه كالرسالة وغيرها أن الصحابة والتابعين كانوا وأئمة الدين كانوا يثبتون حجية خبر الواحد، إلا فرقة يبدو أنها تفرعت إلى فرقتين في وقته، وهما فرقة ردت السنة بالكلية وفرقة ردت خبر الواحد خاصة. وهذا ظاهر فيما كتبه رحمه الله في جماع العلم، فقال: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. أما الثانية بوب لها قائلا: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة، يعني خبر الواحد. وبالتأمل فيما ساقه رحمه الله من رد على هاتين الفرقتين يبدو أنه نتيجة لمحاورته لبعض أصحاب الفرقة الأولى التي ردت السنة بالكلية، أن بعضا منهم لما ناظره رجع إلى الحق واعترف بهذا، فقال فيما يحكيه عنه الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له: الحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرت إلى قبول الخبر وأنه لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله عز وجل، وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته. هذا رجل منصف باحث عن الحق هداه الله إليه، أما مناظراته ومحاوراته فيما للفرقة الثانية يظهر أنهم كانوا أكثر كما هو حالهم الآن وكثيرون، وهذا يستظهر من عبارات الإمام الشافعي التي يحكيها عنهم فيقول: ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد منهم وكلام الجماعة ولا ما أخبر به كلا، يعني هذا من كثرتهم. وقال هو وبعض من حضر معه، وقال قلت له ولبعض من حضر معه، وقال فقال جماعة ممن حضر معه منهم، يعني ما يأتون إلا هكذا في أكثر من ماذا؟ من محفل وأكثر من عدد. إذن ماذا تستفيد؟ مجتمعين، كلمني جماعة، متفرقين ومجتمعين. تفهم من هذا أو تظهر لك الصورة، وهي ضراوة المعارك العلمية التي خاضها الإمام الشافعي مع هؤلاء، ضراوة هذه ماذا؟ المعارك. وتظهر لك بسالته وقوة حجته وثباته على الحق بما قطع حجج المخالفين ورد شبههم انتصارا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورغبة في أن ينضر الله وجهه. يمكن أن نستخلص جملة من الأمور في الحوار الذي لو قرأتم

في الرسالة وفي جماع العلم واختلاف الحديث وغيرها أن الإمام الشافعي في مناظرته للفرقتين نستخلص أمورا. الأمر الأول أن الإمام الشافعي أثبت بالأدلة والبراهين القاطعة أن السلف من الصحب والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدهم أنهم على تثبيت الاحتجاج بالسنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص فيما يتعلق بتثبيت حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة وعلماء الدين، وأن القاعدة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وأدلة أهل السنة في هذا الباب هي أدلتهم في قبول خبر الواحد في جميع أبواب الدين، فمن أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة النبوية كلها. أطال رحمه الله في هذا الباب، أطال وأجاد رحمة الله تعالى عليه، وأخذ ذلك قسطا كبيرا من اهتمامه لمسيس الحاجة إليه وقصد تثبيت اتفاق السلف الصالح على الحجية المذكورة وعلى خبر الواحد خصوصا، وبيان أن مذاهب هذه الطوائف مذهب فاسد وباطل خارق لما عليه الحق المبين، فتصدى لذلك الخرق والشبه التي أثاروها ورد عليهم بعلم وعدل رحمه الله تعالى وغفر له. الثاني التأكيد والإيضاح بالحجة والبرهان، اللا تساهل مع تلكم الطوائف أيا كانت، لا تساهل معها في بثها التشكيك أو النيل من أصل عظيم له ارتباط وثيق بتحقيق الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كي لا يغتر بهم عامة الناس فينخدعوا فيما أثاروه من تشكيك حول السنة وحول خبر الواحد خصوصا. وأيضا مع هذا أراد أن ينفر عامة الناس، ينفرهم من الاغترار بهؤلاء وما يطرحونه، حيث قال بعد أن سرد الحجة أو الحجج في حجية خبر الواحد ومواقف الصحابة والتابعين وأئمة الدين، قال كلهم هؤلاء يثبت خبر واحد عن واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعله حجة، حمد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت معاني ما كتبت في صدري كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدا وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومذهبنا. يقول انظر إلى التحذير والتنذير، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. ما هو فقط أنه مفارق للسبيل، كذلك هو من ماذا؟ لتحذر من الوقوع في هذا.

ونقل عنهم أنهم قالوا وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل. إذن احذر، وأراد هذا التحذير. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت وانتدبت للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباههم. هذا الذي فعله الإمام رحمه الله. ثالث الفوائد: دحض شبه الطوائف الرافضة للاحتجاج بالسنة النبوية عموما وبخبر الواحد خصوصا. وهذا الدحض وتولي الرد هو من مهمات أهل العلم، هو من مهمات أهل العلم. ذلك أن الشبهة إذا لم تدحض بالحجة والبرهان فإنها تتغلغل شيئا فشيئا حتى تصبح في صورة أدلة. قال الإمام ابن تيمية في رده في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتج عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم. انتهى. فيجب أن يكون الرد مستوعبا بعلم وعدل. لهذا قال في رده على المنطقيين، أعني شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر أو يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. الرابع: أن التيار الخارق لسبيل أهل الإيمان من الصحب رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، أن هذا التيار الخالق لهذا السبيل في مسألة حجية خبر الواحد يبدو من كلام الإمام الشافعي أنه في زمنه كان تيارا قويا. فمن قوله في الرسالة: وقلت له في مناظرته: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، متعجبا منه. ولهذا مما يجب أن يعلم أن الذب عن الحق ودحد الباطل يجب أن تعلم أن قوة تيار المبطل وقوة شبهته يجب أن يقابلها قوة في الرد.

قوة في الرد والبيان. جاءت الصلاة. نعم، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة هذا الوجه ثم الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نتمم هذا المحور الثالث، وكان الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري الاحتجاج بالسنة النبوية، وذكرنا جملة من الأمور التي تستخلص مما دار بين الإمام الشافعي رحمه الله وهؤلاء المخالفين، ووقفنا عند النقطة الرابعة وهي أن التيار الخارق لهذا السبيل، سبيل أهل الإيمان، يبدو أنه في ذلكم العصر كان قويا كما يفهم من عبارة الإمام الشافعي وبعض عباراته، ونقلنا ذلك. ومما يجب أن يعلمه أهل السنة والإيمان الذابين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الرادين على المخالفين فيها أو لها، أن قوة تيار وشبهة المبطل يجب أن يقابلها قوة في الرد، قوة في الرد، وهذه القوة إنما تكون بأدلة وحجج وبراهين. ويظهر هذا فيما ذكره جماعة من أهل العلم. قال الإمام الدارمي في رده على الجهمية: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين عن كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا عنون له قائلا: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها، انتهى. هذه الأمور المستخلصة مما كان عليها الإمام الشافعي رحمه الله في موقفه من منكري الحجة، من منكري حجية السنة النبوية، وعلى هذا الأساس قام في الجواب عليهم وتفنيد ماذا؟ شبههم وبيان عواري قولهم رحمه الله.

0: وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم الخاتمة، أقول وبعد: فاعلم يا من ترغب في نجاة نفسه يوم العرض الأكبر، اعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الميزان، هي الميزان بين الحق والباطل، والهدى والرشاد، والغي والضلالة. فقد ثبت عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب أن الإمام ابن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، أي تعرض على سنته، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استيقن يا رعاك الله بما قاله الإمام أبو عثمان النيسابوري كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وتأمل قول الحافظ ابن حبان في مقدمة الصحيح: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد. فالمتعلقون بها أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وبما قاله الإمام ابن القيم في الصواعق، في الصواعق المرسلة: فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثاني.
3: تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا عن كتاب الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أعني كتابه الأدب والمعرفة.

مشهور بالأدب المفرد، وقد سبق فيما مضى في الدرس الأول أن تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام البخاري وذكر شيء من سيرته رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقلنا للمسألة الثانية، وهي الكلام على كتابه الأدب. تبينا ما تضمنه الكتاب من مسائل عدة، من حيث اسم الكتاب وتصانيف العلماء قبله، وكذلك منهجه وطريقته فيه، وعناية العلماء وطبعات الكتاب تكلمنا عليه فيما مضى. ونذكر بأن الكتاب من حيث تسميته له اسمان: اسم وهو اسم الشهرة، الأدب المفرد، وهذا حتى هذا الاسم المشهور به الكتاب تناقله العلماء فيما بينهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا شيخه العراقي وابن كثير وغيرهم. وأما اسم الكتاب العلمي فكما تقدم معنا أن اسمه الأدب، كتاب الأدب، وإنما قيل الأدب المفرد تمييزا له عن كتابه الذي في الجامع الصحيح. واليوم سنتحدث عن مسألة متعلقة بالمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي معنى الأدب وفضله ومكانته وعناية السلف به. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى ندرس إلى أبواب وأحاديث الكتاب بعون الله. فأقول: الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول، ويقال أدب فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب. وفي كتاب المطلع على أبواب المقنع قال: الأدب مصدر أدب الرجل إذا صار أديبا في خلق أو علم، انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، انتهى كلامه. ولذلك كان معناه في الاصطلاح يشمل التثقيف والتهذيب في العقل والشعور، فكما أن الطعام يغذي الأبدان فإن الأدب يغذي الوجدان. ولا ريب أن كلمة الأدب لا ريب أنها من المصطلحات التي دار حولها الجدل وتعددت وتباينت فيها الأنظار وتجاذبتها الأطراف، وما زالت موضع دراسة وبحث حتى يومنا هذا. وقد تتبع بعض الباحثين الأحوال التاريخية لإطلاق هذه الكلمة فوجدوها مرت بالأطوار الثانية. ففي الجاهلية وصدر الإسلام كان أول استعمال لها، يعني الأدب، في كلامهم شعرا ونثرا بمعنى الدعوة إلى الطعام، فإنهم يقولون: أدب القوم بأدبهم، أو يأدبهم أدبا إذا دعاهم إلى طعام يتخذه. كما اشتقوا كلمة المأدبة وهي الوليمة.
ذلك. وقد تحول هذا المعنى الحسي إلى معنى نفسي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة. وفي العصر الأموي ظلت لفظة الأدب بمعنى أو بالمعنى الخلقي والتهذيبي، ولكنها تحمل معنى آخر وهو معنى تعليمي. فقد ظهرت طائفة من المعلمين تسمى المؤدبين، كانوا يعلمون أولاد الخلفاء فيلقنونهم الشعر والخطبة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام لكلمة أدب أن تكون مقابلة لكلمة العلم الذي يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها. وأما في العصر العباسي فقد استفاض استعمال كلمة أدب، وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة إلى غير ذلك، فأطلقت على كل هذا وأنزلت منزلة الحقائق العرفية اصطلاحا. وبهذا المعنى نقل ابن خلدون عن الأدباء في حد الأدب أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ولا ريب أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة دلالات، فهي بحسب ما احتفت به من القرائن والمواقف. وقد يطلق الأدب أيضا ويقصد به كل ما يؤثر في النفس من نثر رائع وشعر جميل يراد به التعبير عن مكنون العواطف والضمائر وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي راق أنيق يطلق على الشعر والنثر الفني فحسب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. انتهى كلامه. ولا ريب أن هذه الكلمة وهي الأدب كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد. إنها تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه في جوارحه في حركاته وسكناته في هيئته ومظهره في قيامه وقعوده في حله وترحاله في معاملته في جميع شؤونه. وقد عرف العلماء الأدب اصطلاحا كما يأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال المناوي رحمه الله: الأدب رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس. وقيل هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وقيل غير ذلك. ولعل تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي استعمله العلماء وهو شائع، وهو تعريف جامع مانع. وقد عرفه كما مضى معنا بأنه استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق

بطرف من تعريف العلماء حول معنى الأدب. وأما عن فضله فيطول الحديث في حصره، وقد أولى السلف رحمهم الله اهتماما عظيما بهذا الشأن، فجدوا في طلبه ودعبوا في تحصيله، ونذكرها هنا طرفا من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وقال النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قوله واصفا حال كبار التابعين. ابن سيرين يصف حال كبار التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد بن النجار قال: سمعت الإمام مالك يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، وهو صغير تلبسه العمامة، وتقول لي حينما تبعثه إلى الدرس بحضور دروس العلماء، تقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه، قبل علمه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أيضا: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: روى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. وقال رويم ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويم أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي من الأدب. وهكذا كانت وصية سلفنا الصالح بتعاهد الأدب أكثر مما يتعاهد به العلم، بل جعلوه مقياسا ومعيارا يقاس به الناس عندهم. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به إلى خشية الله تبارك وتعالى. أنواع الأدب، والأدب 3 أنواع، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه.

الثالث صيانة إرادته، يعني صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك عليه يغضبك عليه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مكانته، وأنه رسول من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عين الأدب معه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. فكما وحد الله عز وجل بأنه يخضع ويذله، كذلك عليه أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، لكل واحد من الخلق مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص بهما، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل أدب، فللأكل آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللكلام آداب، بل وللسكون وللاستماع آداب. فما أجمل آداب الشريعة، وما أجمل أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بالسنة ولزوم الهدي النبوي، وما أجمل لزوم آداب الشريعة مع عباد الله عز وجل بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة له. والضابط في ذلك أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا هو الضابط، أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر، نور البصر. وبعده، فلا ريب أن الالتزام

بالأدب يحقق فوائد وثمار عديدة جليلة. ولسنا هاهنا في مقام شرح ذلك وبسطه، وإنما نشير إشارات فيها تذكير وفيها تنبيه. فمن ثمرات الأدب أنه يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه، ومن الثمرات أنه يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، ومن الثمرات أنه يجعل الإنسان يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، وكذلك يهذب الأخلاق ويصلح المعاملات ويصلح العادات، يجعل الإنسان يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله وغير ذلك. والحاصل أن الأدب والخلق منة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا فاحذر يا عبد الله يا رعاك الله من التهاون بشأن الأدب وإصلاح النفس، وأطرها على الحق أطرا. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، قال رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب في الباطن. ما أساء الأدب أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنا. وهذا الكلام قد أفاض في شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة الأدب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. وقال الإمام الخطيب البغدادي، قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها ويصطفوا عن أردلها وأدونها. انتهى كلامه. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وختاما: فمن رام لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، متضرعا إليه صادقا في الرجاء، مؤنبلا من الله جل وعلا. فهو لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة النبوية بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من الوسائل

0: المباركة والأسباب النافعة المعينة لاكتساب الآداب، ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة، يرتفع أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذه مقدمة مهمة بين يدي الكتاب، وهو كتاب عظيم جليل في الآداب النبوية. ننتقل الآن ونبدأ بعون الله بالباب الأول. اقرأ يا شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأدب. باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استفدته لزادني.
0: نعم، بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، والتسمية قد وردت في بعض النسخ في مطلع الباب الأول، فبدأ بباب ما جاء في قوله. عندنا كلمة باب في بعض النسخ، نحن نهتم بالنسخ بالذي نحتاجه منها. في باب، في نسخة باب في قول الله عز وجل، وفي نسخة باب في قوله تعالى، وفي نسخة باب قول الله تعالى، وفي نسخة باب ما جاء في قول الله في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري ابتدى كتابه بذكره لباب تضمن آية من كتاب الله، وهو ابتداء منه بالقرآن العظيم، ومراده ما جاء في تفسير الآية من عظم الوصاية بحق الوالدين. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتمل غالبا على فصول، ويقرأ بالتنوين باب وتركه باب كذا، تركه يكون على الإضافة، وبالتنوين على الابتداء، وبالوقف عليه باب، فيكون لا إعراب له، على سبيل التعداد للأبواب. أما الآية التي ذكرها الإمام البخاري فقد قال في شأنها البغوي في تفسيره: أي برا بهما وعطفا عليهما. معناه: وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، انتهى كلامه. وسيأتي الكلام على سبب نزولها عندما يورد الإمام البخاري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين

هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى هذا الحديث تخريجه. أخرجه بهذا الإسناد والمتن الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقته، وفي كتاب الأدب باب تبل الرحم ببليها. وأخرج المصنف في صحيحه الإمام البخاري في التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه المصنف أيضا في الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الإيمان من طريق الوليد ابن العيزار به نحوه. إذن هذا تخريج موجز للحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين لا نطيل في تخريجه، وإن كان في خارجهما فإن الحديث إن كان ظاهر إسناده الصحة فإننا نكتفي بذكر بعض مخرجيه مع ذكر من صححه، وإن كان فيه علة فإننا نفصل في علته ونبين الصحيح في ذلك بعون الله. رجال الإسناد ولطائف الإسناد: أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالس الحافظ الإمام الحجة ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. شعبة هو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، قال الحافظ ثقة حافظ متقن. والوليد بن العيزار هو ابن حريث العبد الكوفي ثقة، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس الكوفي ثقة مخضرم، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ عبد الله في الصحابة فإنه يعنى به من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد ما يأتي منها أنه من خماسيات المؤلف، من خماسيات المؤلف، ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه السماع حدثنا ثلاثة مواضع، وفيه السماع قال سمعت. ومنها من لطائف الإسناد أن فيه القول والسماع والسؤال، ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي، ومنها أن فيه قوله قال الوليد بن العيزار أخبرني تقديم وتأخير، تقديره حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي الوليد عن أبي عمرو الشيباني. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا الوليد فلم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. غريب الحديث ورواياته. حدثنا صاحب هذه الدار قال الحافظ كذا رواه شعبة مبهما، ورواه مالك بن مغول عن المصنف أو عند المصنف في الجهاد، وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد يعني في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد والجهاد عن الوليد فصرح باسم عبد الله، وكذا يعني صاحب الدار هو عبد الله.

المسعود. وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيبان، وأحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه. والدار المذكورة صاحب هذه الدار لعلها داره التي كانت بالكوفة، ونحن قلنا أن الإسناد ما بين كوفيين وبصريين. وكانت له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا دارا بالمدينة النبوية، قطنها الإمام مالك فيما بعد، اشتراها وقطنها، كانت له دار أيضا في المدينة النبوية. قوله وأومأ بيده، وفي نسخة وأشارة عندك في الكتاب أومأ، وفي نسخة وأشارة وهي التي في الصحيح، وفيها الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريف. قوله أي العمل أحب إلى الله، في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل، وكذا لأكثر الرواة. فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه، يعني يفهم باللازم عنه. ومعنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا، قاله ابن العربي. لكن هنا نشير إلى أن هذا القول أن المحبة صفة ثابتة، صفة. قال ومعنى المحبة من الله تعالى، هذا اللازم، هذا المعنى صحيح، لكن بعد إثبات الصفة تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثوابا. قوله قلت ثم عيب، قال الفاكهاني ينبغي أو يتعين أن لا ينون، أنت قرأتها بالتنوين، هي لا تنون، لا تقل أي، قال الفاكهاني ينبغي أو يتعين أن لا ينون، يعني أي، لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه صلى الله عليه وسلم، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا. وإنما يقول الفاتحان نبهت على هذا وإن كان هذا ظاهرا، لأني رأيت كثيرا من المحدثين أو الأكثر ممن رأيته ينونه ويصله بما بعده، وهو خطأ على ما تقرر، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة. قلت ثم أي هكذا، ولا يقول قلت ثم أي، يقول قلت ثم أي، انتهى كلامه. وحكى ابن الجوزي عن أبي محمد بن الخشاب النحوي المتوفى سنة 567 من الهجرة، وكان عارفا وعالما باللغة في زمانه، وهو من أعلم الناس بالعربية في زمانه، قال الجزم بتنوينه، جزم أنه ينون، قال لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرا، والمضاف إليه محذوفا لفظا، والتقدير ثم أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب، ولكنها تبنى إذا أضيفت، واستشكله وأنكره عليه الزجاج. إذن الصحيح أنها لا تنوين. قوله الصلاة على وقتها مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه، وفي بعض الروايات لوقتها، والمعنى واحد، لأن اللام تأتي بمعنى على، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض، كما في قوله تعالى يخرون للأذقان أي عليها، وقوله وتله للجبين أي على الجبين، أو هي اللام تكون لام التوقيت والتأخير، كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. وتحتمل الابتداء، أن تكون الابتداء، مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ابتداء زوالها. فإن اللام في الأسماء وما أشبهها تكون للتوقيت، أو قد تكون اللام ظرفية بمعنى في، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وقد اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب، وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. كل الرواة أو معظم الرواة عن شعبة رووا هذا

على وقته. وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. والصحيح رواية الأكثر عن شعبة، لأن هذا مما تفرد به، فتكون رواية على وقته هي الصحيحة. أما على أفضل وقتها فهي رواية ضعيفة. ومعلوم أن على تفيد الاستعلاء، يعني يمكن لكون لها وجه أفضل، بأن يستعل المؤمن في صلاته على الوقت فيقدمه على جميع أعماله ولا يقدم شيئا عليها. وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب، لأن أعظم الأدب الأدب مع الله تعالى، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق. قوله بر الوالدين بكسر الباء ضد العقوق، ومعناه الإحسان وتوفية الحقوق. البر معناه الإحسان وتوفية الحقوق. والبر نوعان: صلة ومعروف. والوالدان هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص. حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع بالجواب أو سمع الجواب. قوله ولو استزدته لزادني، أي طلبت منه الزيادة في السؤال. وزاد الترمذي قبل هذا: فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعند مسلم: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه ورفقا به لئلا يسأم. هذا ما يتعلق بألفاظ وروايات الحديث. نأتي الآن للكلام على مسائل وفوائد الحديث. المسألة الأولى: المراد بقوله أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال البدنية دون القلبية، لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق. وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث في رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فيؤخذ من هذا الحديث أنه أريد به الأعمال مطلقا، قلبية كانت أو بدنية. إذن المقصود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي الأعمال البدنية دون القلبية، لأن القلبية مقدمة وقد جاءت في حديث آخر ذكرناه آنفا. مسألة الثانية: جاءت الأحاديث مختلفة في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. كما مر معنا الصلاة لوقتها، إيمان بالله أفضل الأعمال، إيمان بالله جاء كذلك أيضا غير هذا من الأعمال، ففيها تقديم عمل على آخر الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه أجوبة بأنه أفضل الأعمال. الجواب الأول: أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق به. والجواب الثاني: كان الاختلاف باختلاف الأوقات، أي الأعمال أفضل الصدق جاء في بعض الأحاديث. أن الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة للقيام بها والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدق، ومع ذلك

ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. والجواب الثالث أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت منه وهي مرادة. وقد يقال أيضا إن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، فمثلا الإيمان بالله أفضل أعمال القلب، وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصر، كما جاء في الحديث لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، بأفضل أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فهذا يكون الذكر مقيد هنا بماذا؟ بعمل اللسان. والتعلم والتعليم أفضل الأعمال اللسان المتعدية، إذن الذكر اللسان أعمال اللسان القاصرة، وأعمال اللسان المتعدية التعليم العلم والتعليم. والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. المسألة الثالثة، دل الحديث على تعظيم بر الوالدين حيث قدمه على الجهاد، فأداهما محرم، والبر خلاف العقوق، فبرهما الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ومنه الإحسان إلى صديقهما، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقد ألف الناس في البر والصلة مصنفات عديدة، من أشهرها كتابان: الكتاب الأول للإمام عبد الله بن المبارك، له كتاب البر والصلة وهو مطبوع، والكتاب الثاني للإمام ابن الجوزي، كتاب البر والصلة وأيضا مطبوع. وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات. الفائدة الرابعة، عظم شأن الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأداءهن في أوقاتها المعلومة. الفائدة الخامسة والمسألة الخامسة، فيه فضيلة المبادرة إلى الصلاة في بداية الوقت، لأن صيغة أحب تقتضي المشاركة في الاستحباب ويحترز به عن آخر الوقت. وقد اختلف في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هل المقصود أول الوقت أو طيلة وقتها؟ قولان للعلماء. الأول قال به ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، قال في الحديث: أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. انتهى كلامه. والقول الثاني لابن دقيق العيد، إذ قال: ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. انتهى كلامه. والذي يظهر هو القول الأول، أن يبادر في أدائها في أول وقته، بداية وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها محرم، أو تأخيرها بدون عذر كذلك. ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، وهذا لا يمنع فضل الصلاة في وقتها، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها ومن جميع الأعمال. وفي الحديث أيضا جواز تكرار السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد، لقوله: ولو استزدته لزاده. وفيه تقديم الصلاة على البر، لأن الصلاة شكر لله، والبر شكر للوالدين، وشكر الله مقدم

0: على شكر الوالدين، موافقة لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. قال الإمام سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. انتهى كلامه. المسألة السابعة: فيه فضل الجهاد وعظيم منزلته. قال الإمام ابن دقيق العيد: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحده، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. المسألة الثامنة: الحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاثة المذكورة بأفضل الأعمال بعد الإيمان. ما هي هذه الأعمال الثلاثة مذكورة في الحديث؟ ما هي؟ الصلاة، ها، وبر الوالدين، ها، والجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال الثلاثة الحكمة من تخصيصها بأفضل الأعمال لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها فهو لا شك لغيرها من أمر الدين أشد تضييعا وأشد تهاونا واستخفافا. وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله تعالى أشد تضييعا. وكذلك الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعيني عليه. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، ولذلك خصت بأنها أفضل الأعمال. الفائدة التاسعة: فيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح. قوله: حدثني صاحب هذه الدار، أشار إليه ولم يذكر اسمه، بمعنى أن الإشارة تنزل منزلة التصريح. إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن غيره، المشار يعرف أن هذه الدار دار فلان، فالإشارة تعين على ذلك. الفائدة العاشرة: فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال، وتنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل، ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. المسألة الحادي عشر: فيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، لتكرار قول ثم أي ثم أي، سألوا عن عدة مسائل. جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه الصلاة والسلام عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. الثاني عشر: فيه إرشاد للطلبة والمتعلمين أن لا يكثروا من الأسئلة حتى يشقوا على شيوخهم وأساتذتهم المربين، وإرشاد كذلك للمربين أن يتقبلوا أسئلة التلاميذ بصدور رحبة ولو سئلوا مرارا ما دام لم يكن في ذلك مضيعة ولا مضرة. نكتفي بهذه الفوائد، ولعل في هذا القدر كفاية، ونقف هنا، نقف عند هذا الحديث، ونواصل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد.

0: بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون،

فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان، يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك، ولا تدعو إلى حزب، ولا إلى فرقة،

بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم الناصحين يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. من أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم، من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى

الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدعوة الناس هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم لو شخص واحد بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام يمثل الدعوة إلى الله عز وجل يراك المسلم وغير المسلم من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله كثير من المسلمين كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام عندهم التعامل الصادق بالإسلام عندهم الأمانة والنصح في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه هكذا الدعوة إلى الله ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال دعوة بالأعمال دعوة بالأخلاق والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى فينبغي نشر دين الإسلام نشر الخطب دروس محاضرات كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف

بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبين الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده، نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قل أنشدك الله يا حذيفة، عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف

عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، تخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم هم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه. العلماء الأكابر يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من حرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضح، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرزهم، خصوصا في الفتن، النوازل، الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

فيأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة، جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام، عياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر بل حتى نصح. ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. فبد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت، يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت، ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى لقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك

0: أن من أي كنت صادقا مخلصا الوجه، والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي

0: إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير. والسلام عليكم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن إمام الحافظ أبي داود بن سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تجدو وتربح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نقول تعليقا على هذين البيتين في مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم: الوجه الأول، بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان أصل عظيم، وهو وجوب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة ليستقيم لك الاعتقاد، ليستقيم لك الاعتقاد. وتضمن أيضا وخاصة البيت الشطر الثاني أو الشطر الثاني من البيت الأول التحذير من البدع والأهواء، وبضرورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيها الهدى والرشاد. الوجه الثاني، أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن أدلة الشرع دلت على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون ذلك على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: أمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات، لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق، فمن رام أن يجمع الناس على غير كلمة الحق فلن يجتمعوا، فلن يجتمعوا. ومن الأدلة، والأدلة كثيرة كما سبق، قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ترحمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث حديث الحاكم، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف، قال: إسناده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العربي الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد الأمور، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، وهو تنبيه في الحقيقة يتعلق بحقيقة الاعتصام الذي مضى: الاجتماع في أمر الدين وعلى أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل في علاه لم يطلق الأمر لنا بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق، كما أمرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحقيق هذا الاجتماع وانتظام الشتات إنما يكون بتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلف الأمة الصالح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارك: الاعتصام به نوعان، اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه، والثاني اعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في ذم التأويل، لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم، من لوازم هذه الاستقامة وهذا الاعتصام الحذر، كل الحذر من مشاقة سبيل المؤمنين، لأن هذه المشاقة منافية لهذا الاعتصام، منافية لهذا الاعتصام. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال الإمام القدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفتها بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، وقال رحمه الله أيضا كما في المجموع لابن قاسم: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وذكر آيات عدة في ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ثم قال: والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما متلازمتان أو متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله،
ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول.

كذلك في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية، قال فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع كما قلت تضمن أيضا التحذير في هذين البيتين، التحذير من البدع وأهلها، والنصوص بالتحذير من أهل البدع كثيرة كما أبنا عن ذلك في كتابنا تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة ومقالات سلف الأمة. من ذلك قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله في الجامع إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم، كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه قول كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة ليلة، والقصة طويلة في ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وعلق فيه طرفا من حديث كعب. قال الإمام البغوي رحمه الله فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير. لماذا هذا كله؟ لأن البدع بارك الله فيكم سبب الرئيس لنقض أصل الاعتصام بالوحيين، وهي منابذة لحقيقة الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، إلى أن قال وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. الرسل براء

ثمة كلام نفيس وبديع للإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهداية، ذكره في كتابه بدائع الفوائد في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر حول هذه الآية قال فيها 20 مسألة، جاء إلى المسألة 17 فقال: وهي أن الهداية هنا في قول اهدنا، أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، يعني أي الهدايات تطلب أنت؟ قال: فاعلم أن أنواع الهداية 4: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان، هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به. فهدي الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستماع، والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. من الذي هداه لهذا وهو في أول نزوله؟ ومراتب هدايته سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعتو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، إلى أن قال: ومن تأمل بعض هدايته سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، هذه الهداية تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه دلالة البيان والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه قال مستلزم

للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان، إلى أن قال النوع الرابع غاية هذه الهداية. هذا النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها أو أهلهما إليهما. قال الله تعالى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة من الأنواع الأربعة، الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فأنت تطلب من الله أن يهديك إلى هاتين الهدايتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويلحق بهذا أمر في غاية الأهمية، عرفت الحق صحيح؟ تطلب من الله جل وعلا بعد أن عرفته أن يعينك على القيام به، أليس كذلك؟ لكن هل قيامك بهذا دليل على هدايتك فيه؟ اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم أيضا في رسالته إلى بعض إخوانه، وذكر طرفا من ذلك في البدائع أيضا. قال العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه هذا العبد بين أمور لا ينفك عنها، لا يمكنك أن تنفك عنها. ما هي؟ قال أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية، يعني فعلها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، إلى أن يهديه الله إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها. أنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم، أليس كذلك؟ ثم اقتفيت فأنت أتيت الأمر على غير وجه هداية عن عم، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها إجمالا يعني دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليه في إليها قد هدي إليها فهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، شوف هذا الكلام، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في

0: سبت الطريق شيء. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. أنت تعلم بأنه يجب أن تلتزم اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقة السلف، أليس كذلك؟ علمت، فأنت هديت إلى الطريق، تحتاج إلى هداية في نفس الطريق. قال: والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ أنت تعلم أن الشام في جهة الشمال، أو أن اليمن في جهة الجنوب، أو العكس، جنوب المدينة يكون ماذا؟ إلى جهة اليمن، وشمالها إلى الشام مثلا، وكذا وكذا. لكن الطريق إلى الذهاب تعرف؟ كونك تعلم الجهة لا يعني أنك تعرف ماذا؟ الطريق. ولا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا بمقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون موضع كذا. فهذه هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور محتاج إلى أن يحصل أو أن تحصل له الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد الحق فيها أو باطل فيها محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وأن ينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه. كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب هداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا أمر دقيق في باب الهداية يجب أن ماذا؟ أن تعلمه. كم مضى؟ نصف. نأخذ شوية. طيب اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا، ولا تقل القرآن خلق فرحته فإن كلام الله بالأخذ يوضح.
0: نعم، هذه الأبيات الثلاث أو الثلاثة متعلقة بماذا؟ متعلقة بصفة الكلام لله عز وجل. يقول رحمه الله، والكلام عليها شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله وقل، أي أيها السني الذي تمسك بحبل الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام كما مضى، وقل في القرآن الكريم وفي كلام الله جل وعلا: غير مخلوق كلام مليكنا، أي قل ذلك معتقدا له، لأنه بذلك دان، أي اعتقد وأطاع وآمن الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء جمع تقي، وهو من قام بما أوجب الله جل وعلا عليه أمرا ونهيا، فهم اعتقدوا ذلك وأدانوا به وأفصحوا عنه، أي صرحوا به، بمعنى

0: يكتفوا بالاعتقاد به بل صحب ذلك منهم بيان وإظهار ودعوة إلى الحق ورد على الباطل وأهله. لماذا فعلوا هذا؟ لشدة الحاجة ومسيس الحاجة إلى ذلك بسبب ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن. ولا ناهية، لا ناهية ينهاك أيها السني ولا تكو مجزومة بحذف النون تخفيفا، ولا تكو في القرآن بالوقت قائلة. بعد أن قرر الحق لك وأبان ما يجب عليك من اعتقاد، رد على أهل الباطل من المبتدعة في هذا الباب وهم الواقفة، وهم فرقة من الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، فرقة من فرق الجهمية كما قال الإمام أحمد كما سيرد عنه. قال عبد الله بن الإمام أحمد سئل، أي سئل يريد أباه، عن الواقفة فقال: أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام أو يعرف بالكلام فهو جهمي، أي منهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. قال عبد الله: وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وما وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. إذن الواقفة هم فرقة من ماذا؟ من الجهمية. سبب ذلك خفاء أمرهم وما أثاروه من الشبه بدعوى الوقت، وهم في الحقيقة مشككة تأثروا بالجهمية، لذا وصفهم الناظم هنا بأنهم أتباع جهم. فرد عليهم أئمة السنة وحذروا منهم كما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. الجهم هو ابن صفوان رأس الضلالة والغواية، نسبت إليه مقالة الجهمية مع أنه أخذها من الجعد بن درهم لأنه تبناها ودافع عنها فنسبت إليه. قال شيخ الإسلام كما في الفتوى الحموية: أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل الصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي سلسلة الضلالة والكفر. قوله: وأسجح من السجح، وهو السهولة واللين، يقال خلق سجيح أي لين سهل، وكذا يقال في المشية: مشى فلان مشيا سجحا وسجيحا، ويقال مشية سجح أي سهلة، أي سهلة، والمعنى أنهم سهلوا وألانوا قلوبهم لهذا المعتقد الباطل فقالوا به مع بطلانه ومصادمته للحق والهدى. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، هكذا جاءت في أكثر نسخ النظم من الشريعة واللطيف لأبي حفص بن شاهين والسير والعلو، وفي نسخة ممسوخة مطبوعة عن دار طيبة بدل هذا قال ولا تقل القرآن ولا تقل القرآن نعم ولا تقل القرآن خلق قرآنه هكذا قرآنه فقول هذه النسخة ممسوخة لا تنظر إليها نعم وفي نسخة السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار قال ولا تقل القرآن خلق قراءة قراءة ولعل هذه أقرب والله أعلم ونصبها أو النصب في وضعه على الحال أو بنزع الخافض والمعنى لا تقل قراءة للقرآن مخلوقة لا ناهية وتقل فعل مجزوم وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين القرآن مبتدأ وخلق خبره بمعنى مخلوق وهذا فيه تأصيل ورد هذا البيت فيه تأصيل ورد رد على فرقة ضالة يقال لها اللفظية أولئك الواقفة وهنا إيش اللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي للقرآن مخلوقة منشأ ضلال اللفظية أيضا هو من اتباع الجهمية نفسها شبهتهم هي الشبهة عندهم هي الشبهة عند الجهمية أيضا جملة لفظي أو قراءتي للقرآن أو لفظي بالقرآن تحتمل أنه يريد يعني القائل تحتمل هذه اللفظة أنه يريد الملفوظ أو المقروء وهو القرآن ولا شك أن القرآن في اعتقاد أهل السنة غير مخلوق وتحتمل أنه يريد حركة اللسان والشفه والصوت الذي يخرج من ماذا؟ من القارئ أو من فم المرء فهذه اللسان والشفه وصوت المرء لا شك أنها مخلوقة فاللفظة محتملة اللفظة إيش؟ محتملة للمعنيين والإجمال في موطن التفصيل سبب للضلالة سبب عظيم من أسباب ماذا؟ الضلال وأكثر ما وقع فيه أهل الضلال بسبب استخدام الألفاظ المجملة ليوهم بذلك حقا وباطلا لذلك قال الإمام أحمد فيهم في اللفظية قال فيهم جهمية قال فيهم ماذا؟ جهمية قال الناظم فإن كلام الله أي القرآن الذي تتلوه باللفظ يوضح أي يكشف ويظهر ويبين فكلام الله جل وعلا ليس لفظا بلا معنى ولا معنى دون لفظ واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد المقصود وسيرد مزيد بيان بإذن الله في أمر اللفظية فيما يتعلق بهؤلاء أو بهذه الفرقة اللفظية نقف عند هذا الوجه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
2: وأشهد أن لا الدرس إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة الكلام حول هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة وذكرنا

أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وتكلمنا أيضا ما حصل بين الهجرتين من سجود كفار قريش، وذكرنا أيضا ما يتعلق بقصة الغرانيق. بقي الأمر الأخير من الأمور المتعلقة بالهجرة إلى الحبشة، وهو ما يتعلق بهجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى المسلمين قد ابتلوا بما ابتلوا به خرج أيضا مهاجرا قبل الحبشة، وقد أوذي رضي الله عنه وأرضاه، فخرج حتى إذا بلغ برك الغماد، وهي منطقة معروفة، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أو خارج الصحيح، قال بعد أن سار يوم أو يومين. ففي طريقه بعد أن سار اليوم أو اليومين لقيه رجل يقال له ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة كان سيدا لقومه، فلما رأى أبا بكر قال له يا أبا بكر أين تريد؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، وفي رواية خارج الصحيح أخرجوني قومي وآذوني وضيقوا علي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الكلمات نفسها هي التي قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض أهل العلم لعل هذه الكلمات إذا أرادوا أن يثنوا على رجل قد بلغ من الأخلاق الفاضلة يقال له هذه الكلمات. ثم قال له وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا سأحميك، أنا جار لك، يعني أنا الذي سأحميك، ما يتعرض لك أحد بأذى. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر الصديق إلى مكة، فطاف على أشراف قريش، طاف على الكفار والأشراف يقول لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون أو أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وفي رواية خارج الصحيح قال لهم يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قريش عندما رأت ذلك أنفذت هذا الجوار، يعني لمكانة ابن الدغنة، قالوا لك ذلك يا ابن الدغنة، فأمنوا أبا بكر الصديق، لكنهم اشترطوا شرطا على ابن الدغنة، قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، يعني نحن نقبل هذا أن تكون أنت جار له ولا نتعرض له بأذى، لكن إذا أراد أن يعبد ربه ويصلي ويقرأ القرآن لا يخرج، لا يعرض ذلك على الناس، لا يؤذينا، لا يستعلن بمعنى يرفع صوته ويخرج إلى فناء بيته أو يأتي إلى النساء والصبيان فيسمعون هذا، هذا المقصود بقوله لا يستعلن. فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، يخافون من أبي بكر الصديق. ابن الدغنة قال ذلك لأبي بكر، فطفق الصديق رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فافتنى مسجدا بفناء داره وخرج وكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتجمعون ويتزاحمون. لماذا؟ يعجبون وينظرون إليه، لأنه كان رضي الله عنه كما جاء في الرواية كان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى، وفي رواية

البخاري: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذا السبب الذي جعل النساء والصبيان يزدحمون ويتجمعون عند بيته وينظرون إلى هيئته وهو يصلي ويبكي ويقرأ القرآن. هذا الشيء أفزع أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ذلك، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني نحن نطالبك الآن يا ابن الدغنة بهذا الأمر، إما أن تبقى على الشرط الذي قد اشترطناه عليك وأن أبا بكر يبقى في داره ولا يخرج، أو انزع هذا الجوار، فلا نحب أن نخفرك في هذا الذمة أو في هذا الجوار، ما نحب أن يصير لك شيئا تكرهه منا. فقام ابن الدغنة فماذا؟ فقالوا له: فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. وفي رواية خارج الصحيح قالوا له: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق، وكانت له هيئة، ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. ابن الدغنة جاء إلى أبي بكر الصديق وقال له: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني أنت تعرف الشرط، قد اشترطت على أو اشترطوا علي شرطا فعرضته عليك فأنا وافقت وأنت وافقت، هذا المقصود عندما قال له: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلى أو أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني أنا ما أحب أن الناس والعرب يسمعون أن ذمتي أخفرت في رجل عقدت له، يعني كوني أجرتك فيقومون ويؤذوك وأنت جار لي، هذا صعب علي، فكن على الشرط حتى لا يحصل هذا. وفي رواية خارج الصحيح قال له: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. أبو بكر الصديق لما سمع الرجل يقول هذا الكلام فقال له في بعض الروايات خارج الصحيح: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. هذا خارج الصحيح، أن أبا بكر الصديق هو الذي قال: أنا سأرد عليك الجوار. فرد عليه الجوار ابن الدغنة أو أبو بكر الصديق، ثم قال ابن الدغنة: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. في الصحيح أبو بكر الصديق لما جاءه ابن الدغنة قال له: إني يعني تفعل هذا أو ترد علي الجوار، هو الذي طلب برد الجوار. فقال أبو بكر: إني أرد عليك أو إليك جوارك وأرضى بجوار الله. إذن أبو بكر الصديق هذا ما حصل له، كان يريد أن يهاجر إلى الحبشة، فلما وجده ابن الدغنة رده إلى مكة فبقي في مكة، ثم بعد ذلك رد عليه جواره فصار في مكة رضي الله عنه يعبد ربه. كذلك من الأمور المتعلقة في هجرة الصحابة إلى الحبشة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النصارى الذين كانوا مع النجاشي، لا سيما القسيسين

والرهبان. جاءت في رواية عن ابن عباس وصححها بعض أهل العلم، ذكرها الإمام الطبري أيضا في تفسيره، أن ابن عباس ذكر قصة الهجرة وما صنع جعفر بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وابن مسعود حينما ذهبوا إلى الحبشة، وكيف أن عمرو بن العاص لحقهم إلى هناك، وذكر القصة وما حصل مع النجاشي، إلى أن قال بعد ذلك رضي الله عنه: فهل تعرفون، يقول النجاشي لهم، هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ فقالوا نعم. فقال اقرأوا، فقرأوا عليه، وهنالك كان منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى، فعرفت كل ما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. فقال الله تعالى، قال الله تعالى ذكره: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن في هذا الأثر، أثر ابن عباس، أن هذه الآيات نزلت في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي حينما سمعوا القرآن وعرفوا أنه حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام حق، فبكوا وانحدرت دموعهم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية لم تنزل في هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الآية كما هو معروف من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي كانت قبل الهجرة. فبعض أهل العلم يقول هذا القول فيه نظر، بمعنى أن هذه الآية لم تنزل في النجاشي أو في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي، لأن قصة النجاشي كانت قبل الهجرة في الحبشة، والسورة مدنية، سورة المائدة نزلت بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل هي من آخر ما نزل في القرآن، من آخر ما نزل من القرآن. فبعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا إليه وسمعوا كلامه ورأوا صفاته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم من القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وبعض أهل العلم، هذا عجيب، يقول أن النجاشي هو الذي هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمات في الطريق، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هو من الأقوال الغريبة. النجاشي كما هو معروف مات في الحبشة، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن العلماء اختلفوا في صلاة الغائب، وإن كان الصحيح من كان حاله كحال النجاشي يصلى عليه، بمعنى أنه كان في دار كفر وما كان هناك من يصلي عليه. إذن هذه المسائل المتعلقة بالهجرة. نتطرق الآن إلى ما بعد الهجرة، وهو ما حصل من إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أخاه من الرضاعة، فقد رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، كما قد مر معنا من قبل عندما تكلمنا عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. حصل أن حمزة أسلم بسبب قصة ذكرها أهل السير والتأريخ في كتبهم، ومن أشهر من ذكرها ابن إسحاق عليه رحمة الله في كتابه السيرة النبوية، وذلك أن أبا جهل اعترض النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، قالوا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكلمه، فجاءت مولاه لعبد الله بن جدعان ورأت ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل، فأخبرت حمزة بما حصل، فحمزة أقبل متوشحا أي متقلدا قوسه، مستعدا للقتال وللنزال، وكان قد ماذا، قد رجع من قنص له. فلما جاء سأل عن أبي جهل أين هو، وكان حمزة في ذاك الوقت على دين قومه، فلما

بلغه الخبر جاءت له هذه المولاة هذه الأمة قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا فقد آذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره ففعل وفعل وهي تذكر له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل فغضب حمزة وخرج سريعا وأخذ سلاحه وذهب فدخل إلى يبحث عن أبي من عن أبي جهل يبحث عن أبي جهل قالوا أنه دخل المسجد فنظر في القوم فسأل عن أبي جهل ثم وجد أبا جهل ورفع القوس وضربه ضربة شجه بها شجة منكرة يعني أصابه ضربه بقوة فقامت الرجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال لهم أبو جهل اتركوه لأنهم لما رأوا الإصابة الشديدة المنكرة قالوا يا حمزة إلا قد صبأت يعني أنت أسلمت مع محمد ما يفعل هذا إلا وأنك أسلمت يا حمزة فقال نعم حمزة يقول لهم نعم وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق فوالله لا أنزع إلى أن ماذا قال أبو جهل اتركوه دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا ثم بقي حمزة على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه ولا شك أن الصحابة فرحوا بإسلام حمزة لا سيما وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كان فيه من القوة ومن الحكمة والشجاعة ما كان فيه من الفرح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب حمزة حبا شديدا ولهذا كان أشد عليه في غزوة أحد سيأتي معنا أشد ما كان عليه قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام هذه القصة مشهورة ومذكورة في كتب السير وهي لا تصح لا يوجد لها إسناد صحيح بل أن أشهر من ذكرها ابن إسحاق وقد ذكرها عن رجل من أسلم ثم قال ماذا ابن إسحاق قال حدثني رجل من أسلم أن أبا جهل ثم ذكر القصة فهي على جهالة الرجل ليست مسندة وليس لها إسناد صحيح إذا لا ندري ما هو سبب إسلام حمزة وكيف أسلم حمزة وإن كان أهل السير يذكرون أنه أسلم في السنة السادسة أو السابعة من البعثة وعمر بن الخطاب يقولون أسلم بعده بأيام يسيرة قيل أنها ثلاثة أيام إذن هذا هو إسلام حمزة هذا هو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه بعده بأيام يسيرة أسلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام عمر وكان يقول كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام قال فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه لهذا قال العلماء قوله اللهم أعز الإسلام أي قوه وانصره واجعله غالبا على الكفر وهذا ما حصل هذا ما حصل بإسلام عمر رضي الله عنه فقد قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر أي لما كان فيه من الجلد وفيه من القوة في أمر الله رضي الله عنه وأرضاه وجاء عند الطبراني وعند ابن أبي شيبة كان إسلام عمر عزا كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه وجاء في بعض الروايات يقول ابن مسعود ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه نعم عمر لا شك أنه حصل له قتال وسيأتي معنا ذكر هذا القتال حصل قتال شديد بين كفار قريش وبين عمر عندما علموا بإسلامه لكن لا يعني ذلك أن عمر لم يتأذى من كفار قريش بل تأذى وسيأتي معنا أنه لما هاجر سرا وخشي على نفسه لشدة

قريش ولشدة أذيتهم، مع أن عمر كما سيأتي معنا كان أيضا قبل إسلامه شديدا على المسلمين، شديدا على المسلمين، فقد جاء من حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو قد مر معنا حديثه والكلام حوله، هو ابن عم عمر بن الخطاب. إذن هذا سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخت عمر فاطمة. كان يقول لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني في صحيح البخاري، يعني أن عمر كان يؤذينا وكان يربطني ويوثقني بالحبال من أجل أني أسلمت. لهذا كما ذكرت لكم كان عمر شديدا قبل إسلامه، فكان يطبع النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه فأسلم، فلما أسلم قال ما زلنا أعزه منذ أن أسلم، أو منذ أسلم عمر، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو السبب أو ما هي قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الروايات كثيرة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر الروايات التي جاءت لا تصح، ضعيفة، وهناك من الروايات ما هي أقرب إلى التصحيح وقد صححها جمع من العلماء وقبلوها. فأقول جاء في كتاب السيرة لابن إسحاق وفي غيره أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة فوجد رجلا في الطريق، هذا هو أشهر الأسباب في إسلامه كيف أسلم عمر بن الخطاب. قالوا أنه خرج مرة فوجد رجل فقال إلى أين ابن الخطاب؟ قال إلى محمد، إلى محمد لقد بلغني كذا وكذا، وكان يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له، أو قال له هذا الرجل، أتذهب إلى محمد وقد دخل الإسلام إلى بيتك يا ابن الخطاب؟ قالوا أن هذا الرجل كان أراد أو كان يريد أن يصرف عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له إلى محمد وقد دخل الإسلام في بيتك؟ فقال وما ذاك؟ قال أختك فاطمة قد أسلمت أو صدأت مع محمد. قالوا فرجع غضبان فدخل عليها، وكان عندها خباب بن الأرت مع زوجها الذي هو سعيد ابن زيد، فدخل فاختبأوا رضي الله عنهم وكانوا يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما دخل خرجت له أخته فاطمة فقال لها ما الذي حصل؟ فاعترفت وقالت أسلمت، فضربها ضربة قوية حتى سال الدم، فلما رأت المرأة الدم بكت، ثم قالت له يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل، يعني قد أسلمت افعل ما شئت. فدخل ورأى شيئا من القرآن، صحيفة، فقال ما هذه؟ اعطوني حتى انظر فيها. فقالت لا انت رجل مشرك اغتسل. ثم قال في بعض الروايات قام فاغتسل، وفي بعض الروايات انه ماذا، يعني قالت له اخته لست من اهلها، اي لست من اهل هذه الصحيفة، انت لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه الا المطهرون. فقال فما زلت بها حتى أعطتني، يعني في رواية أنه اغتسل وفي رواية أنه بالقوة أخذها. قال فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني من سورة الحشر، وفي بعض الروايات من سورة الحديد، وفي بعض الروايات جاءت أنها من سورة طه. فقرأ عمر ثم ذهب وأسلم. هذه الرواية مشهورة وهي ضعيفة لا تصح، لا تصح. وفي بعض الروايات أن عمر كان عند البيت وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الآيات فتأثر بهذه القراءة فأسلم، وكانت من سورة الحاقة. قال فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، قال فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت هذا كاهن، فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقال فوقع الإسلام في قلبي فأسلمت. هذه قصة ثانية فيها أن عمر أو سبب إسلام عمر
كان عندما وقف أو قام خلف البيت أو عند النبي عليه السلام وهو يصلي فسمع هذه الآيات فأسلم. والرواية الثالثة في إسلامه أن عمر رضي الله عنه تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر هو زوجها في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه، يعني قبل أن يسلم، فقالت وكنا نلقى منه أذى وشدة علينا، يعني كان عمر قبل أن يسلم يؤذينا وكان شديدا علينا معشر المسلمين. فقالت يقول لي أو قال لي عمر إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني هل ستنطلقون وسترحلون؟ فقالت نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله، إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال لها عمر صحبكم الله، عمر يقول لهذه المرأة صحبكم الله. قالت المرأة ورأيت له رقة لم أكن أرها ثم انصرف، يعني تعجبت المرأة من كلام عمر ومن رقته وكأنه حزين عليهم. قالت ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا فقلت له يا أبا عبد الله، الآن المرأة تحكي لزوجها ما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة الأذى الذي كانوا يجدونه من عمر. يقول لها هذا يستحيل أن يسلم عمر الذي يؤذينا والذي ضيق علينا وشد علينا، لكن إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. قالت المرأة يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق وذكره ابن هشام في السيرة، حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقبل ذلك أيضا، وبعضهم أشار إلى أن فيه ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن هذه المرأة وهي صحابية رضي الله عنها، الراوي عنها هو ابنها عبد العزيز بن عبد الله بن عامر، قالوا فهذا الرجل لم نجد له جرحا ولم نجد كذلك تعديلا في كتب الجرح والتعديل، قد ذكره البخاري وذكره ابن أبي حاتم، لكن هو يقص القصة ويرويها عن أمه، وأمه هي التي تروي ما حصل لها مع ابن الخطاب، ولهذا قبلها كثير من أهل العلم. فالذي يظهر أن القصة هي أقرب القصص وأصح القصص أو أصح ما في الباب، الذي ماذا في الذي هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس تخرج رق قلبه وحزن عليهم، فكان هذا داعيا إلى الإسلام ثم أسلم. أما القصص التي قد ذكرناها آنفا هي ضعيفة شديدة الضعف، وإن كان أيضا أهل العلم يذكرونها وقد قبلها بعضهم، كالحافظ ابن حجر في فتح الباري قد ذكر أن سبب قصة أو سبب إسلام عمر هو ما حصل مع أخته في بيتها عندما ضربها وشج وجهها وأصابها، ثم قرأ ما في الصحيفة ثم ذهب إلى درار الأرقم ابن أبي الأرقم فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكبر الصحابة لإسلامه. على كل حال هذه قصة باختصار التي هي ماذا سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر حينما أسلم كان أيضا خائفا على نفسه، لأنه يعرف بطش قريش ويعرف ما تصنعه قريش. فبعد أن أسلم جاء في صحيح البخاري أنهم اعترضوا له وآذوه وأرادوا أن يضربوه، وقد حصل. فجاء من حديث ابن عمر قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، جاء إلى عمر وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وكان هذا الرجل العاص بن وائل من بني سهم وهم حلفاء لقبيلة عمر في الجاهلية. فقال له ما

بالك؟ يقول لعمر ما بالك يا عمر؟ فقال عمر زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. فقال العاص لا سبيل إليك، لا سبيل إليك. فأمن عمر بعد أن قال هذه الكلمة أمن. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، كما في البخاري، يعني تجمعوا من كل مكان وقد سال بهم الوادي لكثرتهم. ماذا يريدون؟ يريدون عمر، ويريدون أن يضربوه ويؤذوه، بل يقتلوه إذا استطاعوا، وماذا تمكنوا من ذلك. فلما خرج العاص ورأى الناس قد تجمعت قال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال لا سبيل إليه. فكر الناس، خرجوا الناس وتركوه، لأنهم وجدوا العاص بن وائل وهو على دينهم، يعني على الكفر، هو الذي يحمي عمر ويقول لهم ماذا؟ لا سبيل لكم. هذا كان في السنة السابعة من البعثة، وبعضهم يقول في السنة السادسة، والذي يظهر أن مس إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين. جاء أيضا في الرواية أن عمر أراد أن يظهر إسلامه، فبعد أن أسلم كما عند ابن إسحاق بإسناد حسن، بعد أن أسلم قال أي قريش أنقل للحديث، يعني من من الرجال من قبيلة قريش إذا أعطيناه خبرا ينشره وينقله بسرعة؟ فقالوا له جميل، جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه عمر فقال له يا جميل إني قد أسلمت. في بعض الروايات قال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني ما كلم عمر، مباشرة ذهب يركض ويجر الرداء حتى يبلغ الناس لشدة ما فيه من هذه الصفة وهو نقل الحديث. فخرج واتبعه عمر، فالرجل يمشي إلى المسجد وقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر كان خلفه. ماذا يقول عمر؟ يقول كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وثاروا إليه فما برح يقاتلهم، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم أو على رؤوسه، يعني أن كفار قريش ما تركوا ابن الخطاب، آذوه وضربوه وقاموا عليه، بل أرادوا قتله وسال بهم الوادي وهم ينتظرونه وهو في بيته وفي داره خائفا. إلا أن العاص بن وائل هو الذي كان له جار، لأنهم كما ذكرت لكم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. ثم بعد ذلك، بعد إسلام عمر، حصل أيضا من اشتداد، حصل من قوة الصحابة ومن خروجهم مع عمر، لأن عمر كان رجلا قويا. ثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم، حصل من كفار قريش أنهم غضبوا لإسلام عمر، ورأوا أن الإسلام يشتد وأن الناس يدخلون. فها هو عمر الذي كان شديدا على المسلمين وكان مع كفار قريش، إذا به يسلم ويدخل في دين الله ويصير مع المسلمين يحارب الكفار وينشر التوحيد ويتعلم هذا الدين، فأغضبهم ذلك، أغضبهم. فبعد ذلك ماذا حصل؟ جاءت المقاطعة. ما هي المقاطعة؟ كفار قريش اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم، وكانت المقاطعة في كل شيء. وباختصار أنا سأذكر قصة المقاطعة وما حصل فيها. هذه المقاطعة قالوا أنه لما بدأ الناس أو رأى المشركون اشتداد ماذا، عندما رأى المشركون أن المسلمين يدخلون في دين الله وأن محمدا كثر أتباعه، اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبيلته. لماذا؟ لأنهم يرون أن السبب هو محمد، ويرون أن قبيلته ستقف معه، ففكروا بأن يكتبوا صحيفة، هذه الصحيفة فيها مقاطعة لبني هاشم، لا نشتري منه

اجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر من بني عبد المطلب اجتمع ووقف، لكن هذه الوقفة وقفة حمية وليست وقفة من أجل الإيمان ومن أجل التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. فكتبوا الصحيفة وكتبوا عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. فلبث بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنين، 3 سنين وهم على هذه المقاطعة. اشتد عليهم البلاء واشتد عليهم الجهد وقطعوا عنهم الأسواق فلا يترك لهم طعاما، كان إذا قدم الطعام إلى مكة كانوا يقطعون عليهم ذلك، لا يتركون لهم شيء، كانوا يشترون ويتركون بني هاشم، وكذلك منعوهم من كل شيء. وهذا سببه إما أن تسلموا لنا محمدا فنقتله ونسفك دمه، وإلا سنبقى على هذه المقاطعة. أبو طالب كان حازما في هذا الموقف في الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا من شدة دفاعه كان إذا جاء الليل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اضطجع مكاني، تعال إلى فراشي ونم هنا، وتعال أنت يا فلان من بني أعمامه أو من بني أو أحد من بنيه من بني أبي طالب، فيقول له اضطجع على فراش محمد عليه الصلاة والسلام، فكان على هذا يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مر 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال أيضا من سواهم من قريش، يعني بسبب أنهم من قبيلة واحدة من بني هاشم، رأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا كذلك ببني هاشم، فاجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة من ذلك. الله عز وجل قالوا بعث على هذه الصحيفة التي علقوها في الكعبة كما جاء في بعض الروايات، أرسل عليها الأرضة، والأرضة هذه دابة صغيرة تأكل الأخشاب وتأكل الأوراق، قالوا أنها جاءت الأرضة وكانت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت، فأكلت هذه الصحيفة ولم تترك اسما لله إلا أكلته، يعني فقط أكلت الأسماء الموجودة التي هي لله مثل باسمك اللهم، فكانت تأكله. وأما المواثيق والعهود التي فيها الشرك والظلم وفيها قطيعة الرحم تركته وما أكلته. فأطلع الله عز وجل هذا الأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وما صنع الله بصحيفتهم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال له يا عم قد حصل كذا وكذا للصحيفة، فصدقه أبو طالب لأنه يعرف أن محمدا لا يكذب. فانطلق أبو طالب ومعه من معه من بني عبد المطلب حتى دخل على كفار قريش الذين قاطعوه، فأخبرهم بالخبر. قال لهم أبو طالب قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. فذهبوا وهم معجبين بالصحيفة، فلما وقفوا عليها وجدوا أن الصحيفة قد أكلتها. ففي بعض الروايات قال لهم أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، يعني سأنصفكم، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني، يعني أنا أعرفه صادق ما أعرفه أنه يكذب، أن الله قد فعل بصحيفتكم ما فعل ومحى كل اسم له سبحانه وتعالى، وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فلما رأوا ذلك ذهبوا فتأكدوا ففتحوا الصحيفة فوجدوا فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأت قريش الشيء الذي قاله أبو طالب فقالوا والله إن كان هذا

إلا سحرا من صاحبكم. يعني يا أبا طالب ما حصل في الصحيفة إنما هو من سحر محمد، فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم، واشتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. فبعد ذلك القوم الذين قد تعاهدوا من قبل واجتمعوا على أنهم رأوا أن بني هاشم قد أصابهم ما أصابهم وأنهم لن يرضوا بهذا، قاموا قومة رجل واحد فنقضوا هذا الكلام، فقاموا واعترضوا على هذه الصحيفة، فحصل أن وقفت هذه المقاطعة، وقفت هذه المقاطعة التي حصلت لبني هاشم في الشعب. هذه القصة مشهورة في كتب السير والتاريخ، وهي المعروفة بالمقاطعة التي حصلت في شعب بني هاشم، وكيف أن بني هاشم اجتمعوا لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، كافرهم ومسلمهم، كافرهم للحمية وأما مسلمهم للإيمان ولمقام النبوة رضي الله عنه وأرضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بخبر الصحيفة، فكانت آية ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أيده بها ربه سبحانه وتعالى. هذه القصة كل الأسانيد التي جاءت بها إنما هي مرسلة، فقد جاء من طريق الزهري، وجاء من طريق عروة، وجاء أيضا في إسناد ثالث من طريق عكرمة، وكل هؤلاء من التابعين. إذن هي ثلاث طرق مرسلة، ولا شك أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذه القصة لها أصل في صحيح البخاري. التفاصيل التي ذكرناها ليست موجودة في صحيح البخاري، لكن كون الكفار اجتمعوا وتقاسموا على الكفر وعلى المقاطعة، هذه أصلها موجود في صحيح البخاري. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد قدوم مكة قال عليه الصلاة والسلام: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال العلماء: هذا المقصود به عندما قال عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا على الكفر، أي حينما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وعلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: تقاسموا على الكفر. إذن الحافظ يقول أن البخاري ما صحت عنده القصة بهذا التفاصيل، لكن أصل القصة أنهم تقاسموا على الكفر وأجمعوا على قتل محمد وعلى المقاطعة، هذا ثابت، ولهذا اكتفى البخاري بإيراد هذا الثابت، وما ذكره أهل المغازي وأهل السير في كتبهم هو كالشرح لقوله عليه الصلاة والسلام: تقاسموا على الكفر. إذن القصة لها أصل، وحصلت هذه المقاطعة والاجتماع من قريش على الكفر وعلى البطش والقتل للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هي أيضا ثلاثة مراسيل، بعض أهل العلم يرى أنها تعتضد مرسل الزهري ومرسل، أو أربع مراسيل: مرسل أبي الأسود، ومرسل الزهري، ومرسل عروة، وعروة من كبار التابعين، ومرسل عكرمة. إذن هذه قصة الشعب باختصار. بعد هذا، بعد قصة الشعب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، فحدثت فيه مجاعة عظيمة حتى أن قريشا أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أو يسأله أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ أو نزلت الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا: كان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم العذاب، لكن ماذا؟ عادوا إلى الكفر، لم يسلموا، مع أن أبا سفيان جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فدعا النبي عليه

السلام وكشف عنهم العذاب لأنه نزلت بهم مجاعة شديدة، صاروا يأكلون الميتة ويأكلون الجلود. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فرفع عنهم أو كشف الله ما بهم من العذاب، لكن بقوا على كفرهم. قالوا هذا الدعاء الذي حصل، وهذا ثابت في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين، قالوا هذا حصل بعد قصة الشعب وحصلت في مكة لكفار قريش. وأما الدخان الذي هو آية من آيات الله الكبرى أو من علامات الساعة الكبرى، هذا أمر آخر، هذا سيكون في آخر الزمان وهي من العشر الكبرى. إذن هذا حصل لكفار قريش، قالوا بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب. بعد ذلك بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب، مكثت هذه المقاطعة 3 سنين، وفي بعض الروايات 2 سنين. خرج النبي عليه السلام وخرج أبو طالب، بعدها حصلت وفاة أبي طالب، وفي نفس العام أو في العام نفسه توفيت خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا بعد أن غادر بنو هاشم من ذلكم الشعب، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبة، أو قالوا ماذا، أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه أبي طالب، وهذا كان في آخر السنة العاشرة من المبعث، لأن المقاطعة ذكر العلماء أنها حصلت في السنة 7 واستمرت إلى 10. قالوا أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام، لما خرج من الشعب كان عمره 49 سنة. إذن خرج عليه الصلاة والسلام فمات عمه أبو طالب، وذلك في آخر السنة 10 من المبعث الذي كان يحوطه وكان يغضب له وكان ينصره، توفي. لهذا قريش، وقد ذكرت لكم هذا، كانت تحترمه، ولهذا حضروا عندما حضرته الوفاة، حضر صناديد قريش وحضر كبراءهم أبو جهل، وذكروا أيضا عبد الله بن أبي أمية، لكن كان حضورهم لماذا؟ كانوا يحرضون أبا طالب أن يبقى ويستمسك بدينه وألا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان يعرض الإسلام على أبي طالب، فيقول له قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. أبو طالب ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك، يعني لقلتها يا محمد، لقلت هذه الكلمة الذي تطالبني أن أقولها، لكني لا أريد أن تعيرني قريش. ولا شك أن هذا كلام من أبطل الباطل، أن يترك دين الحق من أجل أن يعيره فلان وفلان، أو من أجل هذا الدين الباطل الذي كانت عليه قريش. فأنزل الله عز وجل على نبيه، لأنه مات أبو طالب على الكفر ولم يقل هذه الكلمة، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إسلامه، فجاء في بعض الروايات أن العباس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجودا معه حينما مات أبو طالب، فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني قالوا أن العباس نظر إلى أبي طالب عند آخر رمق، حرك شفتيه، فقال يا ابن، يقول العباس للرسول يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أسمع. هذا الخبر لا يصح، ذكره ابن هشام في السيرة وذكره غيره، وهو لا شك ضعيف في إسناده ضعف، ومع ضعفه هو يخالف ما في الصحيحين أنه مات على الكفر وأن الله أنزل

إنك لا تهدي من أحببت، يخالف لما في الصحيحين. ومع مخالفته لما في الصحيحين أن العباس لم يكن قد أسلم في ذاك الوقت، فكيف يقول هذا الكلام؟ وعلى كل حال لا يصح هذا الحديث، وإن احتجت به الرافضة، وإن ألفوا المؤلفات فيه وفي إسلام أبي طالب. الرافضة لا قيمة بهم ولا قيمة لكلامهم، لأنهم يجعلون المسلم كافرا والكافر مسلما. فأبو بكر الصديق عندهم كافر، وعمر كافر، بل عمر عندهم أكفر من إبليس، وأبو طالب الذي مات على الكفر عندهم مسلم، وعندهم ماذا؟ يؤلفون المؤلفات في إثبات فضائله وإسلامه. بل إن أبا لؤلؤ المجوسي، وهو مجوسي، يعتقدونه أنه من خير عباد الله، ويسألون ربهم أن يحشروا معه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فهذا حال الرافضة، لا يعول بهم ولا يعول على كلامهم. الشاهد، هذا الحديث لا يصح الذي فيه أن العباس أخبر بأن أبا طالب قال تلكم الكلمة. أنا ذكرت لكم قديما أن أبا طالب كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يحب دينه، يحبه محبة طبيعية لأنه عمه، لكن لا يحب دينه. والدليل ما حصل في هذه القصة، لو كان يحب دين محمدا عليه الصلاة والسلام، لقال هذه الكلمة، لكن كان يحب محمدا ويحوطه وينصره ويدفع عنه ويغضب له، مع ذلك لم يسلم عندما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، في بعض الروايات كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب كما جاء في الرواية، أبى إلا أن يموت على إلا على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن توفي أبو طالب، وشاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت على كفره، ومات أيضا قبل الهجرة ب3 سنوات، مات قبل الهجرة ب3 سنوات، لأنه اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه، فما استطاع أن يصبر فصبر لمدة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن التقى بالمؤمنين أو بعد أن التقى بالأنصار وبايعوه على الإسلام. كذلك في العام نفسه توفيت خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان اختلف العلماء متى توفيت خديجة، هل هي قبل أبي طالب أو بعد أبي طالب، منهم من يقول بعد وكانت بعده بشهرين أو بشهر وخمسة أيام، وبعضهم قال غير ذلك، ومنهم من قال ماذا، أنها توفيت في رمضان. وعلى كل حال أن توفي أبو طالب وتوفيت خديجة في العام نفسه، ولا شك أن أبا طالب كان درعا حصينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك خديجة وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها النبي عليه الصلاة والسلام عند الشدائد. ولهذا العلماء لما يذكرون هذا العام يسمونه عام الحزن، وإن كان ما جاء ما يدل على هذه التسمية، لكن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على موت خديجة، وكذلك لموت أبي طالب على الكفر، كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أبو طالب، لكن أبى الله إلا أن يموت على كفره. لهذا جاء في بعض الروايات، وإن كان فيه إرسال وبعضهم حسنه، أنه قال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذا وإن كان فيه إرسال إلا أنه مرسل حسن. هذا دليل على أن الشدة والضيق الذي حصل للنبي عليه السلام إنما اشتد بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام

بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. سودة بنت زمعة هي من قريش، وهي رضي الله عنها الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحيح هي بعد عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا وسأذكر الرواية عقد على عائشة وعقد بعد ذلك على سودة، يعني كانت امرأة واحدة كما سيأتي معنا وهي خولة بنت عثمان، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام تخطب له عائشة وتخطب له كذلك سودة، فخطبت عائشة فوافق الصديق وعقد عليها النبي عليه السلام، ثم عقد على سودة ودخل بها، أما عائشة لم يدخل بها إلا في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك، بعد أن ماتت خديجة تزوج بسودة بنت أو بنت زمعة، تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة كانت آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكرام ابن عمرو، ثم بعد ذلك أسلم معها وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، سودة مع زوجها السكران. قالوا أن زوجها السكران بن عمرو مات بأرض الحبشة، فلما انتهت عدتها وحلت خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن عقد على عائشة كما سنذكر الرواية، وكان هذا في السنة العاشرة، ودخل بها بمكة بعد موت خديجة. إذن سودة بنت زمعة رضي الله عنها جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خولة، أرسل خولة بنت حكيم وهي امرأة عثمان بن مضعون، ذهبت وقالت له وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألا تتزوج، تقول له بعد أن ماتت خديجة ألا تتزوج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فذهبت هذه المرأة خولة بنت حكيم فدخلت بيت أبي بكر الصديق، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها، تقول لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: ارجعي إليه فقولي له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخولة: ارجعي إليه، أي ارجعي إلى أبي بكر الصديق، فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت له ذلك، فقال أبو بكر: انتظري. وخرج، فقالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر الصديق. يعني عائشة قد ذكرها مطعم بن عدي يريد أن يزوجها أو يريدها لابنه، كان يريدها لابنه، فأبو بكر يرى أن مطعم بن عدي قد أعطاها ماذا؟ قد أعطاه أبو بكر شيئا من قد وعده بذلك. فقام أبو بكر الصديق ودخل على مطعم بن عدي وكانت عنده امرأته، فقالت هذه المرأة وهي تخاطب أبو بكر الصديق: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. المرأة هذه زوجة المطعم بن عدي تقول له: يا أبا بكر، تقول له: يا أبا بكر، ابننا

زوج ابنتك عائشة لعلك تدخله في هذا الدين الذي أنت عليه أنت وصاحبك محمد. فأبو بكر تعجب من هذا الكلام فنظر إلى الرجل، ما خاطب المرأة، نظر إلى الرجل مطعم بن عدي فقال: أقول هذه تقول؟ يعني هل أنت على ما عليه هذه المرأة زوجتك وتقول بهذا القول؟ فقال مطعم: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وتركه، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. أبو بكر لما ذهب إلى المطعم كان لأنه قد وعده، لكن لما رأى هذا الكلام من المرأة ورأى هذا الكلام من مطعم خرج من عندهم وذهب في نفسه ما كان قد وعدهم، يعني يقول خلاص انتهت القضية وهؤلاء لا يستحقون عائشة وكلامهم أيضا ماذا لا قيمة له، فلا زواج ولا وعد لهم. فرجع وقال لخوله: ادعي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعته فزوجها إياه. وعائشة كان عمرها في ذاك الوقت كانت يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت هذه خولة فدخلت على سودة بنت جمعة. إذن من الذي حصل الزواج قبل بعد خديجة؟ حصل لعائشة، لأنه بعد أن وافق وتم العقد ذهبت خولة تذكر لسودة بن جمعة ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. تقول خولة: ثم خرجت فدخلت على سودة بنت جمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت ادخلي إلى أبي. يعني أنا تقول سودة ودي أن يحصل هذا، فأنا لا أعارض وأفرح أن يكون النبي عليه السلام هو زوجي، لكن ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. أبوها كان شيخا كبيرا، كان كبيرا، وكان في ذاك الوقت وقت الحج وقد تخلف عن الحج. فدخلت عليه خولة فحيته بتحية الجاهلية فقال: من هذه؟ قالوا له خولة، أو قالت خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم. يقول هذا الرجل: كفء كريم، يعني محمد أهل لذلك وهو كريم. فقال: ماذا تقول صاحبتك؟ ماذا تقول صاحبتك؟ يعني يقول لخولة: ما هو رأي صاحبتك السودة الذي هي بنته؟ قال: لا تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فدخلت سودة على أبيها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة وكان في الحج، يعني بعد أن تم الزواج جاء أخوها وهو عبد بن زمعة وكان في الحج. فلما بلغه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أخته سودة وكان كافرا، جعل يحثي على رأسه التراب، يعني كأنه يتندم ويغضب لذلك. فظل يفعل ما يفعله الجاهليون من أخذ التراب على الرأس والذكر بالويل. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه تندم أشد الندم، فكان يقول بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. إذا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة، وكانت أيضا هذه المرأة رضي الله عنها من خيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر العلماء الشيء الكثير من فضائلها، من ذلكم أن عائشة كما جاء في صحيح مسلم كانت تقول: ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها ليست سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. يعني عائشة تقول: ما تمنيت أن أكون مثل امرأة وأن أدخل في مسلاخها، المسلاخ بمعنى الجلد، يعني أتمنى أن أكون أنا هي، لكن فيها شيء من الحدة، ولكن أخلاقها وكريم صفاتها، وكذلك وصفتها بقوة الله، ماذا يعني وصفتها بالأخلاق الحميدة وتمنت أن تكون مثلها. ولهذا ذكروا أن من

0: قواصي سودة، ومن الأشياء الطيبة التي صنعتها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام التي هي عائشة، تقربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى رسول الله، وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أنها لما سمعت قول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن الرسول لما حج بنسائه حجة الوداع وحج كل النساء معه، قال لهم هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط لكم، ثم تبقين في بيوتكم في بيوتكن، لا تخرجن إلى الحج في زمني وفي حياتي. سودة بنت زمعة كانت تقول فكن كلهن يحججن، يعني بعد موت الرسول كل النساء حجوا إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا وما ذلك إلا لشدة اتباعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعته يقول هذه ثم ظهور الحصر أو الحصر. إذن هذه سودة، وهذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن تزوج سودة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف، وهذا إن شاء الله أو خرج إلى الطائف، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب حصل له من الأذية، فأراد أن يخرج إلى الطائف، لأن قريش نالت منه بعد أن مات أبي طالب، بعد أن مات أبو طالب نالت منه من الأذى ما لم تكن قد نالت منه من قبل، فخرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف. هذا بإذن الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: إلى يوم الدين أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها صدق والإخلاص، وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك أتقدم الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر

0: قيمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة. فاسمه محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة والسيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وفي أسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية، وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالم معروف بعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة، ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: الملك الحق المبين ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده.
1: نعم، نعم، هذه المقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ومن محاسن هذا المؤلف أن اجتمع عليه عالمان إمامان جليلان، وهما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي قدم لهذا الكتاب، وأيضا الذي ألفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ففي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب، يقول رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كان ذكر قد يعني إن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله، يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة.

بين هذه العقيدة، عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة، يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم، الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره، لو جدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل الربوبية. لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية بحيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول وآخر أيضا ستجد أن هناك، أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبهه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين: تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الناس فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه، ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله،
أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر، لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم، وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا، ولكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر. يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت. هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها، والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا، فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب. المطلوب منك هو الإيمان، فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا. ولكن لما تعلم باب القدر وأن كل شيء بقدر، وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي إذا علمت هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا، فمن أدى ذلك كان من تقدير الله وما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله، وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه. كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا هذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها، لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانه. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، ذات الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في

يعني في ديننا أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان. هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة يقال عقد الحبل يعقده عقدا، عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن الكلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة. في سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد، يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده، ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا لو قلنا سيارة أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات الاعتقاد الجازم.

خسارة في باب عقيدة صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا، دفع صوت التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بالمطالب الإلهية هي الإيمان بالله، المقصود بالمطالب الإلهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره من يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب أيضا هناك تعريف أوضح من هذا، لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذن تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة نصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه العقيدة، هذه هي العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة، العقيدة هذه يقينية محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو توفي سنة 327 هجرية، هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم إذا كان الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد، التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون، فتجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به، توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية.

هذه الأمور الثلاث. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث حديث جبريل عليه السلام حديث عمر مشهور قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبيته وألوهيته أسماء صفاته. نعم، والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لما؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن سم إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم بمسمى التوحيد مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله أو مراد به الربوبية الألوهية أسماء الصفات أو مراد به الألوهية، فما ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟ من يجيب؟ تفضل. مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد مثلا التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني نعم. جميل. طيب عرف للحج أي أعظم أجزاء الحج ما هو أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد من باب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد مثل إيش؟ أنا ذكرت ها التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندى. جميل. توحيد للبخاري صحيح؟ شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد أين؟ ضمن الصحيح. جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد. نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل نكتفي بس. أصول الدين ومن سميت علم العقيدة أصول الدين. أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك يقوم على عقيدة التوحيد ويقوم على يعني هذه العقيدة، وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإيمان، فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين

أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم. جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب، أيضا من مسميات العقيدة السنة. السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وصول السنة الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم أيضا، عفوا الإمام أحمد، عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أحسن. جميل. السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا مسميات العقيدة الشريعة، الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد والعقيدة. من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى، أو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة التي يعني شرعت لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى. هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل، ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة، فهذه متعلقة بالفقه، من الأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة، شرع لكم، واضح، لأن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة، وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة، شريعة للأجري، وأيضا الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخالص، وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان من مسميات العقيدة الإيمان، و مثل ايش من المؤلفات تحت مسمى الايمان العقيده؟ الايمان

البخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإمام ابن أبي شيبة جميل، والإمام لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإمام ابن مندة، هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم، هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة، السنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة فهي مأخوذة هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة، الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم المجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من الفرق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة، فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماء السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لها أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، تقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيك. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف. كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه السلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه السلام ورسول الله، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة، فهي معرضة للوعيد، وهذا الحديث تمر كما رويت، حديث وعيد، نعم، يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا، ليس هذا مراده، ولكن هذه حديث وعيد.

يقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله بن مبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون وأنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأت من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو متبع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد وهو الذي شد عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر، ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، ماذا كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان، قال عبد الله بن مبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا، قال وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك من الجماعة، قال محمد بن ثابت والحسين بن واقد وأبو حمزة السكري، قال أحمد بن شبويه. لماذا ابن مبارك وصفهم بهذا الوصف؟ قال ليس فيهم شيء من الإرجاء، كان الإرجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الإرجاء فكانوا هم الجماعة. وهكذا في كل زمان من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل، نعم، سئل إسحاق بن راهويه قيل له يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل، يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه، قال إسحاق ثم سأل، قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة، قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالم منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق، قال صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي، يقول لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل جماعات بعض الجماعات الموجودة اليوم كثير.

0: لكن جهال بالدين وعندهم بدع ثم ينتسب لها لهم يقول أنا مع الجماعة، لا خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدرس القرآن تدرس السنة وتحرص على فهم السلف وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين إلا الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزومه يعني هذا الطريق. من مسميات أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف لو تعذروني في أربع دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين، باعتبار الزمان. زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج، باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة لله الحمد، هناك من يعتقدها لله الحمد وتدرس لله الحمد، وفي هذا البلد المبارك لله الحمد تدرس في المدارس هذه العقيدة طيبة، كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة الحمد تدرس، وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها. فهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله قال ومن هم هؤلاء السلف، قال ومن هم هؤلاء السلف، ثم قال أجاب قال هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال سأل سؤالا آخر قال وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل لهذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حجية السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد فاتح شهر جماد الأولى عام 46 هجرية بمسجد سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله

0: سبحانه وتعالى.
1: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك إن شاء الله، ضمن برنامج فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية، حول برنامج مكانة السنة النبوية. وعنوان هذا اللقاء عن حجية السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، فجزاهم الله خيرا على اختيار هذه البرامج النافعة والمفيدة. والحاجة ماسة إلى تذكير الأمة بها. وبعد، فأقول اعلم وفقك الله لهداه أنه لم يكن بين المسلمين اختلاف في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في فرض اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن ذلك من الأمور الثابتة المعلومة لديهم من دين الإسلام بالضرورة. وكان من أوائل الفتن التي حلت بأمة الإسلام مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه. ومن هنا بدأ السؤال والبحث عن الرجال والتفتيش عن أحوالهم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قول ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهو أخرجه مسلم كما قلت في المقدمة، وهو صحيح عن الإمام محمد بن سيرين. وفي الباب آثار أخر. ثم ظهرت بعض الفرق حين ذلك كالخوارج، ثم القدرية والرافضة وغيرهم، وتكاثرت هذه الفرق بعد انقضاء المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها، وهكذا تناثر وتطاير شرع هذه الفرق في أماكن شتى، وأحدثت فتنا عظيمة بين أهل الإسلام في أقطار الأرض. وإن مما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاما له ومحذرا في حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب

ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الحديث إلى آخره. أخرجه الأئمة أبو داود واللفظ له وأحمد وابن نصر في السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل وقال إسناده صحيح وهو كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح هذا المعنى، يعني الوارد في حديث المقدام، هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده، انتهى، أي حصل ووقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ومن أمثلة هذا ما أخرجه الحافظ الحاكم في المستدرك من طريق الإمام الثوري رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما هما صلاتان العصر والفجر، وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وقتل، انتهى الأثر. وصححه على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي، قلت وإسناده صحيح. فحذر رضي الله عنه حذيفة من هاتين الفرقتين اللتين تقولان الضلالة وتلفظان بها، الأولى تتهم سلف الأمة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات، أي قالوا بفرضية ماذا؟ الخمس صلوات، وإنما هما صلاتان. والفرقة الأخرى الذين قالوا إن الإيمان كلام مجرد النطق ولو لم يصاحبه ماذا؟ تصديق وإن قتل وإن زنى، نعوذ بالله من هؤلاء. ولما كان أمر خطر البدع كما ذكرت باختصار جاءت هذه المحاضرة في محاور ثلاثة. المحور الأول بيان مختصر عن مكانة السنة النبوية الغراء وحفظ الله تعالى لها. المحور الثاني حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين. المحور الثالث الإمام الشافعي وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. أما المحور الأول وهو البيان المختصر عن مكانة السنة النبوية وحفظ الله لها، بيّن الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له فقال أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولفظ الناس يشمل الثقلين، إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وجعله موضع الإبانة منه أو عنه، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين

للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معانيه من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأزكاها وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلام الإمام رحمه الله. ومن هنا أقول وبناء على ما سبق إن السنة النبوية المباركة هي صنو القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم قاموا بجهد عظيم كبير لجمع أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحفظها وصيانتها من أن يدخل عليها مضل، فإن فعل فهم الذابون عن سنته صلى الله عليه وسلم. ضربوا بذلك أروع الأمثلة في بذل النفس والنفيس حفاظا وصيانة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحصيت هذه السنة إحصاء دقيقا ودونت بأدق ما يكون من التدوين. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها الله جل وعلا لحفظ ذكره وحفظ بيان ذكره، وارتبطت هذه السنة الغراء بكتاب الله جل وعلا وعز ارتباطا وثيقا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على محمد سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، فبلغ البلاغ الكامل الشامل التام صلى الله عليه وسلم وعليه. فالفصل بين القرآن والسنة المطهرة فصل غير ممكن أبدا، فكل محاولة وتشكيك وعبث وتشغيب

يقوم به أهل الأهواء والبدع للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي ضربة لازب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. ومن رد السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرد الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسند الحافظ الحاسمي في الاعتبار عن العلامة إبراهيم بن سعد الكسائي أنه قال: المذهب في ذلك، أي القول المختار، يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أن هذه السنة المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر جملة من الآيات أيضا المذكورة فيها القرآن أو الكتاب والحكمة، ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض، أي أنه مفروض، إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا، أي لما جاء به النص في الكتاب والسنة، لما وصفنا من أن الله عز وجل جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قارن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة المباركة حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه العزيز، ذلك أن الذكر يشملهما معا. يقول الله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر
الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله تعالى بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه من كتابه النبذ. وروى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، انتهى الحديث. قال الحافظ الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، انتهى كلامه رحمه الله. المحور الثاني في أدلة حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين، والمراد بأبواب الدين هنا ما كان عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين. أقول إن الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أبواب الدين جميعا، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، الأخذ بما ثبت واجب حتم لا مناص لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أن يطبق ذلك ويلتزمه. والنصوص في الوحيين التي تحث وتأمر وتحذر من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله من رواية ابنه عبد الله: ذكر الله تعالى طاعة رسوله في القرآن في غير موضع. ثم ساق الإمام عبد الله الآيات في ذلك. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو، أي الإمام أحمد جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله

وطاعته طاعة الله. يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ محمد بن علي الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي أنه قال الأسوة في هذه الآية، قال الأسوة، الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه أقول إن السنة النبوية قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت القول بحجيتها وفرضيتها، فمن ذلك أذكر أولا بعضا من نصوص القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحانه بنفسه، يعني في هذه الآية أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. انتهى كلامه رحمه الله، وذكر نحوه في الصواعق المرسلة أيضا. من الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق: وجه الاستدلال أن الله أو أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع بحمد الله. انتهى على أن السنة الثابتة تفيد علما قاطعا. وقال العلامة الشاطبي في الموافقات بعد أن ذكر هذه الآية، قال: قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن الله أمر بطاعة رسوله في مواطن كثيرة، وتكراره الفعل أطيعوا وتكراره الفعل يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته صلى الله عليه وسلم. انتهى. ثالث الأدلة قول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله

له بحفظه، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو، والسهو من الرواة، ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله، لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه، وهذا من أعظم الباطل. انتهى. من الأدلة أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن القيم أيضا: هذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. انتهى كلامه رحمه الله. وغيرها من النصوص كثير. ثانيا من نصوص ماذا؟ من نصوص السنة النبوية المباركة، وهي أيضا كثيرة، أذكر بعضا منها. أولا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل، لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ظاهر. ثانيا من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام البخاري تحت باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد تحته أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذكر أيضا حديث جابر تحته عقب حديث أبي هريرة. واستمع إلى حديث جابر هذا، قال رضي الله عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله، والكلام عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثله

كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها، يعني فسروها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس. قال الحافظ العيني في العمدة: فرق بتشديد الراء بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماض، كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره، بسكون الراء وبتنوين القاف. فرق بمعنى فارق بين المطيع والعاصي، انتهى. قال الحافظ ابن حجر: كلاهما، أي كلا الضبطين متجه. كلاهما ماذا؟ متجه. ثالث الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في الثلاثة النفر الذين أتوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا أزواجه عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، إلى آخره، يعني قيام الليل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: فما بال أقوام يقولون، أو ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: من علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقادي أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن معذورا بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتابه الفرقان معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال: أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. انتهى كلامه رحمه الله. رابع الأدلة الحديث الذي يحفظه كثير من المسلمين، ونص عليه جماعة من أهل العلم على أنه من المتابعين

متواتر حديث قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث وله ألفاظ عديدة. قال الإمام الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن أسند حديثا لابن مسعود في حديث نضر الله امرأ سمع مقالة منا الحديث، قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه. فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، هذا الذي يبلغ عنه. انتهى كلامه رحمه الله. قال البيهقي في الدلائل: لولا ثبوت الحجة بالخبر، يعني بالسنة عموما، لولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم أسند حديث ابن مسعود في الباب ونقل كلام الإمام الشافعي آنفا. خامس الأدلة من السنة حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف. وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، قال محذرا ومنبها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث العظيم، قال: في هذا الحديث، يعني في حديث العرباض، علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ليس العلماء فقط، جميع المسلمين يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها أو جهله. انتهى كلامه. ثم سرد حقائق كبرى تتعلق بفقه هذا الحديث العظيم الذي يجب إدراك معانيه وفقهه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر حديث العرباض هذا، قال: ففي هذا الحديث أمر المسلمين، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي التي نهى عنها ما خالف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر ليس فقط لأصحابه في وقته، بل هو عام للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وغير

كثير من نصوص السنة. أما الإجماع فأقول إن المتتبع لتصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعرفهم لأحكام الدين لأجل العمل بما جاء وثبت يجد أنهم إذا وجدوا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملوا بها واعتقدوها وأفتوا بها ودعوا الناس إليها، بل لم يستجيزوا مخالفتها ولا إغفالها ولا اطراحها. هذا هو مسلك الصحب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا سلك من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين والملة في القرون المفضلة. لذا أقول أجمعت أمة الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين العظام وأئمة الإسلام المجتهدين وسائر علماء الملة والدين الثابتين على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على حجية السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجوب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والتحاكم إليها وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب الحياة، في كل جوانب حياة المسلمين، في جميع أمور دينهم ودنياهم، ولم يماري في هذه الحقيقة الساطعة الناصعة إلا من لا حظ له في الهدى والرشاد، وهم نفر لا يعتد بهم لخروجهم عن إجماع الأمة من الخوارج والروافض ومن أحيا مذهبهم من دعاة الإلحاد في عصرنا الحالي، ممن شاق سبيل المؤمنين وخرج عن صراط الله المستقيم. وأنقل عشرة نقول عن أهل العلم في هذا الإجماع المحكي. قال أولا، قال الإمام الشافعي في الرسالة: إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره، ما لهم عذر في ماذا؟ في عدم الاتباع. ونقل الإمام ابن القيم عن الإمام الشافعي في مواطن من كتبه في إعلام الموقعين وفي الصواعق وفي الروح وفي المدارج وفي غيرها أن الإمام الشافعي قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال في جماع العلم، أعني الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل في أن الله تعالى فرض اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. ثم قال: وذلك بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول

بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وأن الله فرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرضه واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة، يعني إلا خالف في هذا، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. انتهى كلامه. من هؤلاء الأئمة الإمام أبو العباس بن سريج البغدادي فقيه العراقين، فيما نقل عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنه أنه قال: قد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، زمان ابن سريج، وابن سريج توفي سنة 600 من الهجرة، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله تعالى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته، التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر. انتهى كلامه رحمه الله. من هؤلاء ثالث النقول قول الحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام، ومنه أنه قال: برهان آخر أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألون، ما يسألون عن رأي فلان، يسألون عما يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة، ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا إلى أن قال، فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال في موطن آخر: ولو أن امرأ قال أنا لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، قال ابن حزم لكان كافرا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. رابع النقول قول الحافظ إمام المشرق وحافظ المشرق، أعني آسف حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ووفاته كانت 63 بعد 400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة

لا تعد خلافا، أي أقوالها لا تعد ماذا؟ خلافا. وقال في موطن آخر منه: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. خامس نقول: قول الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: قالنا الإمام أبو المظفر السمعاني مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وذكر مسائل عدة في العقيدة. ثم قال: وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. انتهى. سادس نقول: قول الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج، قال: وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد. سابع نقول: قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه جمع العلامة ابن قاسم، قال عقب أن أورد سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. المسلمون متفقون على وجوب ماذا؟ على وجوب اتباعها. وقد يكون من سنته ما يظن، يعني الظن، أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه، كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن. فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين. وقال في رفع الملام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامن النقول: قول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية عقب أن نقل كلام الإمام الشافعي أجمع المسلمون الذي تقدم نقله، قال معلقا: لا يستريب أحد من أئمة الإسلام، لا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر كما في مختصر الصواعق أن من صفات أهل السنة التي

جازوا بها أهل البدع التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف كانوا يفعلون؟ إذا سمعوا طبقوا وعملوا. قال: فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. تاسع النقول. قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين، وعاشرها وآخرها، والأقوال كثيرة. قول الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، قال: أعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية. وذكر عددا ثم قال: وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر، إلى أن قال: الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل في هذا القدر المنقول كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. المحور الثالث: الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. تقدم بارك الله فيكم أن ذكرت حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه، والوعيد الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حق أولئك الذين ماذا يردون السنة ويكتفون بماذا؟ بالأخذ بالقرآن. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول الحديث. وتقدم قول البيهقي أيضا أنه قال: هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. استمرت هذه الظاهرة، ظاهرة أهل الأهواء التي بذروها، استمرت في التصاعد مع مرور الزمن، حتى جعلتها طوائف من سمات منهجها في التعامل مع السنة النبوية الغراء، كطوائف المعتزلة والخوارج والروافض، وتنامت هذه الآراء وهذا البلاء أثناء القرن الثاني وما بعده، وتفرعت هذه الفرق وتشعبت، وخرج من رحمها فرق أخرى وأقوال ونحل. حمل لواء هذه الظاهرة ظاهرة المسخ، حمل لواء هذه الظاهرة أهل الكلام الذين ليس لهم موقف واحد في هذه المسألة، بل لهم مواقف عدة كما هو مفهوم.
مفهوم قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في جماع العلم ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، هكذا يصف، تفرقوا تفرقا متباينا، وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا، انتهى كلامه رحمه الله، أي ممن تأثر أيضا بهذا البلاء. إذن لبدعة الكلام ونشأته والاشتغال به أثر واضح في نشأة ظاهرة، أو في نشوء ظاهرة التشكيك في السنة النبوية. وفي خبر الواحد على وجه خاص، وكان هؤلاء لهم وجود بارز وظاهر في عصر الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، بل إنهم أوغلوا في البلدان. جاء الوقت.

أقول هؤلاء القوم برزوا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله، ووجدوا في بلدان عدة، وأوغلوا الجدل في أمر السنة، ونال أمر أو قضية خبر الواحد نصيبا كبيرا من معارضتهم الجدلية العقيمة، كما بين هذا الإمام الشافعي رحمه الله في جماع العلم، حيث قال: فقد وجدت أهل الكلام، يقول الشافعي: وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي إلى قوله، وتضعه الموضع الذي وصفت. والحقيقة تقال أن الإمام الشافعي رحمه الله يعد أبرز العلماء الذين تعد كتاباتهم تاريخا أمينا لهذه الظاهرة، وهو يعد من أبرز من تصدى لهذه الفرق، وصرح غير مرة في كتبه كالرسالة وغيرها أن الصحابة والتابعين كانوا وأئمة الدين كانوا يثبتون حجية خبر الواحد، إلا فرقة يبدو أنها تفرعت إلى فرقتين في وقته، وهما فرقة ردت السنة بالكلية، وفرقة ردت خبر الواحد خاصة. وهذا ظاهر فيما كتبه رحمه الله في جماع العلم، فقال: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. أما الثانية بوب لها قائلا: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة، يعني خبر الواحد. وبالتأمل فيما ساقه رحمه الله من رد على هاتين الفرقتين، يبدو أنه نتيجة لمحاورته لبعض أصحاب الفرقة الأولى التي ردت السنة بالكلية، أن بعضا منهم لما ناوره رجع إلى الحق واعترف بهذا، فقال فيما يحكيه عنه الإمام الشافعي:

رحمه الله أنه قال له: الحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرت إلى قبول الخبر وأنه لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله عز وجل، وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته. هذا رجل منصف باحث عن الحق هداه الله إليه. أما مناظراته ومحاوراته فيما للفرقة الثانية، يظهر أنهم كانوا أكثر كما هو حالهم الآن، وكثيرون، وهذا يستظهر من عبارات الإمام الشافعي التي يحكيها عنهم فيقول: ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين، بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد منهم وكلام الجماعة ولا ما أخبر به كلا، يعني هذا من كثرتهم. وقال قال هو وبعض من حضر معه، وقال قلت له ولبعض من حضر معه، وقال فقال جماعة ممن حضر معه منهم، يعني ما يأتون إلا هكذا في أكثر من ماذا؟ من محفل وأكثر من عدد. إذن ماذا تستفيد؟ مجتمعين، كلمني جماعة، متفرقين ومجتمعين. تفهم من هذا أو تظهر لك الصورة، وهي ضراوة المعارك العلمية التي خاضها الإمام الشافعي مع هؤلاء. ضراوة هذه ماذا؟ المعارك. وتظهر لك بسالته وقوة حجته وثباته على الحق بما قطع حجج المخالفين ورد شبههم انتصارا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورغبة في أن ينضر الله وجهه. يمكن أن نستخلص انتصارا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورغبة في أن ينضر الله وجهه. يمكن أن نستخلص جملة من الأمور في الحوار الذي لو قرأتموه في الرسالة وفي جماع العلم واختلاف الحديث وغيرها، أن الإمام الشافعي في مناظرته للفرقتين نستخلص أمورا. الأمر الأول أن الإمام الشافعي أثبت بالأدلة والبراهين القاطعة أن السلف من الصحب والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدهم أنهم على تثبيت الاحتجاج بالسنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص فيما يتعلق بتثبيت حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة وعلماء الدين، وأن القاعدة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وأدلة أهل السنة في هذا الباب هي أدلتهم في قبول خبر الواحد في جميع أبواب الدين، فمن أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة النبوية كلها. أطال رحمه الله في هذا الباب، أطال وأجاد رحمة الله تعالى عليه، وأخذ ذلك قسطا كبيرا من اهتمامه لمسيس الحاجة إليه وقصد تثبيت اتفاق السلف الصالح على الحجية المذكورة وعلى خبر الواحد.

خصوصا وبيان أن مذاهب هذه الطوائف مذهب فاسد وباطل خارق لما عليه الحق المبين، فتصدى لذلك الخرق والشبه التي أثاروها ورد عليهم بعلم وعدل رحمه الله تعالى وغفر له. الثاني التأكيد والإيضاح بالحجة والبرهان، اللا تساهل مع تلكم الطوائف أيا كانت، لا تساهل معها في بثها التشكيك أو النيل من أصل عظيم له ارتباط وثيق بتحقيق الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كي لا يغتر بهم عامة الناس فينخدعوا فيما أثاروه من تشكيك حول السنة وحول خبر الواحد خصوصا. وأيضا مع هذا أراد أن ينفر عامة الناس، ينفرهم من الاغترار بهؤلاء وما يطرحونه، حيث قال بعد أن سرد الحجة أو الحجج في حجية خبر الواحد ومواقف الصحابة والتابعين وأئمة الدين، قال كلهم هؤلاء يثبت خبر واحد عن واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعله حجة، حمد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت معاني ما كتبت في صدري كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدا، وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومذهبنا. يقول انظر إلى التحذير والتنذير، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، ما هو فقط أنه مفارق للسبيل، كذلك هو من ماذا؟ لتحذر من الوقوع في هذا. ونقل عنهم أنهم قالوا وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل. إذن احذر، وأراد هذا التحذير. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت وانتدبت للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة، لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباههم، هذا الذي فعله الإمام رحمه الله. ثالث الفوائد دحض شبه الطوائف الرافضة للاحتجاج بالسنة النبوية عموما وبخبر الواحد خصوصا. وهذا الدحض وتولي الرد هو من مهمات أهل العلم، ذلك أن الشبهة إذا لم تدحض بالحجة والبرهان فإنها تتغلغل شيئا فشيئا حتى تصبح في صورة أدلة. قال الإمام ابن تيمية في رده في درء

تعارض العقل والنقل. الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتج عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم. انتهى. فيجب أن يكون الرد مستوعبا بعلم وعدل، لهذا قال في رده على المنطقيين، أعني شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر أو يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. الرابع: أن التيار الخارق لسبيل أهل الإيمان من الصحب رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، أن هذا التيار الخالق لهذا السبيل في مسألة حجية خبر الواحد يبدو من كلام الإمام الشافعي أنه في زمنه كان تيارا قويا. فمن قوله في الرسالة: وقلت له في مناظرته: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، متعجبا منه. ولهذا مما يجب أن يعلم أن الذب عن الحق ودحد الباطل يجب أن تعلم أن قوة تيار المبطل وقوة شبهته يجب أن يقابلها قوة في الرد، قوة في الرد والبيان. جاءت الصلاة. نعم، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة هذا الوجه ثم الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نتمم هذا المحور الثالث، وكان الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري الاحتجاج بالسنة النبوية، وذكرنا جملة من الأمور التي تستخلص مما دار بين الإمام الشافعي رحمه الله وهؤلاء المخالفين، ووقفنا عند النقطة الرابعة وهي أن التيار الخارق لهذا السبيل، سبيل أهل الإيمان، يبدو أنه في ذلكم العصر كان قويا كما يفهم من عبارة الإمام الشافعي وبعض عباراته، ونقلنا ذلك. ومما يجب أن يعلمه أهل السنة والإيمان الذابين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الرادين على المخالفين فيها أو لها، أن قوة تيار وشبهة المبطل يجب أن يقابل

قوة في الرد، قوة في الرد، وهذه القوة إنما تكون بأدلة وحجج وبراهين. ويظهر هذا فيما ذكره جماعة من أهل العلم. قال الإمام الدارمي في رده على الجهمية: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين عن كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا عنون له قائلا: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها، انتهى. هذه الأمور المستخلصة مما كان عليها الإمام الشافعي رحمه الله في موقفه من منكري حجية السنة النبوية، وعلى هذا الأساس قام في الجواب عليهم وتفنيد ماذا شبههم وبيان عواري قولهم رحمه الله، وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم الخاتمة: أقول وبعد، فاعلم يا من ترغب في نجاة نفسه يوم العرض الأكبر، اعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الميزان بين الحق والباطل، والهدى والرشاد، والغي والضلالة. فقد ثبت عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب أن الإمام ابن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، أي تعرض على سنته، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، انتهى كلامه رحمه الله. ثم استيقن يا رعاك الله بما قاله الإمام أبو عثمان النيسابوري كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة.
ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. وتأمل قول الحافظ ابن حبان في مقدمة الصحيح إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم.

0: أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وبما قاله الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة: فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
1: يسر وعلى آله ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرجالي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثاني.
3: تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا عن كتاب الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أعني كتابه الأدب والمشهور بالأدب المفرد. وقد سبق فيما مضى في الدرس الأول أن تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام البخاري وذكر شيء من سيرته رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقلنا للمسألة الثانية وهي الكلام على كتابه الأدب. تبينا ما تضمنه الكتاب من مسائل عدة، من حيث اسم الكتاب وتصانيف العلماء قبله، وكذلك منهجه وطريقته فيه، وعناية العلماء وطبعات الكتاب تكلمنا عليه فيما مضى. ونذكر بأن الكتاب من حيث تسميته له اسمان: اسم وهو اسم الشهرة الأدب المفرد، وهذا حتى هذا الاسم المشهور به الكتاب تناقله العلماء فيما بينهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا شيخه العراقي وابن كثير وغيرهم. وأما اسم الكتاب العلمي فكما تقدم معنا أن اسمه الأدب، كتاب الأدب، وإنما قيل الأدب المفرد تمييزا له عن كتابه الذي في الجامع الصحيح. واليوم سنتحدث عن مسألة متعلقة بالمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي معنى الأدب وفضله ومكانته وعناية السلف به. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى ندرس إلى أبواب وأحاديث الكتاب بعون الله. فأقول: الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول، ويقال أدب فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب. وفي كتاب المطلع على أبواب المقنع قال: الأدب مصدر

أدب الرجل إذا صار أديبا في خلق أو علم. انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة، وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس. انتهى كلامه. ولذلك كان معناه في الاصطلاح يشمل التثقيف والتهذيب في العقل والشعور، فكما أن الطعام يغذي الأبدان فإن الأدب يغذي الوجدان. ولا ريب أن كلمة الأدب لا ريب أنها من المصطلحات التي دار حولها الجدل وتعددت وتباينت فيها الأنظار وتجاذبتها الأطراف، وما زالت موضع دراسة وبحث حتى يومنا هذا. وقد تتبع بعض الباحثين الأحوال التاريخية لإطلاق هذه الكلمة فوجدوها مرت بالأطوار التالية. ففي الجاهلية وصدر الإسلام كان أول استعمال لها يعني الأدب في كلامهم شعرا ونثرا بمعنى الدعوة إلى الطعام، فإنهم يقولون أدب القوم بأدبهم أو يأدبهم أدبا إذا دعاهم إلى طعام يتخذه، كما اشتقوا كلمة المأدبة وهي الوليمة من ذلك. وقد تحول هذا المعنى الحسي إلى معنى نفسي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة. وفي العصر الأموي ظلت لفظة الأدب بمعنى أو بالمعنى الخلقي والتهذيبي، ولكنها تحمل معنى آخر وهو معنى تعليمي. فقد ظهرت طائفة من المعلمين تسمى المؤدبين، كانوا يعلمون أولاد الخلفاء فيلقنونهم الشعر والخطبة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام لكلمة أدب أن تكون مقابلة لكلمة العلم الذي يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها. وأما في العصر العباسي فقد استفاض استعمال كلمة أدب، وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة إلى غير ذلك، فأطلقت على كل هذا وأنزلت منزلة الحقائق العرفية اصطلاحا. وبهذا المعنى نقل ابن خلدون عن الأدباء في حد الأدب أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ولا ريب أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة دلالات، فهي بحسب ما احتفت به من القرائن والمواقف. وقد يطلق الأدب أيضا ويقصد به كل ما يؤثر في النفس من نثر رائع وشعر جميل يراد به التعبير عن مكنون العواطف والضمائر وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي راق أنيق، يطلق على الشعر والنثر الفني فحسب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. انتهى كلامه. ولا ريب أن هذا

كلمة وهي الأدب كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد، إنها تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه في جوارحه في حركاته وسكناته في هيئته ومظهره في قيامه وقعوده في حله وترحاله في معاملته في جميع شؤونه. وقد عرف العلماء الأدب اصطلاحا كما يأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال المناوي رحمه الله: الأدب رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس. وقيل هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقيل غير ذلك. ولعل تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي استعمله العلماء وهو شائع، وهو تعريف جامع مانع. وقد عرفه كما مضى معنا بأنه استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بطرف من تعريف العلماء حول معنى الأدب. وأما عن فضله فيطول الحديث في حصره، وقد أولى السلف رحمهم الله اهتماما عظيما بهذا الشأن، فجدوا في طلبه ودعبوا في تحصيله، ونذكرها هنا طرفا من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وقال النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قوله واصفا حال كبار التابعين. ابن سيرين يصف حال كبار التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد بن نزار قال: سمعت الإمام مالك يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، وهو صغير تلبسه العمامة، وتقول لي حينما تبعثه إلى الدرس بحضور دروس العلماء، تقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه قبل علمه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أيضا: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم.

قال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: روى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. وقال رويه ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويه أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي من الأدب. وهكذا كانت وصية سلفنا الصالح بتعاهد الأدب أكثر مما يتعاهد به العلم، بل جعلوه مقياسا ومعيارا يقاس به الناس عندهم. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به إلى خشية الله تبارك وتعالى. أنواع الأدب، والأدب 3 أنواع، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله 3 أنواع: أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله، الثالث صيانة إرادته، يعني صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك عليه يغضبك عليه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مكانته، وأنه رسول من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عين الأدب معه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. فكما وحد الله عز وجل بأنه يخضع ويذله، كذلك عليه أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الأدب مع الخلق

ومعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، لكل واحد من الخلق مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص، فمع الوالدين أدب خاص بهما، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته، ولكل أدب. فللأكل آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللكلام آداب، بل وللسكون وللاستماع آداب. فما أجمل آداب الشريعة، وما أجمل أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بالسنة ولزوم الهدي النبوي، وما أجمل لزوم آداب الشريعة مع عباد الله عز وجل بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة له. والضابط في ذلك أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا هو الضابط، أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومؤنس في الوحدة، وصاحب في الغربة، ومال عند القلة. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل، كما أن النار نور البصر، نور البصر. وبعده، فلا ريب أن الالتزام بالأدب يحقق فوائد وثمار عديدة جليلة. ولسنا هاهنا في مقام شرح ذلك وبسطه، وإنما نشير إشارات فيها تذكير وفيها تنبيه. فمن ثمرات الأدب أنه يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه، ومن الثمرات أنه يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، ومن الثمرات أنه يجعل الإنسان يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، وكذلك يهذب الأخلاق ويصلح المعاملات ويصلح العادات، يجعل الإنسان يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله وغير ذلك. والحاصل أن الأدب والخلق منة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا فاحذر يا عبد الله، يا رعاك الله، من التهاون بشأن الأدب وإصلاح النفس وأطرها على الحق أطرا. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، قال رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب في الباطن. ما أساء الأدب أحد

0: الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنا. وهذا الكلام قد أفاض في شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة الأدب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. وقال الإمام الخطيب البغدادي قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها، ويصطفوا عن أردلها وأدونها. انتهى كلامه. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وختاما: فمن رام لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء، متضرعا إليه صادقا في الرجاء، مؤمنا من الله جل وعلا. فهو لا يخيب عبدا دعاه، ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة النبوية بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة المعينة لاكتساب الآداب. ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه، حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة، ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة، يرتفع أدب الإنسان، ويزين خلقه، وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذه مقدمة مهمة بين يدي الكتاب، وهو كتاب عظيم جليل في الآداب النبوية. ننتقل الآن ونبدأ بعون الله بالباب الأول. اقرأ يا شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأدب. باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالد.

0: قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
1: نعم. بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، والتسمية قد وردت في بعض النسخ في مطلع الباب الأول، فبدأ بباب ما جاء في قوله، عندنا كلمة باب في بعض النسخ، نحن نهتم بالنسخ بالذي نحتاج منها، في باب، في نسخة باب في قول الله عز وجل، وفي نسخة باب في قوله تعالى، وفي نسخة باب قول الله تعالى، وفي نسخة باب ما جاء في قول الله في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري ابتدى كتابه بذكر باب، بذكره لباب تضمن آية من كتاب الله، وهو ابتداء منه بالقرآن العظيم، ومراده ما جاء في تفسير الآية من عظم الوصاية بحق الوالدين. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، ويقرأ بالتنوين باب وتركه باب كذا، تركه يكون على الإضافة، وبالتنوين على الابتداء، وبالوقف عليه باب، فيكون لا إعراب له، على سبيل التعداد للأبواب. أما الآية التي ذكرها الإمام البخاري فقد قال في شأنها البغوي في تفسيره: أي برا بهما وعطفا عليهما، معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، انتهى كلامه. وسيأتي الكلام على سبب نزولها عندما يورد الإمام البخاري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى هذا الحديث تخريجه. أخرجه بهذا الإسناد والمتن الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، وفي كتاب الأدب باب تبل الرحم ببليها، وأخرج المصنف في صحيحه الإمام البخاري في التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه المصنف أيضا في الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الإيمان من طريق الوليد ابن العيزار به نحوه. إذن هذا تخريج موجز للحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين لا نطيل في تخريجه، وإن كان في خارجهما فإن الحديث إن كان ظاهر إسناده الصحة فإننا نكتفي بذكر بعض مخرجيه مع ذكر من صححه، وإن كان فيه علة فإننا نفصل في علته ونبين الصحيح في ذلك بعون الله. رجال الإسناد ولطائف الإسناد: أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي،

الحافظ الإمام الحجة ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب. شعبة هو الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي. قال الحافظ ثقة حافظ متقن. والوليد بن العيزار هو ابن حريت العبد الكوفي ثقة. وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس الكوفي ثقة مخضرم. وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ عبد الله في الصحابة فإنه يعنى به من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد ما يأتي منها أنه من خماسيات المؤلف ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه السماع حدثنا ثلاثة مواضع. وفيه السماع قال سمعت. ومنها من لطائف الإسناد أن فيه القول والسماع والسؤال. ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها أن فيه قوله قال الوليد بن العيزار أخبرني تقديم وتأخير. تقديره حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي الوليد عن أبي عمرو الشيباني. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا الوليد فلم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. غريب الحديث ورواياته. حدثنا صاحب هذه الدار قال الحافظ كذا رواه شعبة مبهما ورواه مالك بن مغول عن المصنف أو عند المصنف في الجهاد وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد يعني في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد والجهاد عن الوليد فصرح باسم عبد الله. وكذا يعني صاحب الدار هو عبد الله ابن مسعود. وكذا رواه النسائي من طريق أبي معاوية النخعي عن أبي عمرو الشيباني وأحمد من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه. والدار المذكورة صاحب هذه الدار لعلها داره التي كانت بالكوفة. ونحن قلنا أن الإسناد ما بين كوفيين وبصريين. وكانت له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا دارا بالمدينة النبوية قطنها الإمام مالك فيما بعد اكتراها وقطنها. كانت له دار أيضا في المدينة النبوية. قوله وأومأ بيده وفي نسخة وأشارة عندك في الكتاب أومأ وفي نسخة وأشارة وهي التي في الصحيح وفيها الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. قوله أي العمل أحب إلى الله في رواية مالك بن مغول أي العمل أفضل. وكذا لأكثر الرواة فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه يعني يفهم باللازم عنه. ومعنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب أي أكثر الأعمال ثوابا قاله ابن العربي. لكن هنا نشير إلى أن هذا القول أن المحبة صفة ثابتة صفة. قال ومعنى المحبة من الله تعالى هذا اللازم هذا المعنى صحيح. لكن بعد إثبات الصفة تعلق الإرادة بالثواب أي أكثر الأعمال ثوابا. قوله قلت ثم عيد قال الفاكهاني ينبغي أو يتعين أن لا ينون. أنت قرأتها بالتنوين هي لا تنون لا تقل أي. قال الفكهاني ينبغي ويتعين أن لا ينول يعني أي لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه صلى الله عليه وسلم. والتنوين لا يوقف عليه إجماعا وإنما يقول

تعالي نبهت على هذا، وإن كان هذا ظاهرا لأني رأيت كثيرا من المحدثين أو الأكثر ممن رأيته ينونه ويصله بما بعده، وهو خطأ على ما تقرر، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة. قلت ثم أي هكذا، ولا يقول قلت ثم أي، يقول قلت ثم أي، انتهى كلامه. وحكى ابن الجوزي عن أبي محمد بن الخشاب النحوي المتوفى سنة 567 من الهجرة، وكان عارفا وعالما باللغة في زمانه، وهو من أعلم الناس بالعربية في زمانه، قال الجزم بتنوينه، جزم أنه ينون، قال لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرا، والمضاف إليه محذوفا لفظا، والتقدير ثم أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تبنى إذا أضيفت، واستشكله وأنكره عليه الزجاج. إذن الصحيح أنها لا تنوين. قوله الصلاة على وقتها مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه، وفي بعض الروايات لوقتها، والمعنى واحد، لأن اللام تأتي بمعنى على، وحروف الخفض ينوب بعضها عن بعض، كما في قوله تعالى يخرون للأذقان أي عليها، وقوله وتله للجبين أي على الجبين، أو هي اللام تكون لام التوقيت والتأخير، كما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. وتحتمل الابتداء، أن تكون الابتداء، مثلها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي ابتداء زوالها. فإن اللام في الأسماء وما أشبهها تكون للتوقيت، أو قد تكون اللام ظرفية بمعنى فيه، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة. وقد اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب، وهو قوله على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. كل الرواة أو معظم الرواة عن شعبة رووا هذه الرواية على وقتها، وخالفهم علي بن حفص فقال الصلاة في أول وقتها. والصحيح رواية الأكثر عن شعبة، لأن هذا مما تفرد به، فتكون رواية على وقتها هي الصحيحة، أما على أفضل وقتها فهي رواية ضعيفة. ومعلوم أن على تفيد الاستعلاء، يعني يمكن لكون لها وجه أفضل، بأن يستعل المؤمن في صلاته على الوقت فيقدمه على جميع أعماله ولا يقدم شيئا عليها. وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب، لأن أعظم الأدب الأدب مع الله تعالى، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق. قوله بر الوالدين بكسر الباء ضد العقوق، ومعناه الإحسان وتوفية الحقوق، البر معناه الإحسان وتوفية الحقوق. والبر نوعان، صلة ومعروف، والوالدان هما الأب والأم، وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعا لما جاء في النص. حدثني بهن هو مقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع بالجواب أو سمع الجواب. قوله ولو استزدته لزادني، أي طلبت منه الزيادة في السؤال. وزاد الترمذي قبل هذا فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعند مسلم فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه ورفقا به لئلا يسأم. هذا ما يتعلق بألفاظ وروايات الحديث. نأتي الآن للكلام على مسائل وفوائد الحديث.

المسألة الأولى، المراد بقوله أي العمل أحب إلى الله؟ الأعمال البدنية دون القلبية، لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق، وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث في رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فيؤخذ من هذا الحديث أنه أريد به الأعمال مطلقا، قلبية كانت أو بدنية. إذن المقصود في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي الأعمال البدنية دون القلبية، لأن القلبية مقدمة وقد جاءت في حديث آخر ذكرناه آنفا. مسألة الثانية، جاءت الأحاديث مختلفة في أفضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض. كما مر معنا الصلاة لوقتها، إيمان بالله أفضل الأعمال، إيمان بالله. جاء كذلك أيضا غير هذا من الأعمال ففيها تقديم عمل على آخر الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، الجواب الأول أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، والجواب الثاني كان الاختلاف باختلاف الأوقات، أي الأعمال أفضل الصدق جاء في بعض الأحاديث، أن الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة للقيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدق، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. والجواب الثالث أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقد يقال أيضا إن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، فمثلا الإيمان بالله أفضل أعمال القلب، وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصر، كما جاء في الحديث: لأنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، بأفضل أعمالكم وأزكاها لكم عند مليككم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا يكون الذكر مقيد هنا بعمل اللسان، والتعلم والتعليم أفضل الأعمال اللسان المتعدية، إذن الذكر اللسان أعمال اللسان القاصرة، وأعمال اللسان المتعدية التعليم العلم والتعليم، والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. المسألة الثالثة، دل الحديث على تعظيم بر الوالدين حيث قدمه على الجهاد، فأداهما محرم، والبر خلاف العقوق، فبرهما الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ومنه الإحسان إلى صديقهما، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقد ألف الناس في البر والصلة مصنفات عديدة، من أشهرها كتابان: الكتاب الأول للإمام عبد الله بن المبارك، له كتاب البر والصلة وهو مطبوع، والكتاب الثاني للإمام ابن الجوزي، كتاب البر والصلة وأيضا مطبوع.
وبر الوالدين من أفضل الأعمال، بل هو الحق الثاني بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات. الفائدة الرابعة: عظم شأن الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأداءهن في أوقاتها المعلومة. الفائدة الخامسة والمسألة الخامسة: فيه فضيلة المبادرة إلى الصلاة في بداية الوقت، لأن صيغة أحب تقتضي المشاركة في الاستحباب ويحترز به عن آخر الوقت، وقد اختلف في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، هل المقصود أول الوقت أو طيلة وقتها؟ قولان للعلماء. الأول قال به ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، قال: في الحديث أن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. انتهى كلامه. والقول الثاني لابن دقيق العيد، إذ قال: ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أولا ولا آخرا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. انتهى كلامه. والذي يظهر هو القول الأول، أن يبادر في أدائها في أول وقته، بداية وقتها، لأن إخراج الصلاة عن وقتها محرم، أو تأخيرها بدون عذر كذلك، ولفظ أحب يقتضي المشاركة بالاستحباب، فيكون الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت، وهذا لا يمنع فضل الصلاة في وقتها، لكن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها، ومن جميع الأعمال. وفي الحديث أيضا جواز تكرار السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد، لقوله: ولو استزدته لزاده. وفيه تقديم الصلاة على البر، لأن الصلاة شكر لله، والبر شكر للوالدين، وشكر الله مقدم على شكر الوالدين، موافقة لقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. قال الإمام سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. انتهى كلامه. المسألة السابعة: فيه فضل الجهاد وعظيم منزلته. قال الإمام ابن دقيق العيد: وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في الدين عظيمة، والقياس يقتضي أنه أفضل سائر الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه، ومنها ما هو وسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه، فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر وضحبه، كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. مسألة الثامنة: الحكمة من تخصيص هذه الأعمال الثلاثة المذكورة بأفضل الأعمال بعد الإيمان. ما هي هذه الأعمال الثلاثة مذكورة في الحديث؟ ما هي؟ الصلاة، ها، وبر الوالدين، ها، والجهاد في سبيل الله. هذه الأعمال الثلاثة الحكمة من تخصيصها بأفضل الأعمال لأن من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها مع خفة مؤنتها وعظم فضلها، فهو لا شك لغيرها من أمر الدين أشد تضييعا وأشد تهاونا واستخفافا. وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق الله تعالى أشد تضييعا، وكذلك الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعيني عليه. فهذه الثلاثة دالة على أن من حافظ عليها حافظ على ما سواها، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، ولذلك

0: خصت بأنها أفضل الأعمال. الفائدة التاسعة فيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح. قوله حدثني صاحب هذه الدار أشار إليه ولم يذكر اسمه، بمعنى أن الإشارة تنزل منزلة التصريح. إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن غيره، المشار يعرف أن هذه الدار دار فلان، فالإشارة تعين على ذلك. الفائدة العاشرة فيه تقديم الأهم فالأهم من الأعمال، وتنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيفية أخذه، والتنبيه على مرتبته عند الشيوخ وأهل الفضل، ليؤخذ علمه بقبول وانشراح وضبط. المسألة الحادي عشر فيه جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد لتكرار قول ثم أي ثم أي، سألوا عن عدة مسائل. جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه الصلاة والسلام عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه. الثاني عشر فيه إرشاد للطلبة والمتعلمين أن لا يكثروا من الأسئلة حتى يشقوا على شيوخهم وساتدتهم المربين، وإرشاد كذلك للمربين أن يتقبلوا أسئلة التلاميذ بصدور رحبة ولو سغلوا مرارا ما دام لم يكن في ذلك مضيعة ولا مضرة. نكتفي بهذه الفوائد، ولعل في هذا القدر كفاية، ونقف هنا، نقف عند هذا الحديث، ونواصل إن شاء الله ما بقي في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيره

الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد

إياك نستعين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين هذه الدعوة إلى التوحيد يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة إلى توحيد الله ما من نبي ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم الإخلاص والمتابعة إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله بيان توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد أما من مات على الشرك

الجنة عليه حرام، والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة، والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، أمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة

كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو الإنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا أدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة صدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ

الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر، أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا، انتفع أولادك وأحفادك، فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل.

صادق بالإسلام عندهم الأمانة والنصح في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم. دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده.

الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل، يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه،

أخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح.

radhiyallahu anhum arda. Kam min dhalin sawadahu man hawlahu wa rafa'uhu wa huwa dhal wal 'iyad billah. Kam min munharib shayyakhahu atba'uhu wa huwa munharib wal 'iyad billah. Wadih al-insyirah. Insyaallah al-'afwa wal 'afiyah. خطأه واضح وزلته واضحة ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة صنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله. وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه.

ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح و لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوا كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص
ما قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم ماذا فعلت يا عبدي، قال يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت، قال كذبت ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول كذبت ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي، قال يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فقال كذب سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، عن بار والديه قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، أي كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: هي إلا مدارسة ومذاكرة، وأن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله. وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات، وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير، والسلام عليكم.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن إمام الحافظ أبي داود بن سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولتك بدعي لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله فجوا وتربحوا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نقول تعليقا على هذين البيتين في مقدمة هذه القصيدة أو هذا النظم: الوجه الأول، بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين لبيان

وبضرورة التمسك بالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ فيها الهدى والرشاد. الوجه الثاني أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد أن أدلة الشرع دلت على ضرورة التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون ذلك على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير: يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه، من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في التفسير: أمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. لا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا على الحق، فمن رام أن يجمع الناس على غير كلمة الحق فلن يجتمعوا، فلن يجتمعوا. ومن الأدلة، والأدلة كثيرة كما سبق، قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الحديث حديث الحاكم، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف، قال: إسناده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العربي الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد الأمور، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل

لهذه الأمور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تفرقوا، فهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، قواعد الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث عليه الصلاة والسلام بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. الوجه الثالث، وهو تنبيه في الحقيقة يتعلق بحقيقة الاعتصام الذي مضى: الاجتماع في أمر الدين وعلى أمر الدين لا يكون على حساب الدين، فالله جل في علاه لم يطلق الأمر لنا بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق كما أمرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحقيق هذا الاجتماع وانتظام الشتات إنما يكون بتجريد الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة أصحابه من بعده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وسلف الأمة الصالح، لأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: الاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه. والثاني اعتصام بوحيه، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكسوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في ذم التأويل: لأنه عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا بارك الله فيكم، من لوازم هذه الاستقامة وهذا الاعتصام الحذر، كل الحذر من مشاقة سبيل المؤمنين، لأن هذه المشاقة منافية لهذا الاعتصام، منافية لهذا الاعتصام. قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال الإمام القدامى رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، فذكر الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: من ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون

معرفتها بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ. فإن كان لا بد من معرفة الاجتماع والاختلاف فلا بد من معرفة ما يستدل به المخالف وما استخرجوه من أدلة الكتاب والسنة، وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد، وأعلى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال، فهو من أهل البدع والضلال. وقال رحمه الله أيضا كما في المجموع لابن قاسم: معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم. إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. وذكر آيات عدة في ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال: والدعاء إلى ما أنزل الله، والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما متلازمتان أو متلازمان. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية، قال: فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع لسبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الرابع كما قلت تضمن أيضا التحذير في هذين البيتين، التحذير من البدع وأهلها، والنصوص بالتحذير من أهل البدع كثيرة كما أبنا عن ذلك في كتابنا تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة ومقالات سلف الأمة. من ذلك قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله في الجامع: إنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث، في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزير وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله تعالى عنهم: كعب بن مالك ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وفيه قول كعب: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض

فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة، ليلة. والقصة طويلة في ذلك. قال الإمام الطبري رحمه الله: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأدب باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وعلق فيه طرفا من حديث كعب. قال الإمام البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم في ذم البدع والتحذير من أهلها كثير. لماذا هذا كله؟ لأن البدع بارك الله فيكم سبب الرئيس لنقض أصل الاعتصام بالوحيين، وهي منابذة لحقيقة الاعتصام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، إلى أن قال: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها، كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الوجه الخامس في قوله، في قول الناظم: واتبع الهدى. الهدى بالضم وفتح الدال هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصراط المستقيم. لكن هنا سأتكلم عن الهداية، وهثمة كلام نفيس وبديع للإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع الهداية، ذكره في كتابه بدائع الفوائد في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ذكر حول هذه الآية، قال فيها 20 مسألة، جاء إلى المسألة 17 أو 17 فقال: وهي أن الهداية هنا في قول اهدنا، أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات، يعني أي الهدايات تطلب أنت؟ قال فعلا أن أنواع الهداية 4: أحدها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه الهداية تعم هداية الحيوان، هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك هداية الجماد المسخر لما خلق له، فله هداية تليق به، كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك لكل عضو هداية تليق به

هدي الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. من الذي هداه لهذا وهو في أول نزوله؟ ومراتب هدايته سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل التي تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك سبل ربها مذللة لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتها، وهداها إلى طاعة يعسو بها واتباعه والائتمام به أين توجه بها، إلى أن قال: ومن تأمل بعض هدايته سبحانه وتعالى المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. النوع الثاني من الهداية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. هذه الهداية تستلزم الهدى التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينتفي الهدى معها، كقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه دلالة البيان والتعريف. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهذه قال مستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وفي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان، إلى أن قال النوع الرابع: غاية هذه الهداية. هذا النوع الرابع غاية هذه الهداية، وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها أو أهلهما إليهما. قال الله تعالى: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة، اهدنا الصراط المستقيم، في قوله اهدنا الصراط المستقيم إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة من الأنواع الأربعة، الثانية والثالثة خاصة، فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. فأنت تطلب من الله أن يهديك إلى هاتين الهدايتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويلحق بهذا أمر في غاية الأهمية: عرفت الحق صحيح؟ تطلب من الله جل وعلا بعد أن عرفته أن يعينك على

قيام به أليس كذلك؟ لكن هل قيامك بهذا دليل على هدايتك فيه؟ اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم أيضا في رسالته إلى بعض إخوانه، وذكر طرفا من ذلك في البدائع أيضا. قال: العبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويدره، فإنه هذا العبد بين أمور لا ينفك عنها، لا يمكنك أن تنفك عنها. ما هي؟ قال: أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية، يعني فعلها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الهداية، أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، إلى أن يهديه الله إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها. أنت تعلم أنه لا يجوز لك أن تقتفي ما ليس لك به علم، أليس كذلك؟ ثم اقتفيت، فأنت أتيت الأمر على غير وجه هداية عن عمد. أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، إلى أن يهديه الله إلى التوبة منها. أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها. أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. أو أمور قد هدي إلى أصلها إجمالا يعني دون تفاصيلها، فهو محتاج إلى هداية التفصيل. أو طريق قد هدي إليه في إليها، قد هدي إليها فهو محتاج إلى هداية أخرى فيها. فالهداية، شوف هذا الكلام، فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. الهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء. أنت تعلم بأنه يجب أن تلتزم اعتقاد أهل السنة والجماعة وطريقة السلف، أليس كذلك؟ علمت، فأنت هديت إلى الطريق، تحتاج إلى هداية في نفس الطريق. قال: والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه؟ أنت تعلم أن الشام في جهة الشمال، أو أن اليمن في جهة الجنوب، أو العكس، جنوب المدينة يكون ماذا؟ إلى جهة اليمن، وشمالها إلى الشام مثلا، وكذا وكذا. لكن الطريق إلى الذهاب تعرف؟ كونك تعلم الجهة لا يعني أنك تعرف ماذا؟ الطريق. ولا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء من مفازة كذا بمقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون موضع كذا. فهذه هداية في نفس السير، قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. وكذلك أيضا ثم أمور محتاج إلى أن يحصل أو أن تحصل له الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد الحق فيها أو باطل فيها محتاج إلى هداية الصواب فيها، وأمور يعتقد أنه على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله.

0: وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وأن ينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب هداية، فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، فيصير هاديا مهديا إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا أمر دقيق في باب الهداية، يجب أن ماذا؟ أن تعلمه. كم مضى؟ نصف. نأخذ شوية. طيب اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهل وأفجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
0: نعم، هذه الأبيات الثلاث أو الثلاثة متعلقة بماذا؟ متعلقة بصفة الكلام لله عز وجل. يقول رحمه الله، والكلام عليها شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله وقل، أي أيها السني الذي تمسك بحبل الله وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام كما مضى، وقل في القرآن الكريم وفي كلام الله جل وعلا: غير مخلوق كلام مليكنا، أي قل ذلك معتقدا له، لأنه بذلك دان، أي اعتقد وأطاع وآمن الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء جمع تقي، وهو من قام بما أوجب الله جل وعلا عليه أمرا ونهيا، فهم اعتقدوا ذلك وأدانوا به وأفصحوا عنه، أي صرحوا به، بمعنى لم يكتفوا بالاعتقاد به بل صحب ذلك منهم بيان وإظهار ودعوة إلى الحق ورد على الباطل وأهله. لماذا فعلوا هذا؟ لشدة الحاجة ومسيس الحاجة إلى ذلك، بسبب ما وقع من فتنة القول بخلق القرآن. ولا ناهية، لا ناهية، ينهاك أيها السني ولا تك، مجزومة بحذف النون تخفيفا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. بعد أن قرر الحق لك وأبان ما يجب عليك من اعتقاد، رد على أهل الباطل من المبتدعة في هذا الباب، وهم الواقفة، وهم فرقة من الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، فرقة من فرق الجهمية كما قال الإمام أحمد كما سيرد عنه. قال عبد الله بن الإمام أحمد، سئل يريد أباه عن الواقفة، فقال: أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام أو يعرف بالكلام فهو جهمي، أي منهم، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. قال عبد الله: وسمعت أبي مرة أخرى وسئل عن اللفظية والواقفة، قال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى: هم شر من الجهمية. إذن الواقفة هم فرقة من ماذا؟ من الجهمية. سبب ذلك خفاء أمرهم وما أثاروه من الشبه بدعوى الوقف

وهم في الحقيقة مشككة تأثروا بالجهمية، لذا وصفهم الناظم هنا بأنهم أتباع جهم، فرد عليهم أئمة السنة وحذروا منهم كما سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. الجهم هو ابن صفوان رأس الضلالة والغواية، نسبت إليه مقالة الجهمية مع أنه أخذها من الجعد بن درهم لأنه تبناها ودافع عنها فنسبت إليه. قال شيخ الإسلام كما في الفتوى الحموية: أصل هذه المقالة، مقالة تعطيل الصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي سلسلة الضلالة والكفر. قوله: وأسجح من السجح، وهو السهولة واللين، يقال خلق سجيح أي لين سهل، وكذا يقال في المشية: مشى فلان مشيا سجحا وسجيحا، ويقال مشية سجح أي سهلة، أي سهلة، والمعنى أنهم سهلوا وألانوا قلوبهم لهذا المعتقد الباطل فقالوا به مع بطلانه ومصادمته للحق والهدى. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، هكذا جاءت في أكثر نسخ النظم من الشريعة واللطيف لأبي حفص بن شاهين والسير والعلو، وفي نسخة ممسوخة مطبوعة عن دار طيبة بدل هذا قال: ولا تقل القرآن، ولا تقل القرآن نعم، ولا تقل القرآن خلق قرآنه، هكذا قرآنه، فقول هذه النسخة ممسوخة لا تنظر إليها. نعم. وفي نسخة السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار قال: ولا تقل القرآن خلق قراءة، قراءة، ولعل هذه أقرب والله أعلم. ونصبها أو النصب في وضعه على الحال أو بنزع الخافض، والمعنى لا تقل قراءة للقرآن مخلوقة لا ناهية، وتقل فعل مجزوم وحركت اللام بالكسر لالتقاء الساكنين، القرآن مبتدأ وخلق خبره بمعنى مخلوق. وهذا فيه تأصيل ورد، هذا البيت فيه تأصيل ورد، رد على فرقة ضالة يقال لها اللفظية، أولئك الواقفة وهنا إيش اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو تلاوتي للقرآن مخلوقة. منشأ ضلال اللفظية أيضا ومن اتباع الجهمية نفسها، شبهتهم هي الشبهة عندهم هي الشبهة عند الجهمية أيضا. جملة لفظي أو قراءتي بالقرآن أو لفظي بالقرآن تحتمل أنه يريد، يعني القائل تحتمل هذه اللفظة أنه يريد الملفوظ أو المقروء،

0: وهو القرآن. ولا شك أن القرآن في اعتقاد أهل السنة غير مخلوق، وتحتمل أنه يريد حركة اللسان والشفة والصوت الذي يخرج من ماذا؟ من القارئ أو من فم المرء. فهذه اللسان والشفة وصوت المرء لا شك أنها مخلوقة، فاللفظة محتملة، اللفظة إيش؟ محتملة للمعنيين. والإجمال في موطن التفصيل سبب للضلالة، سبب عظيم من أسباب ماذا؟ الضلال. وأكثر ما وقع فيه أهل الضلال بسبب استخدام الألفاظ المجملة ليوهم بذلك حقا وباطلا. لذلك قال الإمام أحمد فيهم في اللفظية، قال فيهم جهمية، قال فيهم ماذا؟ جهمية. قال الناظم فإن كلام الله أي القرآن الذي تتلوه باللفظ يوضح، أي يكشف ويظهر ويبين. فكلام الله جل وعلا ليس لفظا بلا معنى، ولا معنى دون لفظ، واللفظ به يوضح المعنى ويبين المراد المقصود. وسيرد مزيد بيان بإذن الله في أمر اللفظية فيما يتعلق بهؤلاء أو بهذه الفرقة اللفظية. نقف عند هذا الوجه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد أن لا الدرس إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة الكلام حول هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، وذكرنا أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وتكلمنا أيضا ما حصل بين الهجرتين من سجود كفار قريش، وذكرنا أيضا ما يتعلق بقصة الغرانيق. بقي الأمر الأخير من الأمور المتعلقة بالهجرة إلى الحبشة، وهو ما يتعلق بهجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى الحبشة. فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى المسلمين قد ابتلوا بما ابتلوا به خرج أيضا مهاجرا قبل الحبشة، وقد أوذي رضي الله عنه وأرضاه، فخرج حتى إذا بلغ برك الغماد، وهي منطقة معروفة، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أو خارج الصحيح، قال بعد أن سار يوم أو يومين. ففي طريقه بعد أن سار اليوم أو اليومين لقيه رجل يقال له ابن الدغنة. هذا ابن الدغنة كان سيدا لقومه، فلما رأى أبا بكر قال له يا أبا بكر أين تريد؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي، وفي رواية خارج الصحيح أخرجوني قومي وآذوني وضيقوا عليّ، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الكلمات نفسها هي التي قالتها خديجة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض أهل العلم لعل هذه الكلمات إذا أرادوا أن يثنوا على رجل قد بلغ من الأخلاق الفاضلة يقال له هذه الكلمات.

ثم قال له وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك، يعني أنا سأحميك، أنا جار لك يعني أنا الذي سأحميك، ما يتعرض لك أحد بأذى. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر الصديق إلى مكة، فطاف على أشراف قريش، طاف على الكفار والأشراف يقول لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون أو أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق؟ وفي رواية خارج الصحيح قال لهم يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرض له أحد إلا بخير. قريش عندما رأت ذلك أنفذت هذا الجوار، يعني لمكانة ابن الدغنة، قالوا لك ذلك يا ابن الدغنة، فأمنوا أبا بكر الصديق. لكنهم اشترطوا شرطا على ابن الدغنة، قالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك، يعني نحن نقبل هذا أن تكون أنت جار له ولا نتعرض له بأذى، لكن إذا أراد أن يعبد ربه ويصلي ويقرأ القرآن لا يخرج، لا يعرض ذلك على الناس، لا يؤذينا، لا يستعلن بمعنى يرفع صوته ويخرج إلى فناء بيته أو يأتي إلى النساء والصبيان فيسمعون هذا، هذا المقصود بقوله لا يستعلن. فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، يخافون من أبي بكر الصديق. ابن الدغنة قال ذلك لأبي بكر، فطفق الصديق رضي الله عنه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فافتنى مسجدا بفناء داره وخرج وكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتجمعون ويتزاحمون. لماذا؟ يعجبون وينظرون إليه، لأنه كان رضي الله عنه كما جاء في الرواية كان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى، وفي رواية البخاري وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. هذا السبب الذي جعل النساء والصبيان يزدحمون ويتجمعون عند بيته وينظرون إلى هيئته وهو يصلي ويبكي ويقرأ القرآن. هذا الشيء أفزع أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه قد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ذلك، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني نحن نطالبك الآن يا ابن الدغنة بهذا الأمر، إما أن تبقى على الشرط الذي قد اشترطناه عليك وأن أبا بكر يبقى في داره ولا يخرج، أو انزع هذا الجوار، فلا نحب أن نخفرك في هذا الذمة أو في هذا الجوار، ما نحب أن يصير لك شيئا تكرهه منا. فقام ابن الدغنة فماذا؟ فقالوا له فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. وفي رواية خارج الصحيح قالوا له يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ يرق وكانت له هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. ابن الدغنة جاء إلى أبي بكر الصديق وقال له يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، يعني أنت تعرف الشرط، قد اشترطت على أو اشترطوا علي شرطا فعرضته عليك فأنا وافقت وأنت وافقت، هذا المقصود
عندما قال له قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلى أو أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. يعني أنا ما أحب أن الناس والعرب يسمعون أن ذمتي أخفرت في رجل عقدت له، يعني كوني أجرتك فيقومون ويؤذوك وأنت جار لي، هذا صعب علي، فكن على الشرط حتى لا يحصل هذا. وفي رواية خارج الصحيح قال له يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومك، وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. أبو بكر الصديق لما سمع الرجل يقول هذا الكلام فقال له في بعض الروايات خارج الصحيح أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، قال فاردد علي جواري. هذا خارج الصحيح أن أبا بكر الصديق هو الذي قال أنا سأرد عليك الجوار، فرد عليه الجوار ابن الدغنة أو أبو بكر الصديق، ثم قال ابن الدغنة يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. في الصحيح أبو بكر الصديق لما جاءه ابن الدغنة قال له إني يعني تفعل هذا أو ترد علي الجوار، هو الذي طلب برد الجوار، فقال أبو بكر إني أرد عليك أو إليك جوارك وأرضى بجوار الله. إذن أبو بكر الصديق هذا ما حصل له، كان يريد أن يهاجر إلى الحبشة، فلما وجده ابن الدغنة رده إلى مكة فبقي في مكة، ثم بعد ذلك رد عليه جواره فصار في مكة رضي الله عنه يعبد ربه. كذلك من الأمور المتعلقة في هجرة الصحابة إلى الحبشة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النصارى الذين كانوا مع النجاشي لا سيما القسيسين والرهبان. جاءت في رواية عن ابن عباس وصححها بعض أهل العلم، ذكرها الإمام الطبري أيضا في تفسيره، أن ابن عباس ذكر قصة الهجرة وما صنع جعفر بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وابن مسعود حينما ذهبوا إلى الحبشة وكيف أن عمرو بن العاص لحقهم إلى هناك، وذكر القصة وما حصل مع النجاشي إلى أن قال بعد ذلك رضي الله عنه فهل تعرفون، يقول النجاشي لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم، فقالوا نعم، فقال اقرأوا، فقرأوا عليه وهنالك كان منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى فعرفت كل ما قرأوا وانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، قال الله تعالى ذكره ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن في هذا الأثر أثر ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي حينما سمعوا القرآن وعرفوا أنه حق وأن النبي عليه الصلاة والسلام حق فبكوا وانحدرت دموعهم. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية لم تنزل في هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه الآية كما هو معروف من سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي كانت قبل الهجرة. فبعض أهل العلم يقول هذا القول فيه نظر، بمعنى أن هذه الآية لم تنزل في النجاشي أو في القسيسين والرهبان الذين كانوا مع النجاشي، لأن قصة النجاشي كانت قبل الهجرة في الحج.

والسورة مدنية، سورة المائدة نزلت بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل هي من آخر ما نزل في القرآن، من آخر ما نزل من القرآن. فبعضهم يقول أن هذه الآية نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا إليه وسمعوا كلامه ورأوا صفاته عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم من القرآن أسلموا وبكروا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وبعض أهل العلم، هذا عجيب، يقول أن النجاشي هو الذي هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فمات في الطريق، ولا شك أن هذا غير صحيح، بل هو من الأقوال الغريبة. النجاشي كما هو معروف مات في الحبشة، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى أن العلماء اختلفوا في صلاة الغائب، وإن كان الصحيح من كان حاله كحال النجاشي يصلى عليه، بمعنى أنه كان في دار كفر وما كان هناك من يصلي عليه. إذن هذه المسائل المتعلقة بالهجرة. نتطرق الآن إلى ما بعد الهجرة، وهو ما حصل من إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا أخاه من الرضاعة، فقد رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، كما قد مر معنا من قبل عندما تكلمنا عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام. حصل أن حمزة أسلم بسبب قصة ذكرها أهل السير والتأريخ في كتبهم، ومن أشهر من ذكرها ابن إسحاق عليه رحمة الله في كتابه السيرة النبوية، وذلك أن أبا جهل اعترض النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، قالوا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكلمه، فجاءت مولاه لعبد الله بن جدعان ورأت ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل، فأخبرت حمزة بما حصل، فحمزة أقبل متوشحا أي متقلدا قوسه، مستعدا للقتال وللنزال، وكان قد ماذا قد رجع من قنص له. فلما جاء سأل عن أبي جهل أين هو، وكان حمزة في ذاك الوقت على دين قومه، فلما بلغه الخبر جاءت له هذه المولاة هذه الأمة، قالت له يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك من أبي الحكم آنفا، فقد آذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره، ففعل وفعل، وهي تذكر له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي جهل. فغضب حمزة وخرج سريعا وأخذ سلاحه وذهب، فدخل إلى يبحث عن أبي من؟ عن أبي جهل، يبحث عن أبي جهل. قالوا أنه دخل المسجد فنظر في القوم فسأل عن أبي جهل، ثم وجد أبا جهل ورفع القوس وضربه ضربة شجه بها شجة منكرة، يعني أصابه ضربه بقوة، فقامت الرجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل اتركوه، لأنهم لما رأوا الإصابة الشديدة المنكرة قالوا يا حمزة إلا قد صبأت، يعني أنت أسلمت مع محمد، ما يفعل هذا إلا وأنك أسلمت يا حمزة. فقال نعم، حمزة يقول لهم نعم، وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع. إلى أن ماذا قال أبو جهل اتركوه، دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ثم بقي حمزة على إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن الصحابة فرحوا بإسلام حمزة، لا سيما وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان فيه من القوة ومن الحكمة والشجاعة ما كان فيه من الفرح لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وللنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحب حمزة حبا شديدا، ولهذا كان أشد عليه في غزوة أحد، سيأتي معنا، أشد ما كان عليه قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة

وعمر بن الخطاب يقولون أسلم بعده بأيام يسيرة، بأيام يسيرة قيل أنها 3 أيام. إذن هذا هو إسلام حمزة، هذا هو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. بعده بأيام يسيرة أسلم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلام عمر، وكان يقول كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام. قال: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. لهذا قال العلماء قوله اللهم أعز الإسلام أي قوه وانصره واجعله غالبا على الكفر، وهذا ما حصل، هذا ما حصل بإسلام عمر رضي الله عنه. فقد قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، أي لما كان فيه من الجلد وفيه من القوة في أمر الله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عند الطبراني وعند ابن أبي شيبة: كان إسلام عمر عزا، كان إسلام عمر عزا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات يقول ابن مسعود: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. نعم، عمر لا شك أنه حصل له قتال، وسيأتي معنا ذكر هذا القتال. حصل قتال شديد بين كفار قريش وبين عمر عندما علموا بإسلامه، لكن لا يعني ذلك أن عمر لم يتأذى من كفار قريش، بل تأذى، وسيأتي معنا أنه لما هاجر هاجر سرا وخشي على نفسه لشدة قريش ولشدة أذيتهم، مع أن عمر كما سيأتي معنا كان أيضا قبل إسلامه شديدا على المسلمين، شديدا على المسلمين. فقد جاء من حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو قد مر معنا حديثه والكلام حوله، هو ابن عم عمر بن الخطاب. إذن هذا سعيد بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخت عمر فاطمة. كان يقول: لو رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، يعني في صحيح البخاري، يعني أن عمر كان يؤذينا وكان يربطني ويوثقني بالحبال من أجل أني أسلمت. لهذا كما ذكرت لكم كان عمر شديدا قبل إسلامه، فكان يطبع النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه فأسلم، فلما أسلم قال: ما زلنا أعزه منذ أن أسلم، أو منذ أسلم عمر، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن ما هو السبب، أو ما هي قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الروايات كثيرة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر الروايات التي جاءت لا تصح، ضعيفة. وهناك من الروايات ما هي أقرب إلى التصحيح، وقد صححها جمع من العلماء وقبلوها. فأقول: جاء في كتاب السيرة لابن إسحاق وفي غيره أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج مرة فوجد رجلا في الطريق. هذا هو أشهر الأسباب في إسلامه، كيف أسلم عمر بن الخطاب. قالوا أنه خرج مرة فوجد رجل، فقال: إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال: إلى محمد، إلى محمد، لقد بلغني كذا وكذا. وكان يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له، أو قال له هذا الرجل: أتذهب إلى محمد وقد دخل الإسلام إلى بيتك يا ابن الخطاب؟ قالوا أن هذا الرجل كان أراد، أو كان يريد أن يصرف عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له: إلى محمد وقد دخل الإسلام في بيتك؟ فقال: وما ذاك؟ قال: أختك فاطمة قد أسلمت أو صبأت مع محمد. قالوا: فرجع غضبان فدخل عليها، وكان عندها خباب بن الأرت مع زوجها الذي هو سعيد بن زيد، فدخل فاختبأوا رضي الله عنهم، وكانوا يتعلمون ويقرؤون القرآن. فلما دخل خرجت له أخته فاطمة، فقال لها: ما الذي حصل؟ فاعترفت

قالت أسلمت، فضربها ضربة قوية حتى شال الدم، فلما رأت المرأة الدم بكت، ثم قالت له يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل، يعني قد أسلمت افعل ما شئت. فدخل ورأى شيئا من القرآن، صحيفة، فقال ما هذه؟ اعطوني حتى انظر فيها. فقالت لا، انت رجل مشرك، اغتسل. ثم ما قال في بعض الروايات قام فاغتسل، وفي بعض الروايات انه ماذا، يعني قالت له اخته لست من اهلها، اي لست من اهل هذه الصحيفة، انت لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه الا المطهرون. فقال فما زلت بها حتى اعطتني، يعني في رواية أنه اغتسل، وفي رواية أنه بالقوة أخذها. قال فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قال فلما مررت بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فإذا فيها سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني من سورة الحشر، وفي بعض الروايات من سورة الحديد، وفي بعض الروايات جاءت أنها من سورة طه. فقرأ عمر ثم ذهب وأسلم. هذه الرواية مشهورة وهي ضعيفة، لا تصح، لا تصح. وفي بعض الروايات أن عمر كان عند البيت وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الآيات فتأثر بهذه القراءة فأسلم، وكانت من سورة الحاقة. قال فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، قال فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش، فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت هذا كاهن، فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فقال لفوقع الإسلام في قلبي فأسلمت. هذه قصة ثانية فيها أن عمر أو سبب إسلام عمر كان عندما وقف أو قام خلف البيت أو عند النبي عليه السلام وهو يصلي فسمع هذه الآيات فأسلم. والرواية الثالثة في إسلامه أن عمر رضي الله عنه تقول أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر، عامر هو زوجها، في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه، يعني قبل أن يسلم، فقالت وكنا نلقى منه أذى وشدة علينا، يعني كان عمر قبل أن يسلم يؤذينا وكان شديدا علينا معشر المسلمين. فقالت يقول لي أو قال لي عمر إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يعني هل ستنطلقون وسترحلون؟ فقالت نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال لها عمر صحبكم الله، عمر يقول لهذه المرأة صحبكم الله. قالت المرأة ورأيت له رقة لم أكن أرها، ثم انصرف. يعني تعجبت المرأة من كلام عمر ومن رقته وكأنه حزين عليهم. قالت ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا، فقلت له يا أبا عبد الله، الآن المرأة تحكي لزوجها ما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقال لها زوجها أطمعتي في إسلامه؟ قالت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدة الأذى الذي كانوا يجدونه من عمر. يقول لها هذا يستحيل، يستحيل أن يسلم عمر الذي يؤذينا والذي ضيق علينا وشد علينا، لكن إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. قالت المرأة يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته، لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. هذا الحديث جاء عند ابن إسحاق وذكره ابن هشام في السيرة، حسنه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وقبل ذلك أيضا، وبعضهم أشار إلى أن فيه ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الراوي عن هذه المرأة وهي صحابية رضي الله عنها، الراوي عنها هو ابنها عبد العزيز بن

الله بن عامر، قالوا فهذا الرجل لم نجد له جرحا ولم نجد كذلك تعديلا في كتب الجرح والتعديل، قد ذكره البخاري وذكره ابن أبي حاتم، لكن هو يقص القصة ويرويها عن أمه، وأمه هي التي تروي ما حصل لها مع ابن الخطاب، ولهذا قبلها كثير من أهل العلم. فالذي يظهر أن القصة هي أقرب القصص وأصح القصص أو أصح ما في الباب، الذي ماذا في الذي هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه حينما رأى الناس تخرج رق قلبه وحزن عليهم، فكان هذا داعيا إلى الإسلام ثم أسلم. أما القصص التي قد ذكرناها آنفا هي ضعيفة شديدة الضعف، وإن كان أيضا أهل العلم يذكرونها وقد قبلها بعضهم، كالحافظ ابن حجر في فتح الباري قد ذكر أن سبب قصة أو سبب إسلام عمر هو ما حصل مع أخته في بيتها عندما ضربها وشق وجهها وأصابها، ثم قرأ ما في الصحيفة، ثم ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكبر الصحابة لإسلامه. على كل حال هذه قصة باختصار التي هي ماذا سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر حينما أسلم كان أيضا خائفا على نفسه، لأنه يعرف بطش قريش ويعرف ما تصنعه قريش. فبعد أن أسلم جاء في صحيح البخاري أنهم اعترضوا له وآذوه وأرادوا أن يضربوه، وقد حصل. فجاء من حديث ابن عمر قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، جاء إلى عمر وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وكان هذا الرجل العاص بن وائل من بني سهم، وهم حلفاء لقبيلة عمر في الجاهلية. فقال له ما بالك، يقول لعمر ما بالك يا عمر؟ فقال عمر زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. فقال العاص لا سبيل إليك، لا سبيل إليك. فأمن عمر بعد أن قال هذه الكلمة، أمن. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، كما في البخاري، يعني تجمعوا من كل مكان وقد سال بهم الوادي لكثرتهم. ماذا يريدون؟ يريدون عمر، ويريدون أن يضربوه ويؤذوه، بل يقتلوه إذا استطاعوا، وماذا تمكنوا من ذلك. فلما خرج العاص ورأى الناس قد تجمعت قال لهم أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال لا سبيل إليه، فكر الناس، خرجوا الناس وتركوه، لأنهم وجدوا العاص بن وائل وهو على دينهم يعني على الكفر هو الذي يحمي عمر ويقول لهم ماذا لا سبيل لكم. هذا كان في السنة السابعة من البعثة، وبعضهم يقول في السنة السادسة، والذي يظهر أن مس إسلام عمر كان بعد المبعث بست سنين. جاء أيضا في الرواية أن عمر أراد أن يظهر إسلامه، فبعد أن أسلم كما عند ابن إسحاق بإسناد حسن، بعد أن أسلم قال أي قريش أنقل للحديث، يعني من من الرجال من قبيلة قريش إذا أعطيناه خبرا ينشره وينقله بسرعة؟ فقالوا له جميل، جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه عمر فقال له يا جميل إني قد أسلمت. في بعض الروايات قال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني ما كلم عمر، مباشرة ذهب يركض ويجر الرداء حتى يبلغ الناس لشدة ما فيه من هذه الصفة وهو نقل الحديث. فخرج واتبعه عمر، فالرجل يمشي إلى المسجد وقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. وعمر كان خلفه. ماذا يقول عمر؟ يقول كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وثاروا إليه فما برح يقاتلهم، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم أو على رؤوسه، يعني أن كفار قريش ما تركوا ابن الخطاب، آذوه وضربوه وقاموا عليه،

أرادوا قتله وسال بهم الوادي وهم ينتظرونه وهو في بيته وفي داره خائفا، إلا أن العاص بن وائل هو الذي كان له جار، لأنهم كما ذكرت لكم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. ثم بعد ذلك بعد إسلام عمر حصل أيضا من اشتداد، حصل من قوة الصحابة ومن خروجهم مع عمر، لأن عمر كان رجلا قويا. ثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم، حصل من كفار قريش أنهم غضبوا لإسلام عمر، ورأوا أن الإسلام يشتد وأن الناس يدخلون، فها هو عمر الذي كان شديدا على المسلمين وكان مع كفار قريش إذا به يسلم ويدخل في دين الله ويصير مع المسلمين يحارب الكفار وينشر التوحيد ويتعلم هذا الدين، فأغضبهم ذلك، أغضبهم. فبعد ذلك ماذا حصل؟ جاءت المقاطعة. ما هي المقاطعة؟ كفار قريش اتفقوا على أن يقاطعوا بني هاشم، وكانت المقاطعة في كل شيء. وباختصار أنا سأذكر قصة المقاطعة وما حصل فيها. هذه المقاطعة قالوا أنه لما بدأ الناس أو رأى المشركون اشتداد ماذا، عندما رأى المشركون أن المسلمين يدخلون في دين الله وأن محمدا كثر أتباعه، اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبيلته. لماذا؟ لأنهم يرون أن السبب هو محمد ويرون أن قبيلته ستقف معه، ففكروا بأن يكتبوا صحيفة، هذه الصحيفة فيها مقاطعة لبني هاشم، لا نشتري منهم، لا نبيع منهم، لا نعاونهم على شيء، لا نقف معهم. ولهذا جاء في الرواية أن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمون الجهد، يعني أصابهم من الشدة ومن العناء، وأصابهم كذلك من البلاء. فقريش أرادت أن تقتل محمدا عليه الصلاة والسلام علانية وتتخلص منه. أبو طالب لما رأى ذلك جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعب، يعني يحمونه ويمنعونه ممن أرادوا قتله. فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، حتى الكافر من بني عبد المطلب اجتمع ووقف، لكن هذه الوقفة وقفة حمية وليست وقفة من أجل الإيمان ومن أجل التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. فكتبوا الصحيفة وكتبوا عهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. فلبث بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنين، 3 سنين وهم على هذه المقاطعة. اشتد عليهم البلاء واشتد عليهم الجهد، وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا لهم طعاما، كان إذا قدم الطعام إلى مكة كانوا يقطعون عليهم ذلك، لا يتركون لهم شيء، كانوا يشترون ويتركون بني هاشم، وكذلك منعوهم من كل شيء. وهذا سببه إما أن تسلموا لنا محمدا فنقتله ونسفك دمه، وإلا سنبقى على هذه المقاطعة. أبو طالب كان حازما في هذا الموقف في الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل قالوا من شدة دفاعه كان إذا جاء الليل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اضطجع مكاني، تعال إلى فراشي ونم هنا، وتعال أنت يا فلان من بني أعمامه أو من بني أو أحد من بنيه من بني أبي طالب، فيقول له اضطجع على فراش محمد عليه الصلاة والسلام، فكان على هذا يحمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما مر 3 سنين تلاوم

رجال من بني عبد مناف ومن قصي، ورجال أيضا من سواهم من قريش، يعني بسبب أنهم من قبيلة واحدة من بني هاشم، رأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا كذلك ببني هاشم، فاجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة من ذلك. الله عز وجل قالوا بعث على هذه الصحيفة التي علقوها في الكعبة كما جاء في بعض الروايات، أرسل عليها الأرضة، والأرضة هذه دابة صغيرة تأكل الأخشاب وتأكل الأوراق. قالوا أنها جاءت الأرضة وكانت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت، فأكلت هذه الصحيفة ولم تترك اسما لله إلا أكلته، يعني فقط أكلت الأسماء الموجودة التي هي لله، مثل باسمك اللهم، فكانت تأكله. وأما المواثيق والعهود التي فيها الشرك والظلم وفيها قطيعة الرحم تركته وما أكلته. فأطلع الله عز وجل هذا الأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وما صنع الله بصحيفتهم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال له: يا عم، قد حصل كذا وكذا للصحيفة. فصدقه أبو طالب لأنه يعرف أن محمدا لا يكذب. فانطلق أبو طالب ومعه من معه من بني عبد المطلب حتى دخل على كفار قريش الذين قاطعوه، فأخبرهم بالخبر. قال لهم أبو طالب: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. فذهبوا وهم معجبين بالصحيفة، فلما وقفوا عليها وجدوا أن الصحيفة قد أكلتها. ففي بعض الروايات قال لهم أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، يعني سأنصفكم، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني، يعني أنا أعرفه صادق، ما أعرف أنه يكذب، أن الله قد فعل بصحيفتكم ما فعل، ومحى كل اسم له سبحانه وتعالى، وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فلما رأوا ذلك ذهبوا فتأكدوا، ففتحوا الصحيفة فوجدوا فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأت قريش الشيء الذي قاله أبو طالب فقالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، يعني يا أبا طالب، ما حصل في الصحيفة إنما هو من سحر محمد. فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم، واشتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. فبعد ذلك القوم الذين قد تعاهدوا من قبل واجتمعوا على أنهم رأوا أن بني هاشم قد أصابهم ما أصابهم وأنهم لن يرضوا بهذا، قاموا قومة رجل واحد فنقضوا هذا الكلام، فقاموا واعترضوا على هذه الصحيفة، فحصل أن وقفت هذه المقاطعة، وقفت هذه المقاطعة التي حصلت لبني هاشم في الشعب. هذه القصة مشهورة في كتب السير والتاريخ، وهي المعروفة بالمقاطعة التي حصلت في شعب بني هاشم، وكيف أن بني هاشم اجتمعوا لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، كافرهم ومسلمهم، كافرهم للحمية، وأما مسلمهم للإيمان ولمقام النبوة رضي الله عنه وأرضاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم بخبر الصحيفة، فكانت آية ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أيده بها ربه سبحانه وتعالى. هذه القصة كل الأسانيد التي جاءت بها إنما هي مرسلة، فقد جاء من طريق الزهري، وجاء من طريق عروة، وجاء أيضا في إسناد ثالث من طريق عكرمة، وكل هؤلاء من التابعين. إذن هي ثلاث طرق مرسلة، ولا شك أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذه القصة لها أصل في صحيح البخاري. التفاصيل التي ذكرناها ليست موجودة في صحيح البخاري، لكن كون الكفار اجتمعوا وتقاسموا على الكفر وعلى المقاطعة، هذه أصلها موجود في صحيح البخاري. جاء من حديث أبي هريرة

النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد قدوم مكة قال عليه الصلاة والسلام: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال العلماء: هذا المقصود به عندما قال عليه الصلاة والسلام حين تقاسموا على الكفر، أي حينما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وعلى قتل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. إذن الحافظ يقول أن البخاري ما صحت عنده القصة بهذه التفاصيل، لكن أصل القصة أنهم تقاسموا على الكفر وأجمعوا على قتل محمد وعلى المقاطعة، هذا ثابت، ولهذا اكتفى البخاري بإيراد هذا الثابت. وما ذكره أهل المغازي وأهل السير في كتبهم هو كالشرح لقوله عليه الصلاة والسلام تقاسموا على الكفر. إذن القصة لها أصل، وحصلت هذه المقاطعة والاجتماع من قريش على الكفر وعلى البطش والقتل للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هي أيضا ثلاثة مراسيل، بعض أهل العلم يرى أنها تعتضد مرسل الزهري ومرسل، أو أربع مراسيل: مرسل أبي الأسود ومرسل الزهري ومرسل عروة، وعروة من كبار التابعين، ومرسل عكرمة. إذن هذه قصة الشعب باختصار. بعد هذا، بعد قصة الشعب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش فحدثت فيه مجاعة عظيمة، حتى أن قريشا أكلوا الميتة وأكلوا الجلود. فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أو يسأله أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ أو نزلت الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا: كان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فكشف عنهم العذاب، لكن ماذا؟ عادوا إلى الكفر، لم يسلموا، مع أن أبا سفيان جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. فدعا النبي عليه السلام وكشف عنهم العذاب، لأنه نزلت بهم مجاعة شديدة، صاروا يأكلون الميتة ويأكلون الجلود. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فرفع عنهم أو كشف الله ما بهم من العذاب، لكن بقوا على كفرهم. قالوا: هذا الدعاء الذي حصل، هذا ثابت في الصحيحين، هذا جاء في الصحيحين. قالوا: هذا حصل بعد قصة الشعب، وحصلت في مكة لكفار قريش. وأما الدخان الذي هو آية من آيات الله الكبرى أو من علامات الساعة الكبرى، هذا أمر آخر، هذا سيكون في آخر الزمان، وهي من العشر الكبرى. إذن هذا حصل لكفار قريش، قالوا بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب. بعد ذلك، بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب، مكث هذه أو مكثت هذه المقاطعة 3 سنين، وفي بعض الروايات 2 سنين. خرج النبي عليه السلام وخرج أبو طالب، بعدها حصلت وفاة أبي طالب، وفي نفس العام أو في العام نفسه توفيت خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: بعد أن غادر بنو هاشم من ذلكم الشعب، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بمصيبة، أو قالوا ماذا؟ أصيب الرسول عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه أبي طالب، وهذا كان في آخر السنة العاشرة من المبعث، لأن المقاطعة ذكر العلماء أنها حصلت في السنة 7 واستمرت إلى 10. قالوا أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام، لما خرج من الشعب، كان عمره 49 سنة. إذن خرج عليه الصلاة والسلام فمات عمه.

أبو طالب، وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث الذي كان يحوطه وكان يغضب له وكان ينصره توفي. لهذا قريش، وقد ذكرت لكم هذا، كانت تحترمه، ولهذا حضروا عندما حضرته الوفاة، حضر صناديد قريش وحضر كبراءهم أبو جهل، وذكروا أيضا عبد الله بن أبي أمية. لكن كان حضورهم لماذا؟ كانوا يحرضون أبا طالب أن يبقى ويستمسك بدينه وألا يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا وكان يعرض الإسلام على أبي طالب، فيقول له: قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. أبو طالب ماذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له: لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك. يعني لقلتها يا محمد، لقلت هذه الكلمة التي تطالبني أن أقولها، لكني لا أريد أن تعيرني قريش. ولا شك أن هذا كلام من أبطل الباطل، أن يترك دين الحق من أجل أن يعيره فلان وفلان، أو من أجل هذا الدين الباطل الذي كانت عليه قريش. فأنزل الله عز وجل على نبيه، لأنه مات أبو طالب على الكفر ولم يقل هذه الكلمة، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إسلامه، فجاء في بعض الروايات أن العباس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجودا معه حينما مات أبو طالب، فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. يعني قالوا أن العباس نظر إلى أبي طالب عند آخر رمق، حرك شفتيه، فقال يا ابن، يقول العباس للرسول: يا ابن أخي، لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أسمع. هذا الخبر لا يصح، ذكره ابن هشام في السيرة وذكره غيره، وهو لا شك ضعيف في إسناده ضعف، ومع ضعفه هو يخالف ما في الصحيحين أنه مات على الكفر وأن الله أنزل إنك لا تهدي من أحببت، يخالف لما في الصحيحين. ومع مخالفته لما في الصحيحين أن العباس لم يكن قد أسلم في ذاك الوقت، فكيف يقول هذا الكلام؟ وعلى كل حال لا يصح هذا الحديث، وإن احتجت به الرافضة، وإن ألفوا المؤلفات فيه وفي إسلام أبي طالب. الرافضة لا قيمة بهم ولا قيمة لكلامهم، لأنهم يجعلون المسلم كافرا والكافر مسلما. فأبو بكر الصديق عندهم كافر، وعمر كافر، بل عمر عندهم أكثر من إبليس، وأبو طالب الذي مات على الكفر عندهم مسلم، وعندهم ماذا؟ يؤلفون المؤلفات في إثبات فضائله وإسلامه. بل إن أبا لؤلؤ المجوسي، وهو مجوسي، يعتقدونه أنه من خير عباد الله، ويسألون ربهم أن يحشروا معه لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فهذا حال الرافضة، لا يعول بهم ولا يعول على كلامهم. الشاهد، هذا الحديث لا يصح الذي فيه أن العباس أخبر بأن أبا طالب قال تلكم الكلمة. أنا ذكرت لكم قديما أن أبا طالب كان يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يحب دينه، يحبه محبة طبيعية لأنه عمه، لكن لا يحب دينه. والدليل ما حصل في هذه القصة. لو كان يحب دين محمدا عليه الصلاة والسلام، لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لقال هذه الكلمة، لكن كان يحب محمدا ويحوطه وينصره ويدفع عنه ويغضب له، مع ذلك لم يسلم عندما قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة، في بعض الروايات كلمة، أحاج لك بها عند الله. فأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب كما جاء في الرواية،

إلا أن يموت على إلا على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن توفي أبو طالب، وشاء الله عز وجل ألا يسلم أبو طالب ويموت على كفره، ومات أيضا قبل الهجرة بثلاث سنوات، مات قبل الهجرة بثلاث سنوات، لأنه اشتدت الأذية على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه، فما استطاع أن يصبر فصبر لمدة ثلاث سنوات، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن التقى بالمؤمنين أو بعد أن التقى بالأنصار وبايعوه على الإسلام. كذلك في العام نفسه توفيت خديجة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان اختلف العلماء متى توفيت خديجة، هل هي قبل أبي طالب أو بعد أبي طالب، منهم من يقول بعد وكانت بعده بشهرين أو بشهر وخمسة أيام، وبعضهم قال غير ذلك، ومنهم من قال ماذا أنها توفيت في رمضان. وعلى كل حال أن توفي أبو طالب وتوفيت خديجة في العام نفسه، ولا شك أن أبا طالب كان درعا حصينا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك خديجة وزيرة صدق على الإسلام، كان يسكن إليها النبي عليه الصلاة والسلام عند الشدائد. ولهذا العلماء لما يذكرون هذا العام يسمونه عام الحزن، وإن كان ما جاء ما يدل على هذه التسمية، لكن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على موت خديجة، وكذلك لموت أبي طالب على الكفر، كان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أبو طالب، لكن أبى الله إلا أن يموت على كفره. لهذا جاء في بعض الروايات، وإن كان فيه إرسال وبعضهم حسنه، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذا وإن كان فيه إرسال إلا أنه مرسل حسن. هذا دليل على أن الشدة والضيق الذي حصل للنبي عليه السلام إنما اشتد بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب. بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. سودة بنت زمعة هي من قريش، وهي رضي الله عنها الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحيح هي بعد عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا وسأذكر الرواية عقد على عائشة وعقد بعد ذلك على سودة، يعني كانت امرأة واحدة كما سيأتي معنا، وهي خولة بنت عثمان، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام تخطب له عائشة وتخطب له كذلك سودة، فخطبت عائشة فوافق الصديق وعقد عليها النبي عليه السلام، ثم عقد على سودة ودخل بها، أما عائشة لم يدخل بها إلا في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك، بعد أن ماتت خديجة تزوج بسودة بنت أو بنت زمعة، تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. سودة بنت زمعة كانت آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران ابن عمرو، ثم بعد ذلك أسلم معها وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، سودة مع زوجها السكران. قالوا أن زوجها السكران ابن عمرو مات بأرض الحبشة، فلما انتهت عدتها وحلت خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن عقد على عائشة كما سنذكر الرواية، وكان هذا في السنة العاشرة، ودخل بها بمكة بعد موت خديجة. إذن سودة بنت زمعة رضي الله عنها جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خولة بنت حكيم، وهي امرأة عثمان بن مضعون، ذهبت وقالت له:

وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ألا تتزوج؟ تقول له بعد أن ماتت خديجة: ألا تتزوج؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فذهبت هذه المرأة خولة بنت حكيم فدخلت بيت أبي بكر الصديق، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ أم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها، تقول لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال: ارجعي إليه فقولي له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخولة: ارجعي إليه، أي ارجعي إلى أبي بكر الصديق، فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت له ذلك، فقال أبو بكر: انتظري. وخرج، فقالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر الصديق. يعني عائشة قد ذكرها مطعم بن عدي يريد أن يزوجها أو يريدها لابنه، كان يريدها لابنه، فأبو بكر يرى أن مطعم بن عدي قد أعطاها ماذا؟ قد أعطاه أبو بكر شيئا من قد وعده بذلك. فقام أبو بكر الصديق ودخل على مطعم بن عدي وكانت عنده امرأته، قالت هذه المرأة وهي تخاطب أبو بكر الصديق: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. المرأة هذه زوجة المطعم بن عدي تقول له: يا أبا بكر، تقول له: يا أبا بكر، ابننا لو تزوج ابنتك عائشة لعلك تدخله في هذا الدين الذي أنت عليه، أنت وصاحبك محمد. فأبو بكر تعجب من هذا الكلام، فنظر إلى الرجل، ما خاطب المرأة، نظر إلى الرجل مطعم بن عدي، فقال: أقول هذه تقول؟ يعني هل أنت على ما عليه هذه المرأة زوجتك وتقول بهذا القول؟ فقال مطعم: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وتركه، وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. أبو بكر لما ذهب إلى المطعم كان لأنه قد وعده، لكن لما رأى هذا الكلام من المرأة ورأى هذا الكلام من مطعم خرج من عندهم وذهب في نفسه ما كان قد وعدهم، يعني يقول: خلاص انتهت القضية، وهؤلاء لا يستحقون عائشة، وكلامهم أيضا ماذا؟ لا قيمة له، فلا زواج ولا وعد لهم. فرجع وقال لخولة: ادعي لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدعته فزوجها إياه. وعائشة كان عمرها في ذاك الوقت كانت يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت هذه خولة فدخلت على سودة بنت زمعة. إذن من الذي حصل الزواج بعد خديجة؟ حصل لعائشة، لأنه بعد أن وافق وتم العقد ذهبت خولة تذكر لسودة بن زمعة ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. تقول خولة: ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت: وددت ادخلي إلى أبي، يعني أنا، تقول سودة، ودي أن يحصل هذا، فأنا لا أعارض وأفرح أن يكون النبي عليه السلام هو زوجي، لكن ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. أبوها كان شيخا كبيرا، كان كبيرا، وكان في ذاك الوقت وقت الحج، وقد تخلف عن الحج، فدخلت عليه

0: خولة فحيته بتحية الجاهلية، فقال من هذه؟ قالوا له خولة، أو قالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم، يقول هذا الرجل كفء كريم، يعني محمد أهل لذلك وهو كريم. فقال ماذا تقول صاحبتك؟ ماذا تقول صاحبتك؟ يعني يقول لخولة ما هو رأي صاحبتك السودة الذي هي بنته؟ قال لا تحب ذاك. قال ادعوها لي. فدعتها، فدخلت سودة على أبيها، فقال أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها إياه، فجاء أخوها عبد بن زمعة وكان في الحج، يعني بعد أن تم الزواج جاء أخوها وهو عبد بن زمعة وكان في الحج. فلما بلغه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أخته سودة وكان كافرا، جعل يحثي على رأسه التراب، يعني كأنه يتندم ويغضب لذلك، فظل يفعل ما يفعله الجاهليون من أخذ التراب على الرأس والذكر بالويل. فلما أسلم رضي الله عنه وأرضاه تندم أشد الندم، فكان يقول بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. إذا تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة، وكانت أيضا هذه المرأة رضي الله عنها من خيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر العلماء الشيء الكثير من فضائلها. من ذلكم أن عائشة كما جاء في صحيح مسلم كانت تقول ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها ليست سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. يعني عائشة تقول ما تمنيت أن أكون مثل امرأة وأن أدخل في مسلاخها، المسلاخ بمعنى الجلد، يعني أتمنى أن أكون أنا هي، لكن فيها شيء من الحدة، ولكن أخلاقها وكريم صفاتها، وكذلك وصفتها بقوة الله، ماذا يعني وصفتها بالأخلاق الحميدة وتمنت أن تكون مثلها. ولهذا ذكروا أن من خواص سودة ومن الأشياء الطيبة التي صنعتها أنها آثرت بيومها حب النبي عليه الصلاة والسلام التي هي عائشة تقربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقربا إلى رسول الله وهي راضية بذلك، مؤثرة لرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أنها لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لأن الرسول لما حج بنسائه حجة الوداع وحج كل النساء معه، قال لهم هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط لكم، ثم تبقين في بيوتكن لا تخرجن إلى الحج في زمني وفي حياتي. سودة بنت زمعة كانت تقول فكن كلهن يحججن، يعني بعد موت الرسول كل النساء حجوا إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، فكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا وما ذلك إلا لشدة اتباعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعته يقول هذه ثم ظهور الحصر أو الحصر. إذن هذه سودة، وهذا زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكان بعد موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد أن تزوج سودة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف، وهذا إن شاء الله أو خرج إلى الطائف، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أو بعد موت عمه أبي طالب حصل له من الأذية، فأراد أن يخرج إلى الطائف، لأن قريش نالت منه بعد أن مات أبي طالب، بعد أن مات أبو طالب نالت منه من الأذى ما لم تكن قد نالت منه من قبل. فخرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف. هذا بإذن الله سنتكلم عنه في الأسبوع القادم، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة جميعا في هذا اللقاء وهذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يرزقنا جميعا فيها الصدق والإخلاص، وأن يوفقنا للأخذ بهذا العلم والعمل به. وقبل البدء، أحب أن أتقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة، وجمعية بصيرة الأهلية على إتاحة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها والحرص على إقامتها وجمع الناس عليها. وقبل ذلك، أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية التي تحرص أشد الحرص على نشر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الدروس سنتدارس بإذن الله عز وجل كتاب مؤلف جميل، يعني صغير المبنى ولكن كثير المعاني، وهو لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والذي عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم معروف، ومع ذلك جرت العادة على ذكر ترجمة المؤلفين لهذه الكتب المباركة الطيبة، فاسمه محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين بن الوهبة بن بني تميم. ولد رحمه الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك عام 1347 من الهجرة النبوية في مدينة عنيزة، وهي إحدى محافظات القصيم في المملكة العربية السعودية. بدأ في طلب العلم من الصغر، فألحقه والده رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة أمه، معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله، ثم تعلم الكتابة وشيئا من الحساب والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبد العزيز الدامغ رحمه الله. ثم بعد ذلك التحق بحلقات شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولكن ألحقه الشيخ بحلقة المبتدئين ابتداء، فدرس القرآن عند الشيخ محمد بن العزيز المطوع، ثم بعد ذلك جلس في حلقة شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، فدرس عليه التفسير والحديث والسيرة، السيرة النبوية والتوحيد والفقه والأصول والفرائض والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. ويعد الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة وتأثر به وبأسلوبه رحمهم الله جميعا. ثم كذلك درس على علماء آخرين، منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وأيضا التحق بدروس للشيخ العلامة الإمام محمد الإمام عبد العزيز بن باز.

0: رحمه الله، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ويعد الشيخ ابن باز رحمه الله شيخه الثاني. وفي سنة 1376 هجرية توفي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فتولى مكانه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمامة الجامع الكبير في مدينة عنيزة وإمامة العيدين فيها والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية. وكان أيضا رحمه الله يدرس في المسجد الحرام في فترات من العام، وأيضا في المسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية. توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مدينة جدة في هذه المدينة قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شهر شوال عام 1421 من الهجرة النبوية. وصلي عليه في المسجد الحرام في اليوم التالي بعد صلاة العصر، ودفن في مكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله إمام جبل عالم معروف بعقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة الطيبة المباركة التي أخذها علماؤنا من السابقين إلى الصحابة الكرام الذين أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة مصدرها القرآن والسنة. ونجد كما سنرى في هذا المؤلف وغيره من مؤلفات أهل السنة أن أهل السنة الجماعة ذكروا عقيدة معينة ذكروا الدليل عليها من القرآن أو من السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والسامعين والحاضرين. قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تقرأ المقدمة الشيخ ابن باز رحمه الله من البداية.
1: عقيدتنا
0: الآن مقدمة الشيخ ابن باز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا.

ابن باز رحمه الله قبل أن نبدأ التعليق على هذا الكتاب يقول رحمه الله: الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي باب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وقد أجاد في جمعها وأفاد، وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فهذه ميزة عظيمة حقيقة لهذا الكتاب، وإن كان ذكر قد يعني إن كانت مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكتابته كافية، لكن يضاف إلى ذلك هذه المقدمة من الشيخ ابن باز رحمه الله يدل على قوة ومتانة هذا الكتاب وهذا المؤلف وموضعه ومكانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يتعلق بمقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأشار أيضا إلى ما سيورده في هذا الكتاب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، ونص على ذلك بقوله ولأهمية الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. بيّن هذه العقيدة عقيدة من؟ وهي العقيدة التي يعتقدها هو رحمه الله وإخوانه من أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي أخذوها كابرا عن كابر إلى سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والذين أخذوا هذه العقيدة المباركة الطيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وكل بإمكانه أن يطلع على أدلة العقيدة، فمصدر العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن والسنة، فكل ما يذكره أهل السنة والجماعة في باب العقائد يذكرون عليه الدليل. وموضوع العقيدة يعني موضوع العقيدة موضوع محدد متعلق بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يتبع ذلك من أمور غيبية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من مسائل مثل مسائل الصحابة والإمامة ومسائل الخلافة ونحو ذلك من المسائل التي كان لأهل السنة والجماعة موافقة الحق فيها، وهناك من خالفهم من أهل البدع والأهواء. لكن أصل موضوع العقيدة يتعلق بأركان الإيمان الستة. والعقيدة الإسلامية، هذه العقيدة لو نظرنا في القرآن الكريم الناظر في القرآن الكريم يجد أن كتاب الله عز وجل يتضمن أخبار ويتضمن إنشاء. الإنشاء هو الأوامر والنواهي، الله جل يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. باب العقيدة متعلق أصالة بباب الأخبار، بباب الخبر. الله سبحانه وتعالى في كتابه يخبرنا بأخبار، أخبرنا عن نفسه جل وعلا. والخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لو نظرت في القرآن الكريم وبحثت فيه من أوله وآخره إلى آخره لوجدت أن الله جل وعلا يخبرنا عن ربوبيته. وباب الربوبية مثل ماذا؟ أو ما يدخل في الربوبية مثل إيش؟ الخلق مثلا، يخبرنا عن أنه هو الخالق. أيضا الرزق، يخبرنا عن أنه الرازق سبحانه وتعالى. أيضا التدبير، الإحياء والإماتة، هذه جامعها، هذه كلها تدخل في مسائل

ربوبية، لكن ما الجامع؟ ما لماذا مثلا إذا عرفنا تعريف الربوبية حيث إذا الناظر في القرآن يستطيع أن يعرف أن هذا الأمر من باب الربوبية أو من أمور من غير الربوبية؟ ما هو الضابط في هذا؟ أفعال الله جل وعلا. فتجد أن الله جل وعلا يخبرنا في القرآن الكريم، وكذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية نجد أن الخبر عن أفعال الله جل وعلا. أي خبر عن أفعال الله؟ أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو بباب الربوبية. وأيضا يخبرنا الله جل وعلا عن ألوهيته سبحانه وتعالى. وما المقصود بالألوهية؟ طبعا هذا سيذكره الشيخ رحمه الله، لكن علنا نبدأ مقدمة يسيرة. أفعال الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. الألوهية، توحيد الألوهية إفراد، هذا التوحيد طبعا كله إفراد. فباب الألوهية خبر الله جل وعلا يخبرنا عن أنه المستحق للعبادة وحده، وأن غيره لا يستحق العبادة، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالمستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا. لو قرأت بالقرآن الكريم من أوله وآخره تجد أن هذا أمر أيضا موجود بما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث، تجد أن الله جل وعلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وصفاته. لو قرأت في القرآن الكريم من أول إلى آخر أيضا ستجد أن هناك، أن الله يذكر أسماء له سبحانه وتعالى ويذكر صفات. وأيضا لا بد من الإفراد في هذا، يعني الله جل وعلا لا يشبه أحد ولا يشبه أحدا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه جل وعلا. فانتفى التشبيه من جهتين، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي جاء، يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بنفيه، نفي التشبيه كله، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، ليس مثله أحد، ولهذا قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو قرأت في القرآن وبحثت فيه من أوله إلى آخره، يعني من سورة الفاتحة لسورة الناس، فيما يتعلق بإخبار الله عن نفسه ستجده أنه لا يخرج عن هذا، أنه إخبار عن ربوبية الله أو عن ألوهيته أو عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أيضا نجد من الأخبار أن الله جل وعلا أخبرنا عن ملائكته، أخبرنا عن ملائكته وأن له ملائكة عظام جند خلقهم الله سبحانه وتعالى، وبين لنا بعض عباداتهم وبعض أعمالهم وبعض أسمائهم. فهذا أيضا من باب الخبر، هذا كله من باب الخبر. لأن باب الخبر، الفرق بين باب الخبر وباب الأوامر والنواهي، أن باب الخبر هو الذي، يعني في حديث الناس الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب، لكن خبر الله جل وعلا كله لا بد أن يصدق، وهو الإيمان. طبعا الإيمان تصديق وزيادة، يعني لا بد من تصديق هذا الخبر. فالله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار عن نفسه أو عن ملائكته يريد منا ماذا؟ الإيمان بها، يريد منا تصديقها. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن كتبه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن كتبه أنه أنزل التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى القرآن الكريم. وأيضا أخبرنا أنه ما من رسول جاء في الخبر إلا وقد أوتي كتاب، ولكن هناك من الكتب ما علمنا إياها مثل هذه الكتب التي ذكرتها، وهناك كتب لم نعلمها، لم يخبرنا الله جل وعلا، لكن نؤمن بها إجمالا. أيضا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رسله، أخبرنا عن رسله وأخبرنا عن أنبيائه، هذا أيضا في باب الخبر. يعني المطلوب منا نحو هذه الأخبار هو ماذا؟ هو التصديق. أيضا أخبرنا الله جل وعلا عن اليوم الآخر، يوم القيامة، وجاءت أخبار أيضا عما قبل يوم القيامة من أشراط الساعة، أيضا أخبار عن الموت وحال الإنسان عند الموت. هذه كلها أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية جاء الخبر بها، والمطلوب نحوها هو التصديق والإيمان. أيضا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن القدر، وأن كل شيء بقدر، والقدر قدرة الله جل وعلا. فكل هذه الحياة وكل ما نحن فيه فهو بقدرة الله وبقدر الله، كله مقدر ومكتوب. المطلوب منك هو الإيمان. فإذا أمنت بباب القدر وتعلمت باب القدر وعرفته ارتحت في هذه الحياة وسعدت، لأن كل شيء بقدر، لا تستطيع أن تغير ما قدره الله جل وعلا. ولكن لما تعلم باب القدر وأن كل شيء بقدر، وأن الله جل وعلا يعني خلق الناس لأمر معين عظيم وهو العبادة، فبالتالي

إذا علمت هذا وأن هذا وأن الإنسان قد يوفق للعبادة، وهناك من الناس من لا يوفق للعبادة، والذي يوفق للعبادة ولتوحيد الله جل وعلا جزاؤه ماذا؟ جزاؤه الجنة إذا أتى بالتوحيد. وأيضا هناك أمر مهم جدا وهو تحقيق التوحيد. من حقق التوحيد ما هو جزاؤه؟ دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان يسعى لتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هذه مرتبة عظيمة ومهمة جدا. فمن أدى ذلك كان من تقدير الله ومما كتبه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة ويدخله الجنة. بخلاف ذلك ومقابل ذلك من جاء بالشرك والعياذ بالله أو بالكفر كان جزاؤه النار والعياذ بالله. وكل هذا مقدر ومكتوب، كل شيء قدره الله وكتبه. كتب الله جل وعلا لما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب، فكتب كل شيء، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى أهل الجنة وأهل النار كل شيء كتب. هذا كله نفهمه من ماذا؟ من باب نفهمه من دراستنا وتعلمنا لهذه العقيدة. فهذه العقيدة ستجدها تتحدث عن هذه الأخبار، عن هذه الأمور، فهي مهمة جدا ولا بد أن يحرص الإنسان على تعلمها. لأن الله جل وعلا لما يخبرنا بهذه الأخبار يريد منا ماذا؟ يريد منا التصديق بها، يريد منا أن نصدق ونؤمن بهذه الأخبار. وكلما تعلمت من هذه الأخبار، كلما عرفت من تفصيل هذه الأخبار، كلما زاد إيمانك. الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن فلان مصدق، نعم الشك عنده تصديق، ولكن فلان عنده تصديق أكثر، يعرف أمور أكثر، يعلم أمور أكثر من كتاب الله، عن الملائكة، عن أعمالهم، عن الله جل وعلا قبل ذلك، عن كتب الله، عن رسل الله. فكلما زاد، لأن الناس كثيرا يبحثون عن الإيمان، زادت الإيمان، يتمنون أن يكونوا مثل السلف الصالح. لا شك أن مرتبة السلف الصالح مرتبة عظيمة جليلة، لكن لابد أن تعلم طريق الإيمان الذي عرفه السلف وسلكوه، وبالتالي كانت هذه منزلتهم وكانتهم في يعني في ديننا، أنهم كانوا في مقدمة أهل الإيمان. فالسلف الصالح عرفوا هذه الأخبار وتعلموها وآمنوا بها وصدقوا بها. ثم الجزء الثاني الذي نجده في القرآن ونجده في السنة هو الأوامر والنواهي. أيضا هذه الأوامر والنواهي متعلقة كما ذكرت في باب الإنشاء. هذه الأوامر والنواهي المطلوب نحوها ماذا؟ المطلوب نحوها هل نقول التصديق أو التكذيب مثل الخبر؟ ما المطلوب نحو الأمر أو النهي؟ مطلوب الإذعان. هنا المطلوب الطاعة، طاعة الله جل وعلا. فإذا أمر الله جل وعلا أمر بالصلاة تطيع، أمر بالزكاة تطيع، أمر بالصيام تطيع، أمر بالحج تطيع، وهكذا. وإذا نهى عن الشرك نهى عن الشرك، وإن كان هذا كما قلنا أصالة باب العقيدة باب الأخبار، أيضا باب الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل في باب العقيدة، وهو أعلى ما يكون في باب العقيدة كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. فمقصود أن هناك الجزء هذا الثاني باب الأوامر والنواهي هو الذي يتعلق بباب الأحكام الشرعية أو باب الفقه، يعرف باب الفقه. والفقه هو فقهان، فقه أكبر والفقه ما دون ذلك. الفقه الأكبر هو ماذا؟ هو العقيدة كما سيأتينا بعد قليل، لعلنا اليوم يعني تكون فقط مقدمة في مسألة في باب العقيدة. وفي كلمة الشيخ رحمه الله ما قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة المهمة والعظيمة والجميلة، هذه الكلمة لو رجعنا لأصلها في اللغة، معنى العقيدة لغة تدور مادة عقدة، تدور مادة عقدة لو جعلنا في كتب اللغة تدور مادة عقدة بين عدة معاني، منها الربط والشد بقوة، الربط والشد بقوة، والعهد والملازمة والتأكيد. هذه من معاني كلمة معاني التي تدور حولها كلمة مادة عقدة. فنجد أن كلمات تعود إلى هذه المادة إلى عقدة مراد بها الربط والشد، أو كلمات مراد بها العهد أو الملازمة أو التأكيد. الربط والشد بقوة، يقال عقد الحبل يعقده عقداً،

عقد الحبل يعقده عقدا إذا ربطه وشده بقوة. انظر تجد أن كلمة تدل على ماذا؟ على هنا ربط وقوة. في وفي سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد. أيضا من معاني هذه الكلمة أو مادة عقدة العهد. يقال بين هذه القبيلة وتلك عقد أي عهد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها، أي أوفوا بالعهود التي أكدتموها. الملازمة يقال عقد قلبه على الشيء، يقال عقد قلبه على الشيء أو عقد قلبه الشيء إذا لزمه. ومنه ما جاء في الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. التأكيد يقال عقد البيع إذا أكده. ومنه العقد المكتوب في البيع والإيجار. العقود في البيع والإيجار متى تكون؟ هل أول إذا أردت أن تشتري شيء مثلا، لو قلنا سيارة، أول ما تدخل مباشرة توقع العقد، أم يكون هناك اتفاق وأخذ ورد وعطاء؟ ثم إذا اتفقتم على يعني الشراء، بعد ذلك إيش؟ كتابة التوقيع على العقد، من باب التأكيد، من باب التأكيد هذا البيع. وأما معنى العقيدة في الاصطلاح، معنى العقيدة في الاصطلاح فهي الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه الشك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد. تعريف العقيدة اصطلاحا هذا أحد التعريفات، هناك طبعا تعريف آخر أو تعريفات أخرى، لكن هذا أحد التعريفات: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك في المطالب الإلهية والنبوات وأمور المعاد وغيرها مما يجب الإيمان به. طبعا هذا التعريف فيه إجمال. المطالب الإلهية، ما المقصود بالمطالب الإلهية؟ لا، قلنا الأوامر والنواهي ستكون في باب إيش؟ الفقه، ما عدا طبعا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك داخل صارة في باب عقيدة. صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته أيضا. ارفع الصوت. التوحيد الذي هو مثلا توحيد ماذا؟ ربوبية، توحيد الألوهية. المقصود بمطالب الألوهية هي الإيمان بالله. المقصود بمطالب الألوهية ما يريده الله جل وعلا، ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه سبحانه وتعالى، أخبرنا عن ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، هذا المقصود. والنبوات، الإيمان بالرسل وأمور المعاد يوم القيامة وغيره ما يجب الإيمان به، يدخل فيه الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر. طيب، أيضا هناك تعريف أوضح من هذا. لو قلنا معنى العقيدة، طبعا العقيدة هناك العقيدة الإسلامية، نحن نريد الآن بهذا التعريف عقيدة المسلم، ولكن هناك أيضا عقيدة غير المسلم، هي كلها عقائد. فهناك إذا تعريف بالمعنى العام، بالمعنى العقيدة بالمعنى العام يدخل في كل اعتقاد، سواء حق أو سواء أو كان باطلا، ويعتبر عقيدة. والآن النصراني عنده عقيدة، عقيدة النصرانية، واليهود عنده عقيدة، وهكذا. ولكن لا شك أن العقيدة الممدوحة والناجي أهلها هي عقيدة الإسلام. فالعقيدة الإسلامية باختصار من يعني يعرفها بالتعريف أوضح من هذا، تعريف مباشر أوضح من هذا، ماذا نقول في العقيدة؟ أنا ذكرت قبله في الموضوع، قولها. إيه؟ ممتاز. بأركان الإيمان الستة، يعني تقول العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر.

العقيدة. هذه هي العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها خصائص عدة. العقيدة هذه يقينية، محلها القلب، تعتقد بقلبك، متعلقة بأمور غيبية وغير ذلك من المسائل أو من خصائص العقيدة. كلمة عقيدة، هذه الكلمة مثلا لو قلنا كتب العقيدة أو دروس العقيدة أو مثلا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، حقيقة لو هذه الكلمة وردت مادتها في القرآن والسنة كما سبق، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، جاءت كلمة العقود، جاءت الخيل معقود، لكن كلمة عقيدة هكذا أول من قيل، أول من يعني ذكرها، أول من استخدم هذا المصطلح ابن أبي حاتم رحمه الله، وذلك في كتابه الذي وسمه بأصل السنة واعتقاد اعتقاد الدين، جاءت بكلمة إيش؟ اعتقاد. وقبل ذلك طبعا هو توفي سنة 327 هجرية. هذه الكلمة وهذا الاسم عقيدة، يعني قبل ما يسمى بعض هذه الكتب بمسمى العقيدة كانت هناك أسماء أخرى للعقيدة، مثل إيش؟ مثل السنة، من أسماء العقيدة السنة. طيب قبل ذلك هناك اسم، طيب الإيمان أيضا، لكن عندنا اسم إذا كان الأمر والنهي في التوحيد، الفقه الأكبر، أنا غششتكم لكن قلنا الأمر أيضا التوحيد. التوحيد من أسماء العقيدة، من أسماء العقيدة التوحيد. أيضا كما ذكرتم أصول، أصول الدين، السنة، الفقه الأكبر، الشريعة، الإيمان، الدين. ولماذا يعني يذكر هذا الكلام؟ لماذا؟ لكن لو نظرت في المكتبة في الكتب سواء القديمة أو الكتب الخاصة مثلا القديمة، ستجد أن كتب العقيدة مضمونها الذي هو الإيمان بالله، هناك كتب لها مسميات مختلفة تضمنت هذا المضمون، فتجد أن بعض الكتب مسماها السنة، بعض الكتب مسماها الإيمان، بعض الكتب مسماها أصول الدين، وكلها أو الشريعة، وكلها في العقيدة، كلها تحوي العقيدة، وإن كان قد يتضمن مسائل أخرى يعني فقهية في بعض هذه الكتب. طبعا كلمة التوحيد، التوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وإفراد الله بما يختص به. توحيد الله هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية أسماء صفات، هذه الأمور الثلاثة. أو لو قلت أيضا الإيمان بالله في الحديث، حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر مشهور، قال في الإيمان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هو التوحيد، هو المراد به التوحيد، إفراد الله في ربوبية وألوهية أسماء صفاته. نعم. والتوحيد أيضا إذا أطلقت كلمة التوحيد ف يعني يراد بها غالبا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لما؟ لأن هذا التوحيد هو الذي حدث فيه الخلاف بين الأنبياء، بين الرسل وأقوامهم، دائما الخلاف يحدث في هذا التوحيد. توحيد الربوبية قد ما يحدث اختلاف، لأن الله جل وعلا ذكر، قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ولكن لما النبي عليه السلام أمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب لماذا إذن سم، إذا كان التوحيد مراد به الإيمان بالله أو مراد به توحيد العبود الألوهية، فلماذا سميت العقيدة بهذا الاسم بمسمى التوحيد، مع أن العقيدة مشتملة أركان الإيمان الستة كلها؟ فما سبب تسمية العقيدة بهذا الاسم الذي هو التوحيد؟ والتوحيد يعني إذا جاءنا في التوحيد هو مراد به الإيمان بالله أو مراد به ربوبية ألوهية أسماء صفات أو مراد به الألوهية، ما العلاقة الآن؟ من يوضح ما العلاقة بين التوحيد والعقيدة؟ لماذا سمي يعني سميت العقيدة أو علم العقيدة بالتوحيد، مع أن التوحيد هو جزء من العقيدة؟

من يجيب فضل؟ مبنية على التوحيد. طيب جواب آخر. طيب التوحيد، التوحيد ألا يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا القبور، ومع ذلك تسمى العقيدة كلها تسمى بالتوحيد. من أسماء العقيدة تجد كتاب التوحيد، مثلا التوحيد لابن مندى، التوحيد لابن خزيمة، تجد هناك مسائل يعني. نعم جميل. طيب عرف للحج، أي أعظم أجزاء الحج ما هو؟ أو أركان الحج ما هو؟ عرفة. فهكذا العقيدة أعظم أجزاء العقيدة التوحيد، ولهذا سميت العقيدة بالتوحيد بباب تسمية الشيء بأعظم وبأشرف أجزائه. طيب هناك كتب ألفت في العقيدة تحت مسمى التوحيد، مثل إيش؟ أنا ذكرت التوحيد لمن؟ ارفع صوتك. ابن خزيمة، ابن مندة، جميل. توحيد للبخاري، صحيح شيخ الإمام البخاري عنده كتاب التوحيد، أين؟ ضمن الصحيح، جميل. آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد، نعم. والتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب أيضا في التوحيد. الاسم الثاني أصول الدين، إن شاء الله عشرة نقف بإذن الله عز وجل نكتفي. أصول الدين ومن سميت علم العقيدة أصول الدين، أصول الدين ما ينبني ويقوم عليه الدين، والدين يقوم على كما ذكر زميلك يقوم على عقيدة التوحيد، ويقوم على يعني هذه العقيدة. وهو المراد بأصول الدين أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال جبريل عليه السلام سأل النبي عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. طيب من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى أصول الدين مثل إيش؟ أصول الدين، أصول الديانة، أصول السنة، أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم، جميل. الإبانة عن أصول الديانة لمن؟ لأبي الحسن الأشعري. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي وغير ذلك من الكتب. طيب أيضا من مسميات العقيدة السنة، السنة أظن هذا بعض الكتب معروفة تحت مسمى السنة، مثل إيش؟ السنة، شرح السنة للبربهاري، أيضا صريح السنة للطبري، السنة للخلال، للأثرم، لابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وصول السنة الإمام أحمد، والسنة لأبي داود، السنة لابن أبي عاصم أيضا، عفوا الإمام أحمد عبد الله، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أحسن جميل، السنة للمروزي أيضا. فهناك مؤلفات كثيرة تجدها إذا جئت المكتبة في العقيدة تحت مسمى السنة، تحت مسمى السنة. وكانت العقيدة يعني تسمى، انظر لأهمية العقيدة، كانوا يسمون كتبهم بالسنة لأهمية العقيدة، فإن العقيدة إن صحت صح العمل، وإن لم تصح العقيدة لم يصح هذا العمل. والسنة تعريفها معروف طبعا، السنة بالاصطلاح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وقرر عليه، والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة أو العادة أو السيرة. أيضا من مسميات العقيدة الفقه، الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، والمراد به العقيدة. من المؤلفات تحت مسمى الفقه الأكبر ما ينسب للإمام

أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر لأبي حنيفة، هناك أيضا الفقه الأكبر ينسب للشافعي رحمه الله. أيضا مستمد العقيدة الشريعة، الشريعة، والشريعة لفظة الشريعة جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى التوحيد أو العقيدة، معنى التوحيد العقيدة. من يذكر الدليل على هذا المعنى؟ مراد بكلمة الشريعة أو شرع عقيدة. ممتاز. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وعيسى أو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا الشريعة هذه واحدة لجميع الرسل، ليس فيها اختلاف، طالما الشريعة التي يعني شرعت لنوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فهي شريعة واحدة، فهي العقيدة، لأن هناك شريعة لكل جعلنا نعم قال إيش، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشريعة مراد بها العقيدة؟ لا، العقيدة واحدة، العقيدة لجميع الرسل واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى. هنا المراد بشرع، المراد بهذه الشريعة العقيدة لأنها لجميع الرسل، ولكن في هذه الآية أو يراد ما سوى التوحيد، يعني الشريعة يراد بها غير العقيدة، الفقه والأحكام، الحلال، ما أحله الله ما حرمه، يراد بها في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شريعة مختلفة، فهذه متعلقة بالفقه، من الأوامر والنواهي، ليست العقيدة. الأولى متعلقة بالعقيدة شرع لكم، واضح، لأن عقيدة الأنبياء والرسل كلها واحدة، وهنا في هذه الآية هنا شريعة مختلفة، فهذه مراد بها غير العقيدة، غير التوحيد. والأمر الثالث مراد بالشريعة الدين كله، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب، من المؤلفات في العقيدة تحت مسمى الشريعة، شريعة للأجرين، وأيضا لبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة. الدين أيضا من مسميات العقيدة الدين، مثل كتاب الدين الخالص محمد صديق حسن خان، مسمى الكتاب الدين الخالص، وهو أيضا متعلق بالعقيدة. أيضا الإيمان، مسميات العقيدة الإيمان، ومثل إيش من المؤلفات تحت مسمى الإيمان العقيدة؟ الإيمان للبخاري أيضا، البيهقي أيضا، الإيمان ابن أبي شيبة، جميل، والإيمان لأبي عبيد القاسم والسلام، والإيمان ابن مندة، هذه كلها كتب عقيدة، كلها مؤلفات العقيدة. طبعا هناك يعني كلام عن أهمية العقيدة نرجعه، لكن الشيخ رحمه الله أيضا ذكر كلمة عظيمة، قال عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا أحد أسمائهم، هناك أسماء أيضا متعددة، كما أن العقيدة أسماء كذلك أهل السنة والجماعة لهم أسماء. فمن أسماء أهل السنة والجماعة ماذا؟ فرقة الناجية، أيضا السلف الصالح، الطائفة المنصورة، السلف، نعم، أهل الحديث، قلنا أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، نعم أهل الحديث، نعم، هذه أسماء متعددة أيضا لأهل السنة والجماعة. والسنة سبق يعني الإشارة إليها، هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسنة أيضا تطلق على ما يقابل البدعة، السنة تطلق على ما يقابل البدعة، مثلا يقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. والسنة يعني بهذا الاعتبار ما يكون مقابل البدعة فهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون وصحابته الكرام من الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأما الجماعة

أخذ هذه الكلمة من الجمع، وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. والجماعة العدد الكثير من الناس، هذا في اللغة، الجماعة العدد الكثير من الناس أو القوم مجتمعون على أمر ما أو طائفة يجمعهم غرض واحد. والمراد شرعا بهذا المسمى بأهل السنة والجماعة هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يكون من أهل السنة والجماعة. فهذه فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة من الفرق، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على أمة، هذه الأمة أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الدعوة يدخل فيها في الكفار، لكن أمة الإجابة قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي إلا فرقة واحدة، فهي الفرقة الناجية، ولهذا سميت قيل من أسماها السنة الفرقة الناجية. طيب هذه الفرقة هل هي أسست قبل 50 سنة، 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة كما بعض الجماعات الموجودة اليوم، أم هذه فرقة قديمة؟ متى بدأ تأسيسها؟ مع بزوغ الشمس الإسلام، إمامها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان لما يرى الواقع وما هو فيه من وجود فرق وجماعات، وإذا كان ما يرى فهذا إشكال، لأن إن كان ممكن باب العلم يتعلم يعرف ما هو موجود، أما إنسان يريد يغلق يعني عينيه ثم يقول يعني لا توجد شمس في النهار، يغلق عينيه ثم يقول لا أنا طالما أني لا أرى الشمس فهي غير موجودة، نقول الإشكال أين؟ إشكال أنك وضعت يديك على عينيه. كالذي أيضا يقول لا يوجد في الدنيا، ما يوجد في الحياة، لا يوجد ناس تسرق ولا ناس تزني ولا ناس تشرب خمر، أنتم يعني تبالغون، ما يوجد هذا الشيء أبدا. نقول أين المشكلة؟ هل في الحقيقة فعلا لا يوجد؟ أما المشكلة في هذا الإنسان هو الذي لا يعرف؟ كذلك هذه الفرق وهذه الجماعات هي موجودة، هي موجودة وتحيط بك، ولهذا لابد أن تتعرف على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا تقع في هذه المزالق وفي هذه الفرق وهذه الجماعات فتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله، كما سمعنا في هذا الحديث وغيره من الحديث يقول كلها في النار إلا واحدة، فهي معرضة للوعيد، وهذا الحديث تمر كما رويت، حديث وعيد، نعم يعني حديث وعيد، فينتبه الإنسان ويحذر. ليس معنى هذا أن أهل السنة يحكمون على يعني هذه الفرق كلها بالخلود في النار إلى آخره، لا، ليس هذا مراده، ولكن هذا حديث وعيد تقرأ والإنسان يحذر وينتبه ألا يكون من ضمن هذه الفرق، ويحرص على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ربما أذكر بعض يعني آثار وأثرين. سئل عبد الله بن المبارك، طبعا كلمة الجماعة، لو قلنا كلمة الجماعة، هل المراد بالجماعة الآن في أهل السنة والجماعة، هل المراد كثرة العدد؟ يعني لو رأينا أناس عددهم كثير ولكنهم على مثلا يقعون في بدع، فنقول هؤلاء هم الجماعة طالما أنهم مجتمعون أنهم عددهم كثير، أم ماذا؟ عبد اللطيف، موافقة الحق. ماذا قال ابن مسعود؟ قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. طيب لو كنت وحدك في هذا الزمن في أي مكان في أي بقعة، والحمد لله أهل السنة موجودون لله الحمد، لو كان إنسان في بلد معين وكذا، هل في الحقيقة فعلا هو الآن يعني في صورته هو جاء بشيء جديد وأنه وحده، أم هو في فرقة عظيمة قديمة موجودة وذكرها النبي وكان بدأ من 1400 سنة، فهو لم يأتي بشيء جديد بل هو متبع، والمبتدع هو الذي أتى بشيء جديد، هو الذي شد عما كان عليه يعني أهل الإسلام. يقول ابن مبارك، سئل عبد الله بن مبارك فقيل له من الجماعة، فقال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان. انظر ذكر من الصحابة أبو بكر وعمر، لماذا؟ كانوا قمة من هم متمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال قيل له قد مات، قال نعم، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، طب من بعدهم؟ قال فلان وفلان، قيل له قد مات.

عنه فلان قال عبد الله المبارك أبو حمزة السكري جماعة، في إمام من أئمة السلف، أي في عهده كان متمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الترمذي رحمه الله علق على هذا قال: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وفي رواية قيل لابن مبارك: من الجماعة؟ قال: محمد بن ثابت والحسين بن واقد وابو حمزة السكري. قال أحمد بن شبويه: لماذا ابن مبارك وصفهم بهذا الوصف؟ قال: ليس فيهم شيء من الإرجاء. كان الإرجاء ربما في ذاك الوقت يعني موجود ومنتشر، ولكن هؤلاء تبرعوا من الإرجاء فكانوا هم الجماعة. وهكذا في كل زمان، من يتمسك بالسنة كان هو من أهل السنة والجماعة. وأيضا قيل، نعم، سئل إسحاق بن راهويه، قيل له: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. قال ثم قال سأل، يقول إسحاق بن راهويه بعد أن قال محمد بن أسلم وأصحابه، قال إسحاق ثم سأل قال إسحاق سأل رجل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، من السواد الأعظم؟ فقال أبو حمزة، قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان، يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس. ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ 50 سنة أعلم من محمد بن أسلم. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الجواب أبو إسحاق، قال: صدق والله، فإن العصر أي الزمان إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يقول أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي، يقول: لو لم يبقى أحد في الدنيا إلا رجل واحد من أهل السنة والجماعة لكان أكثر، لأنه دين الله العظم الذي أظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول أبو شام المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان متمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ما يقول فلان: والله هذه الجماعة عددها كثير، مثل الجماعات، بعض الجماعات الموجودة اليوم كثيرون، لكن جهال بالدين وعندهم بدع، ثم ينتسب لهم يقول: أنا مع الجماعة. لا، خطأ. الجماعة والله لو كنت وحدك، باق وحدك في بيتك أو في مسجدك متمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرس القرآن، تدرس السنة، وتحرص على فهم السلف، وأن تكون مع السلف الصالح، والله أنت على خير، والله خير لك من أن تخرج مع هذه الجماعات. جماعات متفرقة تلبس لباس الدعوة وأنهم دعاة وأنهم يمثلون الإسلام، وهم في الحقيقة لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينخرون في هذا الدين، والله المستعان. لهذا لابد أن تحذر، لابد أن تنتبه. فالجماعة الحمد لله هنا بين إلا الحمد بين أيدينا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب العلم، كتب العقيدة، كتب الفقه الصحيح، كتب السنة. فيحرص الإنسان يعني على هذا، على لزوم يعني هذا الطريق. من سميت أهل السنة جماعة السلف، والسلف جمع سالف، لو تعذروني في 4 دقائق فقط. والسلف من تقدم، سلف كل إنسان من تقدمه من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح. وكلمة السلف تطلق على باعتبارين: باعتبار الزمان، زمن السلف كان قبل 1000 سنة، الزمن الأول مثل القرون الأولى 1100 أو ما قبل 1100 سنة كان ذات زمن السلف، يقول القرون الأولى، القرن الذي كان فيه النبي عليه السلام، الذي يليه والذي يليه. والاعتبار الثاني: السلف منهجا وعقيدة، وهذا الإطلاق موجود إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة.

0: فالسلف موجودون اليوم باعتبار ماذا؟ باعتبار المنهج، باعتبار العقيدة. الحمد لله العقيدة السلفية موجودة لله الحمد، هناك من يعتقدها لله الحمد وتدرس لله الحمد، وفي هذا البلد المبارك لله الحمد درس في المدارس هذه العقيدة طيبة، كتب التوحيد وكتب مضامين كتب الواسطية وغيرها كلها موجودة لله الحمد تدرس، وأيضا في المساجد وفي هذه الدورات وغيرها، فهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. قال الشوكاني رحمه الله: المذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها، وإن ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أختم بما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طرح سؤالا رحمه الله قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ قال: ومن هم هؤلاء السلف؟ ثم قال أجاب قال: هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. ثم قال، سأل سؤالا آخر قال: وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ فأجاب رحمه الله قال: نعم، ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن سلفية هؤلاء سلفية عقيدة، بل عقيدة وعمل في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف. الأجيال التي تأتي بعدك من الأبناء من الأحفاد تعلمهم هذه العقيدة التي أخذتها، عقيدة الحمد لله تعلمناها على أيدي علمائنا جزاهم الله خير، رحم الله من مات منهم وأطال الله عمره من هو على قيد الحياة في طاعته ومرضاته. وهكذا نحن اليوم نوصل لهذه العقيدة من بعدنا ونكون سلفا لهم أيضا. فالمقصود لا بد من التمسك بهذه العقيدة طيبة والحرص عليها ولزومها وتعلمها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق السداد، وأعتذر حقيقة عن الإطالة في هذا اللقاء، وإن كنت لم آتي على جميع يعني ما أردت من هذه المقدمة هذا، والله أعلم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حجية السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد فاتح شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بمسجد سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذا في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك إن شاء الله ضمن برنامج فرع وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية، حول برنامج مكانة السنة النبوية. وعنوان هذا اللقاء: عن حجية السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فجزاهم الله خيرا على اختيار هذه البرامج النافعة والمفيدة. مفيدة، والحاجة ماسة إلى تذكير الأمة بها. وبعد، فأقول اعلم وفقك الله لهداه أنه لم يكن بين المسلمين اختلاف في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في فرض اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن ذلك من الأمور الثابتة المعلومة لديهم من دين الإسلام بالضرورة. وكان من أوائل الفتن التي حلت بأمة الإسلام مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله تعالى عنه. ومن هنا بدأ السؤال والبحث عن الرجال والتفتيش عن أحوالهم، كما أخرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح قول ابن سيرين رحمه الله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهو أخرجه مسلم كما قلت في المقدمة، وهو صحيح عن الإمام محمد بن سيرين. وفي الباب آثار أخر. ثم ظهرت بعض الفرق حين ذلك كالخوارج ثم القدرية والرافضة وغيرهم، وتكاثرت هذه الفرق بعد انقضاء المئة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها، وهكذا تناثر وتطاير شرع هذه الفرق في أماكن شتى، وأحدثت فتنا عظيمة بين أهل الإسلام في أقطار الأرض. وإن مما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذاما له ومحذرا في حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الحديث إلى آخره. أخرجه الأئمة أبو داود واللفظ له وأحمد وابن نصر في السنة، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الدلائل، وقال إسناده صحيح وهو كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: هذا المعنى، يعني الوارد في حديث المقدام، هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ البياقي في دلائل النبوة: هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. انتهى، أي حصل ووقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: ومن أمثلة هذا ما أخرجه الحافظ الحاكم في المستدرك من طريق الإمام الثوري رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن ابن الديلمي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: إني لأعلم أهل دينين من أمته، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في النار.

قوم يقولون إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما هما صلاتان العصر والفجر. وقوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وقتل. انتهى الأثر، وصححه على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي. قلت وإسناده صحيح. فحذر رضي الله عنه حذيفة من هاتين الفرقتين اللتين تقولان الضلالة وتلفظان بها. الأولى تتهم سلف الأمة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم إن كان أولنا ضلالا ما بال خمس صلوات، أي قالوا بفرضية ماذا؟ الخمس صلوات، وإنما هما صلاتان. والفرقة الأخرى الذين قالوا إن الإيمان كلام مجرد النطق، ولو لم يصاحبه ماذا؟ تصديق وإن قتل وإن زنى. نعوذ بالله من هؤلاء. ولما كان أمر خطر البدع كما ذكرت باختصار، جاءت هذه المحاضرة في محاور ثلاثة. المحور الأول بيان مختصر عن مكانة السنة النبوية الغراء وحفظ الله تعالى لها. المحور الثاني حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين. المحور الثالث الإمام الشافعي وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. أما المحور الأول وهو البيان المختصر عن مكانة السنة النبوية وحفظ الله لها، بيّن الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل له فقال: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ولفظ الناس يشمل الثقلين، إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة منه أو عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معانيه، من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأزكاها وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه

وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فمن بعدهم قاموا بجهد عظيم كبير لجمع أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحفظها وصيانتها من أن يدخل عليها مضل، فإن فعل فهم الذابون عن سنته صلى الله عليه وسلم. ضربوا بذلك أروع الأمثلة في بذل النفس والنفيس حفاظا وصيانة لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأحصيت هذه السنة إحصاء دقيقا ودونت بأدق ما يكون من التدوين. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة، قدرها الله جل وعلا لحفظ ذكره وحفظ بيان ذكره، وارتبطت هذه السنة الغراء بكتاب الله جل وعلا وعز ارتباطا وثيقا لا انفكاك عنه. ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على محمد سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله أمره ونهيه وشرعه، فبلغ البلاغ الكامل الشامل التام صلى الله عليه وسلم وعليه. فالفصل بين القرآن والسنة المطهرة فصل غير ممكن أبدا، فكل محاولة وتشكيك وعبث وتشغيب يقوم به أهل الأهواء والبدع للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. ومن رد السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرد الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا أسند الحافظ الحاسمي في الاعتبار عن العلامة إبراهيم بن سعد الكسائي أنه قال: المذهب في ذلك، أي القول المختار، يجب على الناس أن يتبعوا القرآن ولا يخالفوه، فإن احتج محتج بأن في السنن ما يخالف التنزيل قيل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلم أن هذه السنة المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فذكر جملة من الآيات أيضا المذكورة فيها القرآن أو الكتاب والحكمة، ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن.

أرى الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض أي أنه مفروض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله لما وصفنا، أي لما جاء به النص في الكتاب والسنة، لما وصفنا من أن الله عز وجل جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قارن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة المباركة حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه العزيز، ذلك أن الذكر يشملهما معا. يقول الله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله تعالى بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من كتابه النبذ. وروى الإمام البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. انتهى الحديث. قال الحافظ الحازمي في الاعتبار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه. انتهى كلامه رحمه الله. المحور الثاني في أدلة حجية السنة النبوية في جميع أبواب الدين، والمراد بأبواب الدين هنا ما كان عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، كل أبواب الدين، في كل أبواب الدين.

أقول إن الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أبواب الدين جميعا، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، الأخذ بما ثبت واجب حتم لا مناص لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إلا أن يطبق ذلك ويلتزمه. والنصوص في الوحيين التي تحث وتأمر وتحذر من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائله من رواية ابنه عبد الله، ذكر الله تعالى طاعة رسوله في القرآن في غير موضع. ثم ساق الإمام عبد الله الآيات في ذلك. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ثم جعل يتلو، أي الإمام أحمد جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب الله طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن، وطاعته طاعة الله، وطاعته طاعة الله. يقول الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ محمد بن علي الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي أنه قال الأسوة في هذه الآية، قال الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، انتهى كلامه رحمه الله. وعليه أقول إن السنة النبوية قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت القول بحجيتها وفرضيتها، فمن ذلك أذكر أولا بعضا من نصوص القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحانه بنفسه، يعني في هذه الآية أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر نحوه في الصواعق المرسلة أيضا. من الأدلة قوله تعالى: يا أيها

الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق: وجه الاستدلال أن الله أو أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدري حق هو أم باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد الله انتهى على أن السنة الثابتة تفيد علما قاطعا. وقال العلامة الشاطبي في الموافقات بعد أن ذكر هذه الآية، قال: قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن الله أمر بطاعة رسوله في مواطن كثيرة، وتكراره الفعل أطيعوا وتكراره الفعل يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته صلى الله عليه وسلم انتهى. ثالث الأدلة قول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله، وهو ذكر من الله أنزله على رسوله، وقد تكفل سبحانه بحفظه، فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة ولم يقم دليل على غلطه وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه، وهذا من أعظم الباطل انتهى. من الأدلة أيضا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن القيم أيضا: هذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر. انتهى كلامه رحمه الله. وغيرها من النصوص كثير. ثانيا من نصوص ماذا؟ من نصوص السنة النبوية المباركة، وهي أيضا كثيرة، أذكر بعضا منها. أولا ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد

عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل، لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما. انتهى كلامه رحمه الله، وهو ظاهر. ثانيا، من الأدلة ما جاء في صحيح الإمام البخاري تحت باب الاقتداء برسول الله، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد تحته أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذكر أيضا حديث جابر تحته عقب حديث أبي هريرة. واستمع إلى حديث جابر هذا، قال رضي الله عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله، والكلام عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها، يعني فسروها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس. قال الحافظ العيني في العمدة: فرق بتشديد الراء، بفتح الراء المشددة، على أنه فعل ماض، كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره بسكون الراء وبتنوين القاف. فرق بمعنى فارق بين المطيع والعاصي. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: كلاهما

أي كلا الضبطين كلا الضبطين متجه، كلاهما ماذا؟ متجه. ثالث الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في الثلاثة النفر الذين أتوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا أزواجه عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، إلى آخره، يعني قيام الليل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قالوه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال فما بال أقوام يقولون، أو ما بال قوم يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: من علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقادي أن ترك السنة إلى هذا أفضل، وأن هذا الهدي أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتابه الفرقان معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة، انتهى كلامه رحمه الله. رابع الأدلة الحديث الذي يحفظه كثير من المسلمين، ونص عليه جماعة من أهل العلم على أنه من المتواتر، حديث قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحديث وله ألفاظ عديدة، قال الإمام الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن أسند حديثا لابن مسعود في حديث نضر الله امرأ سمع مقالة منا الحديث، قال: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، هذا الذي يبلغ عنه، انتهى كلامه رحمه الله. قال البيهقي في الدلائل: لولا ثبوت الحجة بالخبر، يعني بالسنة عموما، لولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب.

فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم أسند حديث ابن مسعود في الباب ونقل كلام الإمام الشافعي آنفا. خامس الأدلة من السنة حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح وإن رغمت أنوف. وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، قال محذرا ومنبها: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث العظيم، قال في هذا الحديث، يعني في حديث العرباض، علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ليس العلماء فقط، جميع المسلمين يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، ولا يسعهم جهلها أو جهله. انتهى كلامه. ثم سرد حقائق كبرى تتعلق بفقه هذا الحديث العظيم الذي يجب إدراك معانيه وفقهه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى بعد أن ذكر حديث العرباض هذا، قال: ففي هذا الحديث أمر المسلمين، أي النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي نهى عنها ما خالف ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر ليس فقط لأصحابه في وقته، بل هو عام للأمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وغيرها كثير من نصوص السنة. أما الإجماع فأقول إن المتتبع لتصرفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعرفهم لأحكام الدين لأجل العمل بما جاء وثبت، يجد أنهم إذا وجدوا السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عملوا بها واعتقدوها وأفتوا بها ودعوا الناس إليها، بل لم يستجيزوا مخالفتها ولا إغفالها ولا اطراحها. هذا هو مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا سلك من جاء بعدهم من التابعين وأئمة الدين والملة في القرون المفضلة. لذا أقول أجمعت أمة الإسلام من الصحابة الكرام والتابعين العظام وأئمة الإسلام المجتهدين وسائر علماء الملة والدين الثابتين على هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يومنا الحاضر هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على حجية السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجوب التمسك بها والعض عليها بالنواجذ والتحاكم إليها وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب الحياة

في كل جوانب حياة المسلمين، في جميع أمور دينهم ودنياهم، ولم يماري في هذه الحقيقة الساطعة الناصعة إلا من لا حظ له في الهدى والرشاد، وهم نفر لا يعتد بهم لخروجهم عن إجماع الأمة من الخوارج والروافض ومن أحيا مذهبهم من دعاة الإلحاد في عصرنا الحالي، ممن شاق سبيل المؤمنين وخرج عن صراط الله المستقيم. وأنقل عشرة نقول عن أهل العلم في هذا الإجماع المحكي. قال أولا، قال الإمام الشافعي في الرسالة: إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره، ما لهم عذر في ماذا؟ في عدم الاتباع. ونقل الإمام ابن القيم عن الإمام الشافعي في مواطن من كتبه في إعلام الموقعين وفي الصواعق وفي الروح وفي المدارج وفي غيرها أن الإمام الشافعي قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال في جماع العلم، أعني الإمام الشافعي: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل في أن الله تعالى فرض اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه. ثم قال: وذلك بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن الله فرض علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فرضه واحد لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. انتهى كلامه. من هؤلاء الأئمة الإمام أبو العباس بن سريج البغدادي فقيه العراقين فيما نقل عنه الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، ومنه أنه قال: قد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، زمان ابن سريج، وابن سريج توفي سنة 600 من الهجرة، أن جميع الآي الواردة عن الله في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر. انتهى كلامه رحمه الله. من هؤلاء ثالث النقول قول الحافظ أبي محمد بن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام، ومنه أن

قال: برهان آخر أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألون، ما يسألون عن رأي فلان، يسألون عما يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة. ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى، وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا إلى أن قال. فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقال في موطن آخر: ولو أن امرأ قال أنا لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، قال ابن حزم لكان كافرا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. رابع النقول قول الحافظ إمام المشرق وحافظ المشرق، أعني آسف، حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، ووفاته كانت سنة 63 بعد 400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا، أي أقوالها لا تعد ماذا؟ خلافا. وقال في موطن آخر منه: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا، انتهى كلامه رحمه الله. خامس النقول قول الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: قالنا الإمام أبو المظفر السمعاني مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان، وذكر مسائل عدة في العقيدة. ثم قال: وفي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها، انتهى. سادس النقول قول الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن الكلبي المعروف بابن دحية في كتابه الابتهاج في أحاديث المعراج، قال: وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد. سابع النقول

قول قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه جمع العلامة ابن قاسم، قال عقب أن أورد سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. المسلمون متفقون على وجوب ماذا؟ على وجوب اتباعها. وقد يكون من سنته ما يظن، يعني الظن، أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه، كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن. فهذه السنة أيضا مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين، إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين. وقال في رفع الملام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم الأئمة متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامن النقول قول الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية عقب أن نقل كلام الإمام الشافعي أجمع المسلمون الذي تقدم نقله، قال معلقا: لا يستريب أحد من أئمة الإسلام، لا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر كما في مختصر الصواعق أن من صفات أهل السنة التي ما يزو بها أهل البدع التسليم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانوا يفعلون إذا سمعوا؟ طبقوا وعملوا. قال: فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. تاسع النقول قال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار: يعمل بخبر الواحد في أصول الدين وعاشرها وآخرها، والأقوال كثيرة. قول الحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول قال: أعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وذكر عددا، ثم قال: وغير ذلك مما لا يأتي عليه الحصر، إلى أن قال: الحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا
من لا حظ له في دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل في هذا القدر المنقول كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. المحور الثالث، الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري حجية السنة النبوية. تقدم بارك الله فيكم أن ذكرت حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه، والوعيد الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حق أولئك الذين ماذا يردون السنة ويكتفون بماذا بالأخذ بالقرآن، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول الحديث. وتقدم قول البيهقي أيضا أنه قال هذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. استمرت هذه الظاهرة، ظاهرة أهل الأهواء التي بذروها، استمرت في التصاعد مع مرور الزمن، حتى جعلتها طوائف من سمات منهجها في التعامل مع السنة النبوية الغراء، كطوائف المعتزلة والخوارج والروافض، وتنامت هذه الآراء وهذا البلاء أثناء القرن الثاني وما بعده، وتفرعت هذه الفرق وتشعبت، وخرج من رحمها فرق أخرى وأقوال ونحل. حمل لواء هذه الظاهرة ظاهرة المسخ، حمل لواء هذه الظاهرة أهل الكلام الذين ليس لهم موقف واحد في هذه المسألة، بل لهم مواقف عدة، كما هو مفهوم قول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في جماع العلم ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، هكذا يصف، تفرقوا تفرقا متباينا، وتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه تفرقا. انتهى كلامه رحمه الله، أي ممن تأثر أيضا بهذا البلاء. إذن لبدعة الكلام ونشأته والاشتغال به أثر واضح في نشأة ظاهرة، أو في نشوء ظاهرة التشكيك في السنة النبوية. وفي خبر الواحد على وجه خاص، وكان هؤلاء لهم وجود بارز وظاهر في عصر الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، بل إنهم أوغلوا في البلدان. جاء الوقت، بسم الله. أقول هؤلاء القوم برزوا في عصر الإمام الشافعي رحمه الله، ووجدوا في بلدان عدة، وأوغلوا الجدل في أمر السنة،

ونال أمر أو قضية خبر الواحد نصيبا كبيرا من معارضتهم الجدلية العقيمة، كما بين هذا الإمام الشافعي رحمه الله في جماع العلم حيث قال: فقد وجدت أهل الكلام، يقول الشافعي: وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها ما تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت. والحقيقة تقال أن الإمام الشافعي رحمه الله يعد أبرز العلماء الذين تعد كتاباتهم تاريخا أمينا لهذه الظاهرة، وهو يعد من أبرز من تصدى لهذه الفرق وصرح غير مرة في كتبه كالرسالة وغيرها أن الصحابة والتابعين كانوا وأئمة الدين كانوا يثبتون حجية خبر الواحد، إلا فرقة يبدو أنها تفرعت إلى فرقتين في وقته، وهما فرقة ردت السنة بالكلية وفرقة ردت خبر الواحد خاصة. وهذا ظاهر فيما كتبه رحمه الله في جماع العلم، فقال: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. أما الثانية بوب لها قائلا: باب حكاية قول من رد خبر الخاصة، يعني خبر الواحد. وبالتأمل فيما ساقه رحمه الله من رد على هاتين الفرقتين يبدو أنه نتيجة لمحاورته لبعض أصحاب الفرقة الأولى التي ردت السنة بالكلية، أن بعضا منهم لما ناوره رجع إلى الحق واعترف بهذا، فقال فيما يحكيه عنه الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له: الحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرت إلى قبول الخبر وأنه لازم للمسلمين لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله عز وجل، وليست تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيته. هذا رجل منصف باحث عن الحق هداه الله إليه، أما مناظراته ومحاوراته فيما للفرقة الثانية يظهر أنهم كانوا أكثر كما هو حالهم الآن وكثيرون، وهذا يستظهر من عبارات الإمام الشافعي التي يحكيها عنهم فيقول: ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكي كلام المتفرد منهم وكلام الجماعة ولا ما أخبر به كلا، يعني هذا من كثرتهم. وقال هو وبعض من حضر معه، وقال قلت له ولبعض من حضر معه، وقال فقال جماعة ممن حضر معه منهم، يعني ما يأتون إلا هكذا في أكثر من ماذا؟ من محفل وأكثر من عدد. إذن ماذا تستفيد مجتمعين، كلمني جماعة، متفرقين ومجتمعين؟ تفهم من هذا أو تظهر لك الصورة، وهي ضراوة المعارك العلمية

يقدر الله وجهه. يمكن أن نستخلص جملة من الأمور في الحوار الذي لو قرأتموه في الرسالة وفي جماع العلم واختلاف الحديث وغيرها، أن الإمام الشافعي في مناظرته للفرقتين نستخلص أمورا. الأمر الأول أن الإمام الشافعي أثبت بالأدلة والبراهين القاطعة أن السلف من الصحب والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدهم أنهم على تثبيت الاحتجاج بالسنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخص فيما يتعلق بتثبيت حجية خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن هذا الأمر كان مستقرا عند الصحابة وعلماء الدين، وأن القاعدة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وأدلة أهل السنة في هذا الباب هي أدلتهم في قبول خبر الواحد في جميع أبواب الدين، فمن أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة النبوية كلها. أطال رحمه الله في هذا الباب، أطال وأجاد رحمة الله تعالى عليه، وأخذ ذلك قسطا كبيرا من اهتمامه لمسيس الحاجة إليه وقصد تثبيت اتفاق السلف الصالح على الحجية المذكورة وعلى خبر الواحد خصوصا، وبيان أن مذاهب هذه الطوائف مذهب فاسد وباطل خارق لما عليه الحق المبين، فتصدى لذلك الخرق والشبه التي أثاروها ورد عليهم بعلم وعدل رحمه الله تعالى وغفر له. الثاني التأكيد والإيضاح بالحجة والبرهان، ألا تساهل مع تلكم الطوائف أيا كانت، لا تساهل معها في بثها التشكيك أو النيل من أصل عظيم له ارتباط وثيق بتحقيق الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كي لا يغتر بهم عامة الناس فينخدعوا فيما أثاروه من تشكيك حول السنة وحول خبر الواحد خصوصا. وأيضا مع هذا أراد أن ينفر عامة الناس، ينفرهم من الاغترار بهؤلاء وما يطرحونه، حيث قال بعد أن سرد الحجة أو الحجج في حجية خبر الواحد ومواقف الصحابة والتابعين وأئمة الدين، قال كلهم هؤلاء يثبت خبر واحد عن واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعله حجة، حمد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت معاني ما كتبت في صدري كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدا، وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومذهبنا. يقول انظر إلى التحذير والتنذير، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، ما هو فقط

أنه مفارق للسبيل كذلك وهو من ماذا؟ لتحذر من الوقوع في هذا. ونقل عنهم أنهم قالوا وقالوا معا لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل. إذن احذر، وأراد هذا التحذير. ولهذا قال الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري: فلما ظهرت فيما بعد أقوال أهل البدع واشتهرت وعظمت البلوى بفتنتهم على أهل السنة وانتشرت وانتدبت للرد عليهم ومناظرتهم أئمة أهل السنة لما خافوا على العوام من الابتداع والفتنة خوفا من التباس الحق على الخلق واشتباههم. هذا الذي فعله الإمام رحمه الله. ثالث الفوائد: دحض شبه الطوائف الرافضة للاحتجاج بالسنة النبوية عموما وبخبر الواحد خصوصا. وهذا الدحض وتولي الرد هو من مهمات أهل العلم، هو من مهمات أهل العلم. ذلك أن الشبهة إذا لم تدحض بالحجة والبرهان فإنها تتغلغل شيئا فشيئا حتى تصبح في صورة أدلة. قال الإمام ابن تيمية في رده في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتج عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجة المبطل عليهم. انتهى. فيجب أن يكون الرد مستوعبا بعلم وعدل. لهذا قال في رده على المنطقيين، أعني شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر أو يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. الرابع: أن التيار الخارق لسبيل أهل الإيمان من الصحب رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، أن هذا التيار الخالق لهذا السبيل في مسألة حجية خبر الواحد يبدو من كلام الإمام الشافعي أنه في زمنه كان تيارا قويا، كان تيارا قويا. فمن قوله في الرسالة: وقلت له في مناظرته: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، متعجبا منه. ولهذا مما يجب أن يعلم أن الذب عن الحق ودحد الباطل يجب أن تعلم أن قوة تيار المبطل

وقوة شبهته يجب أن يقابلها قوة في الرد، قوة في الرد والبيان. جابت الصلاة. نعم، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة هذا الوجه ثم الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم. نتمم هذا المحور الثالث، وكان الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله وموقفه من منكري الاحتجاج بالسنة النبوية، وذكرنا جملة من الأمور التي تستخلص مما دار بين الإمام الشافعي رحمه الله وهؤلاء المخالفين، ووقفنا عند النقطة الرابعة وهي أن التيار الخارق لهذا السبيل، سبيل أهل الإيمان، يبدو أنه في ذلكم العصر كان قويا كما يفهم من عبارة الإمام الشافعي وبعض عباراته، ونقلنا ذلك. ومما يجب أن يعلمه أهل السنة والإيمان الذابين عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الرادين على المخالفين فيها أو لها، أن قوة تيار وشبهة المبطل يجب أن يقابلها قوة في الرد، قوة في الرد، وهذه القوة إنما تكون بأدلة وحجج وبراهين. ويظهر هذا فيما ذكره جماعة من أهل العلم. قال الإمام الدارمي في رده على الجهمية: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله طالبين به ما عند الله، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين عن كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف والسنان والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وعقد العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية فصلا عنون له قائلا: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها، انتهى. هذه الأمور المستخلصة مما كان عليها الإمام الشافعي رحمه الله في موقفه من منكري حجية السنة النبوية، وعلى هذا الأساس

0: الاستقامة في الجواب عليهم وتفنيد ماذا شبههم وبيان عواري قولهم رحمه الله، وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ثم الخاتمة، أقول وبعد: فاعلم يا من ترغب في نجاة نفسه يوم العرض الأكبر، اعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الميزان، هي الميزان بين الحق والباطل، والهدى والرشاد، والغي والضلالة. فقد ثبت عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب أن الإمام ابن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، أي تعرض على سنته، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم استيقن يا رعاك الله بما قاله الإمام أبو عثمان النيسابوري كما في الحلية لأبي نعيم وغيره، قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وتأمل قول الحافظ ابن حبان في مقدمة الصحيح: إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك بها ساد ومن رام خلافها باد. فالمتعلقون بها أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وبما قاله الإمام ابن القيم في الصواعق، في الصواعق المرسلة: فالسنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وصراطه المستقيم الذي من سلكه كان إليه من الواصلين، وبرهانه المبين الذي من استضاء به كان من المهتدين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرتابي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثاني. تسليما كثيرا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فلا يزال الحديث متواصلا عن كتاب الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله.

محمد بن إسماعيل البخاري، أعني كتابه الأدب والمشهور بالأدب المفرد. وقد سبق فيما مضى في الدرس الأول أن تكلمنا على ترجمة موجزة للإمام البخاري وذكر شيء من سيرته رحمه الله، ثم بعد ذلك انتقلنا للمسألة الثانية وهي الكلام على كتابه الأدب. تبينا ما تضمنه الكتاب من مسائل عدة، من حيث اسم الكتاب وتصانيف العلماء قبله، وكذلك منهجه وطريقته فيه، وعناية العلماء وطبعات الكتاب تكلمنا عليه فيما مضى. ونذكر بأن الكتاب من حيث تسميته له اسمان، اسم وهو اسم الشهرة الأدب المفرد، وهذا حتى هذا الاسم المشهور به الكتاب تناقله العلماء فيما بينهم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا شيخه العراقي وابن كثير وغيرهم. وأما اسم الكتاب العلمي فكما تقدم معنا أن اسمه الأدب، كتاب الأدب، وإنما قيل الأدب المفرد تمييزا له عن كتابه الذي في الجامع الصحيح. واليوم سنتحدث عن مسألة متعلقة بالمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي معنى الأدب وفضله ومكانته وعناية السلف به. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى ندرس إلى أبواب وأحاديث الكتاب بعون الله. فأقول الأدب في اللغة الظرف وحسن التناول، ويقال أدب فهو أديب، وجمعه أدباء، وأدبه علمه فتأدب. وفي كتاب المقنع على أبواب المقنع قال الأدب مصدر أدب الرجل إذا صار أديبا في خلق أو علم، انتهى كلامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع، فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، انتهى كلامه. ولذلك كان معناه في الاصطلاح يشمل التثقيف والتهذيب في العقل والشعور، فكما أن الطعام يغذي الأبدان فإن الأدب يغذي الوجدان. ولا ريب أن كلمة الأدب لا ريب أنها من المصطلحات التي دار حولها الجدل وتعددت وتباينت فيها الأنظار وتجاذبتها الأطراف، وما زالت موضع دراسة وبحث حتى يومنا هذا. وقد تتبع بعض الباحثين الأحوال التاريخية لإطلاق هذه الكلمة فوجدوها مرت بالأطوار التالية. ففي الجاهلية وصدر الإسلام كان أول استعمال لها يعني الأدب في كلامهم شعرا ونثرا بمعنى الدعوة إلى الطعام، فإنهم يقولون أدب القوم بأدبهم أو يأدبهم أدبا.

إذا دعاهم إلى طعام يتخذه، كما اشتقوا كلمة المأدبة وهي الوليمة من ذلك. وقد تحول هذا المعنى الحسي إلى معنى نفسي ينطوي فيه وزن الأخلاق وتقويم الطباع والمناسبة بين أجزاء النفس في استوائها على الجملة. وفي العصر الأموي ظلت لفظة الأدب بمعنى أو بالمعنى الخلقي والتهذيبي، ولكنها تحمل معنى آخر وهو معنى تعليمي. فقد ظهرت طائفة من المعلمين تسمى المؤدبين، كانوا يعلمون أولاد الخلفاء فيلقنونهم الشعر والخطبة وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهلية والإسلام. وأتاح هذا الاستخدام لكلمة أدب أن تكون مقابلة لكلمة العلم الذي يطلق حينئذ على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها. وأما في العصر العباسي فقد استفاض استعمال كلمة أدب، وكانت مادة التعليم الأدبي قائمة بالرواية من الخبر والنسب والشعر واللغة إلى غير ذلك، فأطلقت على كل هذا وأنزلت منزلة الحقائق العرفية اصطلاحا. وبهذا المعنى نقل ابن خلدون عن الأدباء في حد الأدب أنه حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف. ولا ريب أن كلمة الأدب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة دلالات، فهي بحسب ما احتفت به من القرائن والمواقف. وقد يطلق الأدب أيضا ويقصد به كل ما يؤثر في النفس من نثر رائع وشعر جميل يراد به التعبير عن مكنون العواطف والضمائر وسوانح الخواطر بأسلوب إنشائي راق أنيق يطلق على الشعر والنثر الفني فحسب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علم الأدب هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. انتهى كلامه. ولا ريب أن هذه الكلمة وهي الأدب كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد، إنها تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه في جوارحه في حركاته وسكناته في هيئته ومظهره في قيامه وقعوده في حله وترحاله في معاملته في جميع شؤونه. وقد عرف العلماء الأدب اصطلاحا كما يأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. وقال المناوي رحمه الله: الأدب رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقيل هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس. وقيل هو عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وقيل غير ذلك. ولعل تعريف الحافظ ابن حجر هو الذي استعمله العلماء وهو شائع، وهو تعريف جامع مانع. وقد عرفه كما مضى معنا بأنه استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب

استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بطرف من تعريف العلماء حول معنى الأدب. وأما عن فضله فيطول الحديث في حصره، وقد أولى السلف رحمهم الله اهتماما عظيما بهذا الشأن، فجدوا في طلبه ودعبوا في تحصيله، ونذكرها هنا طرفا من ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تأدبوا ثم تعلموا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. وقال النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله: كان العلماء إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قوله واصفا حال كبار التابعين. ابن سيرين يصف حال كبار التابعين، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد بن النجار قال: سمعت الإمام مالك يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني، وهو صغير تلبسه الإمامة، وتقول لي حينما تبعثه إلى الدرس بحضور دروس العلماء، تقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه، قبل علمه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أيضا: طلبت الأدب 30 سنة، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي: روى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. وقال رويه ابن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك منحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويل أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي من الأدب. وهكذا كانت وصية سلفنا الصالح بتعاهد الأدب أكثر مما يتعاهد به العلم، بل جعلوه مقياسا ومعيارا يقاس به الناس عندهم. فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه ونبذوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به إلى خشية الله تبارك وتعالى.

أنواع الأدب، والأدب ثلاثة أنواع، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأدب مع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع، أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، والثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غير الله، الثالث صيانة إرادته، يعني صيانة إرادة العبد أن تتعلق بما يمقتك عليه، يغضبك عليه. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مكانته، وأنه رسول من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عين الأدب معه، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعام، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. فكما وحد الله عز وجل بأنه يخضع ويذله، كذلك عليه أن يسلم للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لأمره وسنته عليه الصلاة والسلام. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، لكل واحد من الخلق مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص بهما، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل أدب، فللأكل آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب، ولقضاء الحاجة آداب، وللكلام آداب، بل وللسكون وللاستماع آداب. فما أجمل آداب الشريعة، وما أجمل أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بالسنة ولزوم الهدي النبوي، وما أجمل لزوم آداب الشريعة مع عباد الله عز وجل بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة له. والضابط في ذلك أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه، هذا هو الضابط، أن تأتي للناس بالشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. وقد قال عليه

الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك روي عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة ومؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر. وبعد، فلا ريب أن الالتزام بالأدب يحقق فوائد وثمار عديدة جليلة. ولسنا هنا في مقام شرح ذلك وبسطه، وإنما نشير إشارات فيها تذكير وفيها تنبيه. فمن ثمرات الأدب أنه يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه، ومن الثمرات أنه يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، ومن الثمرات أنه يجعل الإنسان يحترز عن الخطأ ويتحرى الصواب، وكذلك يهذب الأخلاق ويصلح المعاملات ويصلح العادات، يجعل الإنسان يلتزم بالمنهج الإلهي في الأرض مما يصلح أحواله وغير ذلك. والحاصل أن الأدب والخلق منة من الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، كما قال أحد التابعين: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها. ولهذا فاحذر يا عبد الله يا رعاك الله من التهاون بشأن الأدب وإصلاح النفس، وأطرها على الحق أطرا. قال الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام، قال رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. انتهى كلامه. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب في الباطن. ما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب باطنا. وهذا الكلام قد أفاض في شرحه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عند الكلام على منزلة الأدب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. انتهى كلامه. وقال الإمام الخطيب البغدادي قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا، وأشد الخلق تواضعا، وأعظمهم نزاهة وتدينا، وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذوا بأجملها وأحسنها، ويصطفوا عن أردلها وأدونها. انتهى كلامه. وقال أيضا: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله

0: أسوة حسنة وختاما. فمن رام لنفسه أن يكون متحليا بالأدب متخلقا بأخلاق الإسلام فعليه أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ملحا عليه بالدعاء متضرعا إليه صادقا في الرجاء مؤمنا من الله جل وعلا. فهو لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه. وقد جاءت السنة النبوية بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة المعينة لاكتساب الآداب. ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة يرتفع أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذه مقدمة مهمة بين يدي الكتاب، وهو كتاب عظيم جليل في الآداب النبوية. ننتقل الآن ونبدأ بعون الله بالباب الأول. اقرأ يا شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأدب، باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استددته لزادني.
0: نعم، بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب، والتسمية قد وردت في بعض النسخ في مطلع الباب الأول، فبدأ بباب ما جاء في قوله. عندنا كلمة باب في بعض النسخ، نحن نهتم بالنسخ بالذي نحتاج منها. في باب، في نسخة باب في قول الله عز وجل، وفي نسخة باب في قوله تعالى، وفي نسخة باب قول الله تعالى، وفي نسخة باب ما جاء في قول الله في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإمام البخاري ابتدى كتابه بذكر باب، بذكره لباب تضمن آية من كتاب الله، وهو ابتداء منه بالقرآن العظيم، ومراده ما جاء في تفسير الآية من عظم الوصاية بحق الوالدين. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، ويقرأ بالتنوين باب وتركه باب كذا، تركه يكون على الإضافة، وبالتنوين على الابتداء، وبالوقف عليه باب، فيكون لا إعراب له، على سبيل التعداد للأبواب. أما الآية التي ذكرها الإمام البخاري فقد قال في شأنها البغوي في تفسيره: أي برا بهما وعطفا عليهما. معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، انتهى كلامه. وسيأتي الكلام على سبب نزولها عندما يورد الإمام البخاري حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، انتهى كلامه رحمه الله. نأتي الآن إلى هذا الحديث تخريجه. أخرجه بهذا الإسناد والمتن الإمام البخاري في جامعه الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، وفي كتاب الأدب باب تبل الرحم ببليها. وأخرج المصنف في صحيحه الإمام البخاري في التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخرجه كذلك مسلم في الإيمان من طريق شعبة به نحوه. وأخرجه المصنف أيضا في الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الإيمان من طريق الوليد ابن العيزار به نحوه. إذن هذا تخريج موجز للحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين لا نطيل في تخريجه، وإن كان في خارجهما فإن الحديث إن كان ظاهر إسناده الصحة فإننا نكتفي بذكر بعض مخرجيه مع ذكر من صححه، وإن كان فيه علة فإننا نفصل في علته ونبين الصحيح في ذلك بعون الله. رجال الإسناد ولطائف الإسناد: أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالس، الحافظ الإمام الحجة ثقة ثبت كما قال الحافظ في التقريب، شعبة هو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، قال الحافظ ثقة حافظ متقن. والوليد بن العيزار هو ابن حريث العبد الكوفي ثقة، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس الكوفي ثقة مخبرا، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا أطلق لفظ عبد الله في الصحابة فإنه يعنى به من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد ما يأتي منها أنه من خماسيات المؤلف، من خماسيات المؤلف، ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه السماع حدثنا ثلاثة مواضع، وفيه السماع قال سمعت. ومنها من لطائف الإسناد أن فيه القول والسماع والسؤال، ومنها أن رواته ما بين بصري وكوفي، ومنها أن فيه قوله قال الوليد بن العيزار أخبرني، تقديم وتأخير، تقديره حدثنا شعبة قال أخبرني الوليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي الوليد عن أبي عمرو الشيباني. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رجاله كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا